0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: ثانية واحدة للموت تبدو شيئا تافها، ولكن الوقت لا يقاس على هذا النحو. الطريقة التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الحكم والأقوال. يقول حكيم: ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ونختم بهذا القول: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا. عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

0: تختم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
3: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
4: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
5: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
6: كفى يا أبا فراس.
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب، وتترفع عن إجابتي؟

كان هذا الفنان الكبير الراحل صباح فخري ابن مدينة حلب حبيبي على الدنيا إذا غبت عني وحشة. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم من جهة الشعري فيصل الجاسمي. أنتم على راديو صفاقس اف ام الاختيار الموالي اختن لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع الفنان الكبير الراحل نعمة وتوسمت فيك الخير.

كان هذا الفنان الرائع عدام الشواشي جاب رجل المدائن صعبة، كلمات جديد العويني والحان وغناء عدنان. المشوار متواصل في النار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيه الشعري، فيصل الجسمي، الاختيار الموالي. اخترنا لكم أغنية للقيصر كاظم الساهر، هل عندك شك؟

كان هذا طوق الياسمين بصوت الفنانة ماجدة الرومي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشاري، أم المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات محمود بيرم التونسي والحان زكريا أحمد، أغنية غنتها أم كثوم في الأربعينات من القرن الماضي. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نستمع إلى الأمل، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، كوكب الشرق أم كثوم.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

المقري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

0: الأستاذ حسونة بن عمار. مرحبا.
1: بكلنا في الرشيدية مغشين عليك يا صليح. أسبوع كامل ما تجيش وإحنا نستناو.
0: ماني قلت لكم ما تكلموني إلا بعد حفلة الكيف.
1: ها عاملة قاوق من حفلة الكيف. بلادي وإن جارت علي عزيزة.
0: راهي بلادي وفيها ناسي ومسقط راسي. وزيدك الحسودية شوهت لي سمعتي في الكيف.
1: بدرية هاش قلت؟
0: ما خلت ما كذبت. حسودية وبغضية وبعثت للعمدة زعمة زعمة صالحة متكبر على الكيف ونكرة فيهم.
1: ثم دعاية نحبوك تكذبها يا صالحة. ثم اللي قالت حب تمشي للجزائر ولا ليبيا.
0: خليني أقولك، بالنسبة للجزائر وبيره وتزيري، وبالنسبة لليبيا الموسيقار بشير فهمي يحب يعرس بي.
1: خليتهم يستناو في الرشيدية. خميس ترنال قال لازم يشوفك، ومحمد التريكي وصالح المادي ورئيس الجمعية مصطفى الصبر حبوا يمشيوا للوزير باش يمنعك ويفك منك الباسبور.
0: باش تصدروني كيف ملاك البيت يا سيدي. تهنوا، أم راهي كفية وناتونسي. يا ربي إن شاء الله نعيش في بلادي ونموت فيه، وصوتي راهو هدية للتوانسة وتزيري، وكان أحياني ربي نولي صوت المغرب العربي.
1: ما خليت لي منقول يا صالح.

0: علي عباس هزني طوال الكف في الساعة هذه مضيفيني جماعة كفية
1: ست مدرية طواليل خلي غدوة
0: توا ولا نكلم غيرك أنا راني الفنانة بدرية
1: أسمع ست بدرية غدوة في العشية صالحة عندها حفلة في الكيف وأنا ما نحبش يراوني غادي
0: حفلة صالحة
1: باهي باهي باهي نهزك ونجيبك ونحوس بيك وفي خدمتك وما عندي حتى مزية أما ما نحب حتى حد يسمع لي أنا مشيت للكيف

0: هذه الكيف زرناها ودرناها. اش حاجتك ست بدري؟
1: رجعني للبطحة اللي بيصير فيها الحفلة.
0: ولمضيفينك على الكسكسي والحم العلوش ولا؟
1: كانك جيعان هاكا المطعم ورويح تفحفح.
0: ست بدري خذ نصيحتي، فك عليك من الصليحة والمشاكل. الكيف بلادها والناس يحبوها، تشوف اللفتة، تشوف رحيت الكل معبين بتصورها. راني خايف عليك.
1: بدرية تعرف اش تعمل، هبطني في البطحة وعمل دورة، هاكم يبنيوا في المنصة ولهين بتصورها. عقاب الزمان اللي ما يسوى ولا يسوى.
0: تمشيش تعمل لغم في المنصة، ذنبك على جنبك والغلطة بحسابها.
1: بدرية مخها كبير، هاني ماشية ما تتبعنيش.

0: ريحي يا صليح ريحي، ليلة طويلة هنا وصلنا، الساحة مليانة بالناس والبريميسات مولعة. الليلة عندك هلب السلامات، انزلي انت لولا صليح.
1: بشوية تو نسلم عليكم الناس الكل، بشوية راني نحبكم ولاد وبنات بلادي الكل.
0: صليحة هاو السيد المعتمد والعيان نسلموا عليهم.
1: أهلا بيك سيد معتمد.
2: أهلا بيك.
1: وما ثانا
2: جبنا أمك باش تشرفنا، تشرفنا مع الوفد الرسمي، راك عزيز علينا يا صالح.
1: بنتي الغالية راني توحشتك، هذه الزيارة ما تفينيش بنيتي، تو نجيك بالذمة يوم وتو نقعد معاك جمعة ولا أكثر، خليني تو نمشي نسلم على الناس.

0: لقيت الحفلة يا سادة توا. كلمة السيد المعتمد.
1: السادة الحضور، باسمكم وباسم أهل الكاف نحب نحيي سيدة الطرب صالح. وما نطولش عليكم يا جماعة، بكلنا متشوقين للفنانة بنت الكاف الكفية القديرة صالح.
2: السيد معتمد الكيف والسادة أعيال البلاد وأهل الكيف الكل، ما تتصوروش قديش فرحانة بوجودي معاكم لهنا.
1: حتى احنا
2: ونوصيكم باش تحبوا بعضكم.
0: وتوا نبدو الحفلة. ايا موسيقى.

0: خاطركم، ما تصعدوش على المنصة خيركم، خيرك راهي ما تتحملش. كلميهم يا صليحة، كلميهم
1: شوية. صندوق تكسر تحت رجلي، جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: أجمعت الفرقة، حافظوا على لالا، وفت الحفلة وفت، انتهى انتهى. انزلوا انزلوا، امشوا لسيارتنا، امشوا لسيارتنا يا ناس، يا ناس خيركم. المنصة خايفة ما تتحملش. أنا نازلين، وين البوليس؟ وين البوليس؟
2: بنيتي وينها؟ بنيتي صليحة شبيك؟ خلوني، بعدوني، سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي، شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحة صليحة، بنيتي مجروحة. صليحة يا حليلين على بنيتي،
0: خلوها تتنفس، خلوها تتنفس.
2: فين السلطة؟
0: فين الإسعاف؟ فين الإسعاف؟
2: توجيه الطبيب. أحليلي اصبري شوية بنيتي، اصبري.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل: سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

لك اليوم. لقد لمحت طيفك في ليل الطويل، لمحت طيفك يناديني في لجاجة الروح وطوال ساعات اللقاء مع طيفك. كنت أسكب بين حنايا الوشد لهفة لقاء بك ولهفة المحب للرجال.

طوال ساعات اللقاء مع طيفك حبيبي، كنت أسكب بين حنايا الوجد لهفة لقاء بك ولهفة المحب لرجاء. ووقتها كنت ألوذ بين سنايا عينيك كي أحظى بلقائك، ولكن طيفك عند نهاية المطاف لملم نفسه ولاذ بالرحيل.

له ذات يوم: حبيبي شدني إليك، عندها سأكون بين يديك كل الوقت، ولكن عليك أن تفهم أن حبك لي هو الذي يشدني إليك، فأنا حبيبي أنا امرأة لا تفهم إلا لغة واحدة، هي أن تحبني.

تعرف جيدا عندما قلبك يكبر، وأعلم أن نقاء حبك لي كطير محرر يحلق دون قيود تذكر. فدعي زهور حبك تتفتح حبيبتي، دعي زهور حبك تتفتح، وعهدا أنني سأحبك.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 79 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق الله العظيم. تناولت الآيات السابقة أحداث معركة أحد وما صاحبها من مكائد المنافقين ودسائسهم ومحاولاتهم تثبيط عزائم المسلمين. وكان الكلام فيما مضى في الحث على التضحية بالنفس في سبيل الله، بذكر ما في ذلك من الكرامة عند الله في جنات النعيم. وفي هذه الآيات حث الله تعالى على بذل المال في سبيل الله، والمال شقيق الروح، وتوعد من يبخل بماله في هذه السبيل، وأرشد إلى أن المال زائل، وأن مدى الحياة قصير، وأن الوارثين والموروثين سيموتون، ويبقى الملك لله وحده. ثم تعرضت الآيات لبيان دسائس اليهود في محاربة المسلمين، ليحذرهم الله منهم كما حذرهم من المنافقين. وذكرت الآيات مقالة لليهود قد قالوها، حيث نسبوا الفقر إلى الله عز وجل، كما ذكرت سوء أفعالهم مثل نقضهم العهود وقتلهم الأنبياء وخيانة الأمانة. وهو تعالى قد سمع قولهم الشنيع، وسيعاقبهم عليه وعلى أفعالهم أشد العقاب. ثم واسى الله رسوله وأبان له أن تكذيبهم له ليس ببدع منهم، بل سبق أسلافهم من قبل بتكذيب الأنبياء السابقين. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظنن أحد أن جمعه المال وبخله بإنفاقه ينفعه وهو خير له، وأن الجود والإنفاق يفقر. والمراد هنا البخل في أداء الزكاة المفروضة وفي الإنفاق في الأحوال التي يتعين فيها بذل المال، كالإنفاق لصد عدو يجتاح البلاد ويهدد استقلالها، أو إنقاذ شخص من الموت جوعا. والمراد بالبخل أيضا عدم الصدقة للمحتاجين، وليس المقصود بعدم البخل بذل الناس كل ما يكسبون بل بعضه. ومن ثم قال تعالى في حق المؤمنين المهتدين: ومما رزقناهم ينفقون. وجاءت الآية ترغب في بذل المال دون تحديد ولا تعيين، ووكل أمر ذلك إلى المؤمن وما يحدثه الإيمان في نفسه من دافع للإنفاق إذا هو تذكر أن في ماله حقا للسائل والمحروم. بل هو شر لهم. نفى الله أولا أن يكون البخل خيرا، ثم أثبت كونه شرا عظيما على الأمة والفرد في الدنيا والآخرة، لأن الذي يبخل بماله يحسب أن في ذلك خيرا له، لما في بقاء المال في يده من الانتفاع به في التمتع باللذات وقضاء الحاجات. والواقع أن البخل يعرض أموال الباخلين للنهب والسرقة وغيرهما، ويضر أمتهم لتقصيرهم في التكافل والتعاون على القضاء على ظاهرة الفقر. أما ضرره في الآخرة فيقول تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيجعل ما بخلوا به من المال طوقا في أعناقهم، ويعاقبون عقابا لا يجدون إلى دفعه سبيلا. ويرى بعض المفسرين أن التطويق حقيقي، وأنهم يطوقون بطوق يكون سببا لعذابهم، فتصير تلك الأموال حيات تلتوي في أعناقهم. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع، أي ثعبان قوي كثير السم، أقرع له زبيبتان، أي نقطتان سوداوان فوق عيني الثعبان، وهما تكونان لأخبث الحيات. يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، أي شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى آخر الآية. ولله ميراث السماوات والأرض. فالحقيقة أن لله وحده ما في السماوات والأرض مما يتوارثه أهلها من مال وغيره، فهو ينقل من واحد إلى آخر لا يستقر في يد، إلى أن يفنى الوارثون والمورثون ويبقى مالك الملك رب العالمين، فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، فلهم منتفعون بعد موتهم بما يكنزون، ولا هم ناجون من إثمه يوم القيامة. فما لهؤلاء القوم يبخلون على الله بملكه ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته؟ خلاصة القول أن الله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا، ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، وعليهم أن يقدموا من أموالهم ما ينفعهم يوم معادهم. فكل ما يعطاه الإنسان من مال وجاه وقوة وعلم فإنه عرض زائل وصاحبه فان غير باق، فلا ينبغي أن يستبقي الفاني ما هو مثله في الفناء، بل عليه أن يضع الأشياء في مواضعها، وبذا يكون خليفة لله في أرضه يحسن التصرف فيما استخلف فيه. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الحديد: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم يقول تعالى: والله بما تعملون خبير. الله خبير بنياتكم وأعمالكم، لا يخفى عليه شيء منها، ويجازي كل نفس بما عملت.

0: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. عن ابن عباس قال: أتت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أي قد سمع الله قول هؤلاء الكافرين الذين قالوا هذه المقالة، وسيجزيهم عليه أشد الجزاء. ثم قال عز وجل: سنكتب ما قالوا. الله لا يكتب، وإنما يأمر ملائكته بالكتابة، فأسند الفعل إليه من قبيل المجاز العقلي، أي سنأمر بكتابة ما قالوا في صحائف أعمالهم، وسنعاقبهم عليه، إذ يلزم من كتابة الذنب إنزال العقوبة عليه. ثم قرن الله عز وجل قولهم المنكر بفعل شنيع فقال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. من جرائمهم الشنيعة قتل سلفهم لأنبيائهم، وإنما نسب القتل إليهم، أي إلى اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من أجدادهم، لأنهم كانوا راضين عنه وأقروهم عليه ولم ينكروه عليهم، فيعدون شركاء لهم في إثمهم ومستحقين لمثل عقوبتهم. وهذا يدل على أن الرضا بالمعصية معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. لذا قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي سيجازيهم الله على ذلك شر الجزاء بالعذاب المحرق المؤلم. ذاك أنهم لما قالوا ما قالوا وقتلوا من الأنبياء من قتلوا، فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء ألوانا من العذاب، وأحرقوا قلوبهم بأذاهم، فجوزوا بهذا العذاب الشديد، وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب النار كما أذقتم أولياء الله في الدنيا ما يكرهون. ذلك بما قدمت أيديكم، أي إن هذا العذاب المحرق المؤلم الذي تذوقون حرارته بسبب كفركم وأعمالكم في الدنيا كقتل الأنبياء ووصف الله بالفقر. وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله لا يظلم أحدا، فلا يعاقب غير المستحق للعقاب، ولا يجعل العاصين كالمتقين والكافرين كالمؤمنين، كما قال تعالى في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال ابن عباس: نزلت في جماعة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أوحى إليك كتابا، وقد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ويكون للنار دوي خفيف حين تنزل من السماء، فإن جئتنا بهذا صدقناك. فنزلت الآية. فرد الله عليهم موبخا لهم ومكذبا بقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. طلب الله من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لقد جاءكم رسل كثيرون بالمعجزات الواضحة الدالة على صدق نبوتهم، فلما كذبتموهم ولم تصدقوهم، ولما قتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، ولكنكم لم تطلبوا هذه المعجزة استرشادا بل تعنتا وعنادا. وقد نسب هذا الفعل لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل القرآني، مع أن تلك الجرائم كانت من أسلافهم، لأنهم كما بينا سابقا راضون عما فعلوه، معتقدون أنهم على حق في ذلك، كأنما يقول لهم: إن أسلافكم كانوا متعنتين، وما أنتم إلا كأسلافكم، ولا فائدة من الاستجابة لما طلبتم. ثم قال تعالى مواسيا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومخففا عليه تكذيب اليهود وغيرهم من قومه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أي فإن كذبوك بعد أن جئتهم بالمعجزات الواضحة والكتاب الهادي إلى سواء السبيل، فلا تحزن لعنادهم وكفرهم، ولا تعجب من تعنتهم، فتكذيب الرسل أمر شائع في من قبلك، جاءوا بمثل ما جئت به من البينات والمعجزات والكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ والكتاب الواضح الجلي الذي يظهر الحق من الباطل ويضيء الطريق إلى الله، فكذبوا، فصبروا على الأذى والسخرية والمخالفة والمعاندة. وهذا من طبيعة البشر في كل زمن، منهم من يصغي إلى الحق، ومنهم من يقاومه ويهزأ به، فلا تعجب ولا تحزن، فلك بهم أسوة حسنة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

أمن خوفهم. يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم. يا رب واجعلها سبيلا للجنان. يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله. إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب.

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

إن ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

راحتك وطمأنينتك، فتوكل على الحي الذي لا يموت، وقل يا رب زين صدورنا

0: هشام يسعد لي صباحك.
1: حبيبي
0: يرضى عليك المفتاح تبرني تاخرت على الشغل.
1: ماشي.
0: شو عم تشرب قهوه؟
1: نوعا ما.
0: طب ليك خلص انا طالع ياخذ المفتاح.
1: اهلا وسهلا.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويؤكد أنه لا مجال للتفريط في أموال الشعب. لقاءات أعمال وشركة تونسية جزائرية اليوم بالغرفة التجارية والصناعية لصفاقس. يوم تكويني بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس حول حوادث التعرض للسوائل البيولوجية. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن على التوقيت الصيفي لرحلتها. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لاستخلاص ديونه. حملة اعتقالات في الضفة الغربية والمستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية. الولايات المتحدة تقصف أهدافاً إيرانية والحرس الثوري يتهمها بنقض مذكرة التفاهم. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع أنس رباعي إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل أصدقائنا، كل أوفياء إذاعة صفاقس. صباح الخير، صباح الورد والياسمين، صباح النور على كل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في الوقت هذا، في الدار، في الخدمة، في الطريق. الناس الكل أكيد نستعدوا لبداية نهار جديد، إن شاء الله يا ربي معاه يتولد أمل جديد، فرصة جديدة باش نكونوا خير من البارح، نقربوا أكثر لأحلامنا لطموحاتنا. إن شاء الله يا ربي يكون صباحكم مزيان، عامر بالبركة بالراحة وبالأخبار المزيانة اللي تفرح القلوب. تحية خاصة لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا الاستفاق على صوتنا هذا الصباح، تسمعونا كما كل صبحية سبت على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. اليوم السبت 27 جوان 2026، الموافق ل 12 محرم 1448 هجري، 29 يوم في فصل الصيف. شمس هذا اليوم أشرقت في 5:05. نحب زادة كيف نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 3:19، الظهر إن شاء الله نص نهار و27 دقيقة، أذن صلاة العصر في 4:07، أذن صلاة المغرب في 7:37، وأذن صلاة العشاء في 9:22. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا اليوم في الإخراج حمدي الأحول وترافقكم أنصر باعي في الأعداد والتقديم. نقعد مع بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة في أحلى صباح، إن شاء الله نهار جديد، نهار الخير والبركة، وإن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ومريحة للجميع.

0: تحيات أنس.
1: أنا نقول لكم خليوا في صباحكم هذي وفي نهاركم هذي خليوا الكلمة الطيبة هي شعاركم، على خاطر وقت اللي يبدأ نهارنا بالحمد بالشكر بالتفاؤل أكيد باش يكون نهار مميز. إن شاء الله نهار الخير والبركة، إن شاء الله أيامكم كلها فرحة وطمأنينة. تتواصل مرافقتنا لكم في أحلى صباح حتى للتسعة، حضرنا لكم برشا أخبار، متابعات، استضافات، برشا موسيقى وإيقاعات، إن شاء الله يا ربي تكون مؤنسة لطيفة ومتابعة رائقة للجميع. بالنسبة طقس اليوم، طقس نهاية هذا الأسبوع يتميز بانخفاض في درجات الحرارة. اليوم باش تنخفض الحرارة بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة في بقية المناطق، توصل إلى 40 في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي، تتكون بعض السحب في الشمال مع سحب قليلة في بقية المناطق. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقة سرات وكذلك في جنوب البحر عموما، قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في منطقة خليج جابس. هذه بعض المعطيات الأولية بخصوص طقس اليوم، في انتظار إن شاء الله النشرة الجوية المفصلة اللي جينا كيف العادة في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. تستنى فيكم كما قلت برشا أخبار، متابعات، استضافات على امتداد هذا البث المباشر اللي انطلق معاكم الستة وما زال إن شاء الله حتى للتسعة. اللي يسمع فينا توه هو في الطريق سيصل ويحكم اختيوة اختيوة، الصبر باهي زادة، كيف كيف الواحد يكون ديما متمسك بالأعصاب متاعو، خاطر الطريق مش ليك انت ياك، هو الطريق نتقاسموه مع بعض الناس الكل، نحطوا الأولوية لبعضنا، نحطوا ديما بتبيع شعارنا الاتزان والرصانة، وإن شاء الله يا ربي طريق سلامة للجميع. توقيتنا 6:16 دقيقة، ديما معاكم في أحلى صباح، مرحبا بالناس الكل.

مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهار الخير والبركة والتوفيق والرزق الوفير. أكيد نحيي كل من يسمع فينا، تحية خاصة زادة كيف كيف لتلاميذ البكالوريا واللي بيش يكونوا على موعد بداية الأسبوع القادم مع الامتحانات الخاصة بدورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. نتصور فترة مراجعة، فترة أنه الواحد يعاود يتذكر بعض المعلومات، بقدرة ربي ما ثم كان الخير، نسبقوا الخير ونكونوا متفائلين، وإن شاء الله بقدرة ربي كما قلت ناجحين ومتفوقين زاد كيف كيف. نعود نهني كل أصدقائنا اللي بطبيعة تحصلوا على معادلات باهية، نجحوا في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بداية خير وبداية مشوار جديد يستنى فيكم بعد الباك. نعرف زاد كيف كيف الفترة هذه فترة توجيه جامعي، كل التوفيق والنجاح لكم في كل مراحلكم العلمية ولا الدراسية. ما زلنا نعيش معاكم بطبيعة في بداية العطلة الصيفية، ما زالت كبداية العطلة بالنسبة للتلامذة، بالنسبة كيف كيف لبعض الطلبة، وكيف نقولوا عطلة صيفية، نقولوا تفرهيد، نقولوا رحلات، نقولوا زادة كيف كيف فرصة جديدة باش نكتشفوا بلادنا، بلادنا المزيانة تونس. صحيح هي بلاد صغيرة في المساحة لكن كبيرة في الحكايات متاحة، من غابات الشمال إلى رمال الجنوب، من المدن العتيقة للواحات الهادئة للشطوط المزيانة، بلادنا تخبي برشا زوايا ساحرة تستحق أكيد أنه نعاود ونكتشفوها. والعطلة أكيد فرصة كما قلت لإعادة اكتشاف تونس. إن شاء الله على كل عطلة طيبة، عطلة رايقة، وإن شاء الله تعيشوها بتفاصيل مزيانة بمحبة وبكل أكيد شغف. 6:25 دقيقة بعد شوية موجز جديد، الأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30، احنا بعد الموجز نرجع ونكمل معاكم. أحلى صباح للتسعة، نهاركم زين.

0: بعد الله وصباحكم بكل خير ومرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. طالب عدد من مستعملي الطريق في اتصال بالأخبار صباح اليوم السلطات الجهوية بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق وردم حفرة خطيرة على مستوى حزام بورقيبة بين طريق المطار وطريق منزل شاكرة، وذلك في ظل غياب أي لافتة تحذيرية وإشارات تنبيه لتجنب حوادث مرورية خطيرة وحماية مستعملي الطريق. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائية على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط في أموال التونسيين، مؤكدا على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي. تحتضن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس اليوم لقاءات أعمال وشراكة ثنائية تونسية جزائرية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين. بالتزامن مع تلقي الناجحين في البكالوريا كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، تحتضن عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع نبني مهندس الغد بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثل مؤسسات التعليم العالي. أطلق البنك التونسي للتضامن منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون طبقا لقانون المالية لسنة 2026، ويشمل هذا الإجراء الاستثنائي الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية ردا على ما سمته استهداف إيران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. من جهتها، أفاد التلفزيون الإيراني في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك الساحلية. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات في محافظات الضفة الغربية، تخللتها عملية دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين ضمن حملة اعتقالات متواصلة تستهدف مختلف مناطق الضفة الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: هذا عادل سلطان حلم مقدار 46 دقيقة، هذا هو توقيتنا. شنو رايكم نمشي وما بعضنا نتذكر بعض الأحداث، بعض الشخصيات اللي عندها علاقة ومرتبطة بتاريخ 27 جوان في الفقرة هذية.
1: في مثل هذا اليوم،
0: كيف العادة في فقرة في مثل هذا اليوم نحاول نذكر مع بعضنا أحداث وطنية وعالمية بارزة، كيف شخصيات خليت بصمتها في مجالات الفكر والعلم والفن والرياضة والسياسة. اليوم في تاريخ 27 جوان اخترنا أن نحتفل بميلاد مبدع تونسي، هو من مواليد 27 جوان سنة 1964. نحكيه على الملحن التونسي ناصر صمود اللي تولد وعاش في مدينة تقليبيا، وبعد نيله لشهادة البكالوريا التحق بالمعهد العادي للموسيقى وين تحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الموسيقية اختصاص آلة العود. بدايات ناصر صمود مع التلحين ترجع لعام 1987 من خلال أغنية أم السواعد سمر يا تونس الخضراء للفنان صلاح مصباح، كذلك لحن العديد من الأغاني للعديد من الفنانين التونسيين كما تمنيت الصابر الرباعي، كان قلبي طوعني وإجا نقول لك النبيها كراولي، زاد كيف العزام نوال غشام، إله العرش لصوفيا صادق، محبوبي لعبد الوهاب الحناشي. الحقيقة برشة ألحان قدمها لعديد الفنانين، كذلك كان لحن الموسيقى التصويرية وجينيريك العديد من الأعمال الفنية من برامج ومسلسلات ومسرحيات كما 5 على 5 لنجيب الخطاب، مسرحية جنون للفنان عم مجيد لكحل، مسلسل حبوني ودللت ومسلسل خضراء والكنز، كذلك فوزير أولاد الحومة، سلسلة ذكريات وابتهالات، مصابيح الهدى وناشئة الليلة. من 2012 ل 2015 ناصر صمود تعاقد مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة زهراء بتونس، وكذلك تولى إدارة المعهد الوطني للموسيقى والرقص صالح المهدي. ناصر صمود اسم الأسماء اللي أكيد مش ممكن يتنسى، كما قلنا كان أثرى معناها الساحة الفنية والموسيقية بعديد الألحان، نتمنى له أكيد موفور الصحة ومزيد العطاء. احنا اخترنا غنية الحقيقة من ألحانه، من ألحان ناصر صمود، هما زوز غنية باش نسمعهم ورا بعضهم معانا اليوم في أحلى صباح. غنية الأولى مع عبد الوهاب الحناشي والغنية الثانية لآية دغنوج، نرجع لكم بعد شوية.

0: تحيات أنس.
1: خلطنا معكم التوقيت 6:53 دقيقة، نعود نسلم عليكم نحييكم الناس الكل اللي اخترت باش ترافقنا وتعيش معنا صبحية اليوم السبت 27 جوان 2027. إن شاء الله تكونوا يا ربي بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس. احنا معاكم ديما بالأخبار، بالمتابعات، بالاستضافات، وتوا باش نكونوا حاضرين معاكم بالأكتواليتي، آخر الأخبار، آخر البلاغات، باش نكتشفوها مع بعضنا في إيش ثم جديد.
2: إيش فما جديد؟
1: الديوان الوطني للحماية المدنية دعا كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لانتلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره البارح أنه أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. والحماية المدنية تدعو إذن إلى الالتزام بمختلف هذه السلوكيات الوقائية.
2: إيش فما جديد؟
1: وزير التربية نور الدين النوري أكد ضرورة الالتزام الصارم بالأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026، تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها هذه المؤسسة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم أعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. وبحسب أحدث منشورات المركز، يقدر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 والموضوع على البيع للكتبيين ب 130 عنوان موجهة إلى التعليمين الأساسي والثانوي، هذا دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين.
2: إيش فما جديد؟
1: السلطات الصحية في أنحاء أوروبا أعلنت حالة تأهب قصوى البارح مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، مما أدى إلى تشقق أسطح الطرق في ألمانيا والتواء قضبان سكك حديدية في السويد. هذا وتشهد أوروبا من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا منذ 20 جوان الجاري تشهد موجة حر شديدة، وصفها العلماء بأنها الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.
2: إيش فما جديد؟
1: مازال عنا برشا جديد، مازلت عنا برشا اخبار، متابعات واستضافات حتى لتسعة، مواد نهاية احلى صباح توا 6:56 دقيقة. ان شاء الله نهاركم احلى وسعد ليا ماتا.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: السابعة صباحا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: هذا هو صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائية ويؤكد أنه لا مجال للتفريط في أموال الشعب. لقاءات وأعمال وشراكة تونسية جزائرية اليوم بغرفة التجارة والصناعة بصفاقس. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لرحلاتها. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لاستخلاص ديونه. وفي العالم، الولايات المتحدة تقصف أهدافا إيرانية، والحرس الثورية يتهمها بنقض مذكرة التفاهم. وأكثر من 320 وفاة في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في نشرة السابعة والنصف إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة دايمة.

0: هو صباحنا أكيد صباح التوانسة الكل اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس زادة كيف كيف. نحب اليوم نحيي كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. تسمعونا في مختلف أنحاء العالم زادة كيف كيف, تنجموا تابعونا صوت وصور على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. ما تنسيوا زادة كيف كيف صفحتنا على الفيسبوك راديوس فاكس, وين تلقاو أخبارنا, تلقاو فيديوهاتنا, تلقاو كواليسنا, تلقاو برشا تفاصيل مزيانة تنجموا تتبعوها وتعيشوا معنا أجواءنا في إذاعة صفاقس. كما قلت نحب نحيي أبناء الجالية التونسية المقيمة في الخارج اللي برشا منهم يختار أنه يعدي العطلة متاعه, العطلة الصيفية متاعه في تونس بحث العائلة بحث الأصحاب بحث الأحباب. تونسي هذوما برشا منهم يخدموا في مجالات عديدة, طب, هندسة, بحث علمي, فما زاد كيف كيف شكون يخدم في مجال يدوي, فما زاد كيف كيف الطلبة. نحييهم كل العاملين معناها بالفكر والساعد خارج الحدود, إن شاء الله يا ربي ترجعوا على قريب, فما برشا رجعوا ديجا, إن شاء الله تكون الإقامة طيبة في تونس. إن شاء الله بعد شوية باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم نهاية هذا الأسبوع كيفاش باش تكون العوامل الجوية. نعرف زيدا كيف كيف برشا منكم يبرمش في الويكاند تبحيرة خرجة تفرهيدة مع الأصحاب مع العائلة, زعما الطقس باش يكون مواتي للأنشطة هذية وإلا لا؟ كل التفاصيل بعد لحظات في الميتيو. ميتيو وينضم لنا في المباشر من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس الساتوري, معه باش ناخذوا تفاصيل النشرة الجوية. صباح الخيرات والمسرات.
1: صباح الفل والياسمين مدام أنس, تحية ليك والأوفية إذاعة صفاقس.
0: شكرا ليك. شنو عنا اليوم في تفاصيل النشرة الجوية؟
1: تفاصيل النشرة الجوية, يتواصل يعني العنصر الأبرز في حالة الطقس هو درجة حرارة مرتفعة نسبيا, عموما باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية, تكون بين 35 و39 درجة ببقية المناطق, ممكن تصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي في جهة توزر بالتحديد مع ظهور الشيلي محليا. فيما عدا ذلك سماء باش تكون يوم صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد, ثم تصبح مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح باش تكون شمالية شرقية بالشمال والوسط, تكون من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة, ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عامة يعني على كامل الشريط الساحلي من تبارقة خلينا نقوله إلى بنزارة جهة الوطن القبلي, خليج الحمامات, المهدية, خليج قابس, كله البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب, يصبح آخر النهار متموج بخليج قابس. ممكن معلومة نسوقها هو حتى درجة حرارة مياه سطح البحر عموما معتدلة, يعني تكون بين 23 و24 درجة في السواحل الشمالية, في حدود 25 درجة في خليج تونس وخليج الحمامات, تكون بين 25 و26 درجة في بقية الجهات يعني خليج قابس والشابة. يعني درجة حرارة ممتازة, حتى مياه سطح البحر قلنا مش يكون دافي, بالتالي البحر ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. لكن بطبيعة الحال تبقى اتخاذ الحيطة والحذر, يعني ردوا بالنا بالخاصة على صغيراتنا, لازم حتى في أحسن الحالات الجوية. فيما عدا ذلك يوم الغد طقس تقريب بنفس الخصائص, سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا, الحرارة ممكن بتكون في ارتفاع طفيف فارق درجة أو درجتين مقارنة باليوم. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية. يوم الاثنين في الوسط الغربي تكون مرفوقة بأمطار, ثم تشمل المناطق الغربية للجنوب. يوم الثلاثاء كيف كيف يعني خلايا رعدية مصحوبة بأمطار, ودرجة الحرارة تتواصل في نفس المستويات كامل الفترة هذه واللي هي تعتبر في المعادلات العادية للعشر أيام الأخرى من شهر جوان. هذا طقس نعم. شكرا نعم. على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: وانت زيدا كيف كل الشكر والتقدير ليك. المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي عطيتنا فكرة شافية وضافية الحقيقة على طقس اليوم وكذلك نهاية هذا الأسبوع كما كنا نسمع. إذن طقس باش يكون ملائم لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة، لكن ديما الحذر واجب، وإن شاء الله يا ربي عطلة آمنة للجميع. 7:13 دقيقة هذا هو توقيتنا، انتم ديما معنا في أحلى صباح، إن شاء الله صباح الخير والبركة للجميع.

0: خليوني هكا كانت تغني لمي الريحي. نخلط معكم التوقيت 7:27، احنا معكم ديما في المباشر في المنوعة الصباحية. أحلى صباح، نذكروكم كل نهار سبت في الصباح تنجموا تسمعونا على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تحية لكل أصدقائنا، لكل وفيانا، لكل ما نختارنو يتبعنا ويعيش معنا جو الصبحية وإيقاع الصبحية. نهاية أسبوع زيدا كيف كيف، إن شاء الله تكون رايقة ومزيانة للجميع. احنا ديما نحرصوا أنه نبدأ صباحاتنا بالأخبار المزيانة، الأخبار اللي فيها المنحة الإيجابي. اليوم اخترت أني نحكي على تظاهرة من تنظيم جمعية تونس الزيتونة، تهدف بالأساس لتسويق زيت الزيتون بصفاقس. الحقيقة التظاهرة هذه كانت حاضرة في صفاقس وسط هذا الأسبوع كما قلت من تنظيم جمعية تونس الزيتونة وبالتعاون مع المعهد الفرنسي بصفاقس وهيئة التوأمة غرينوبل صفاقس. تظاهرة تهدف بالأساس لترويج زيت الزيتون التونسي تحت عنوان تسويق زيت الزيتون التونسي من المحلي إلى العالمي. ومن بين الفقرات اللي شهدتها التظاهرة الأسبوع هذية تدشين فضاء عرض زيت الزيتون لأول مرة في تونس في مجموعة من النزول في صفاقس. الحقيقة البداية كانت بزوز نزول على أن يتم لاحقا تدشين فضاءات مماثلة في مدن أخرى. احنا باش نفهم أكثر الأهداف اللي يعني اللي رسمتها جمعية تونس الزيتونة من خلال التظاهرة هذية. نسمع سي فوزي الزيني رئيس الجمعية يتحدث ونرجع لكم.
1: فضاء عرض زيت الزيتون اللي أول تجربة في تونس كاملة للفضاء هذايا، واللي إن شاء الله عندنا معناها طلبات أخرى من عديد الوتلة الأخرين باش يتعمم، لأنه لا يصح في تونس بلاد الثانية في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير والأولى على مستوى الإنتاج وتصدير الزيتون البيولوجي ميكونش عندها فضاءات من نوع هذية في النزل في الأماكن السياحية. فبالتالي جمعية تونس الزيتونة حاولت منذ مدة أن تشتغل على الموضوع هذا، والحمد لله اليوم تم تدشينه.
0: فكرة ممتازة إذن من أجل مزيد ترويج وتثمين المنتوج هذية زيت الزيتون، وكما قلنا باش تتعمم التجربة هذية في عديد النزل التونسية كذلك حتى في خارج تونس. وهكا نجمو نحكيو على إشعاع أكثر للمنتوج الفلاحي هذية اللي كما نعرفه يحتل المركز الأول. تونس تحتل المركز الأول عالميا في تصدير زيت الزيتون البيولوجي. خبير به حابين كما قلت نشيروا له، حابين نبداو به صباحنا معاكم اليوم. ان شاء الله المزيد من التألق والنجاح لمختلف القطاعات في تونس. 7:23 هذا هو توقيتنا، احنا ديما معاكم في المنوعة الصباحية المباشرة. احلى صباح، نهاركم احلى وسعد ليماتا.

0: صباحكم سعيد. رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويؤكد أنه لا مجال للتفريط في أموال الشعب. لقاء أعمال شراكة تونسية جزائرية اليوم بالغرفة التجارية والصناعية لصفاقس. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لرحلاتها. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لاستخلاص ديونه. الولايات المتحدة تقصف أهدافا إيرانية والحرس الثوري يتهمها بنقض مذكرة التفاهم. زلزال في فنزويلا يخلف ما يزيد عن 700 قتيل وأكثر من 320 وفاة في إسبانيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومعكم في التفاصيل أمنة الجبسي. وسهام شعور. البداية من قصر قرطاج، حيث تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها، وشدد بالمناسبة على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، كما أكد على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن عثرت أعمالها السابقة.
1: رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي تحدث عن فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، وشدد على أنه لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون.
0: أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق الرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس هم
1: فاتن جويني قاض إداري نائبا أولا للرئيس، وفاء بن عبد الصمد قاض مالي نائبا ثانيا للرئيس، نجلاء السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضوا، المعز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضوا، السحب زروقي ممثلا عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عضوا، فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي عضوا، ونجيب الزناتي ممثلة عن المكلف العام بنزعات الدولة عضوا، وأحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
0: في بداية أخبارنا الجهوية نشير إلى وجود حفرة عميقة وضعت عليها حاويات فضلات لتجنب الوقوع فيها على مستوى القنطرة الرابطة بين طريقي المطار ومنزل شاكر، ما خلق مخاوف لدى مستعملي الطريق الذين طالبوا في اتصال بالأخبار صباح اليوم السلطة المعنية بالتدخل العاجل ضمانا لسلامة الجميع، خاصة مع زيادة السرعة في هذه النقطة. في صفاقس وفي حدث اقتصادي تحتضن غرفة التجارة والصناعة اليوم لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة بين البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم بين غرفة التجارة أنمامشا تبسة وغرفة التجارة والصناعة لصفاقس.
1: هذه اللقاءات تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، إضافة إلى مزيد تعزيز التكامل الاقتصادي التونسي الجزائري ودعم التواصل المباشر بين أصحاب المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
0: وبالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ستكون حوادث التعرض للسوائل البيولوجية اليوم محور يوم تكويني لفائدة العاملين في القطاع الصحي بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية.
1: نبقى في صفاقس حيث يتواصل انقطاع التيار الكهربائي اليوم إلى الساعة الثالثة بعد الزوال بطريق جابس من كيلومتر 14 إلى كيلومتر 16. التيار الكهربائي سينقطع غدا من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا بطريق تونس كيلومتر 6 قصاص الشيحية، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بطريق تونس زنقة بوحامد، ومن السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بطريق جابس من كيلومتر 16 إلى كيلومتر 18.
0: نبقى في صفاقس حيث تطلق الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة أشغال تنظيف للطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس، وذلك بداية من يوم 30 من جوان الجاري في الفترة الليلية بداية من 7 مساء. ودعت التجهيز مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال.
1: أعلنت شركة الجديدة للنقل بقرقنة عن برنامج التوقيت الصيفي بداية من يوم الأربعاء 1 جويلية، وسيكون وفق المواعيد التالية: الانطلاق من صفاقس منتصف الليل الساعة 2:00 و4:00 و6:00 و8:00 والعاشرة صباحا، ومنتصف النهار والنصف والساعة 2:30 و4:30 بعد الظهر، و6:30 مساء، و8:00 و10:00 ليلا. الانطلاق من قرقنة فسيكون 1:45، 3:45، 5:45، 8:10 صباحا، ومنتصف النهار 4:15، 4:15 بعد الظهر، 6:15 مساء، 8:15، 9:45، 11:45 ليلا.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في بادرة لافتة تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد.
1: المنتدى يمثل فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، حسب رئيس عمادة المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
0: في موضوع آخر، أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي.
1: وأوضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك، أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر.
0: قضائيا، أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في قضية الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة 1 سنة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
1: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب السابق بالبرلمان قبل 2011 جيلاني الدبوسي، وقضت بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري ومنذر لونيسي، و2 سنة مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق.
0: المخدرات خطر مدمر يهدد استقرار المجتمعات مع ارتفاع عدد المدمنين من مختلف الفئات العمرية وتطور أساليب الترويج، ما يتطلب حلولا بعيدة عن المقاربة السجنية لتشمل التوعية والتحسيس، وتنطلق أساسا من الأسرة بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. زهور الحبيب رصدت آراء المواطنين حول دور الأسرة في حماية الأبناء من المخدرات.
2: صغيري نوعي لازم ياكل حاجه مش باهيه ومش باهيه على صحتك. ديما ننبه نقول لهم ردوا بالكم على الخلطه وردوا بالكم وديما نوصي ما كيفاش.
3: دور الاسره في حمايه الطفل من باش يتجنب المخدرات هو تفقد بدرجه مهوله. يا خويا هنا دور الامن دور كبير برشا، يلزمنا الرقابه قدام المؤسسات التربويه باش نقضيو على الفلو هذا اللي قاعد يتسرب في المجتمع بصفه عامه.
4: اكثر حاجه الولي يلزمه ينتبه لها التراج نتاع صغيره، الجاسبياج نتاع الوقت وين ماشي، اللي في القرايه وين بعد القرايه كيفاش وفي الدار كيفاش، قالك لي زابليكاسيون اللي يحميو هذوكم واللي يشعروا معناتها لي بارون شنو فما في المويقه اللي يدخلها الصغير.
3: نصيحة وصلهم انا للمؤسسه نتاعهم
5: دور الاسره والحاجه نحملوا لونتوراج نتاعو، رد بالي نشوف الخلطه نتاع ولدي مع شكون يخرج، ما نضغطش على الصغير.
6: يومين نحكي معاه نقري فيه وربي يهديه ربي يستر.
5: تو تسيب كبير ولا الوالدين حاجه تاثر زاد على الصغير، دخل الشارع هو اللي ربيه معناها ما عادش بوه وامه.
6: هكا ما نطلب البركون والنادي، لا الخلط ما تنجمش تحكم على صغيرك راهو بحذاك ينجم يخلطش، اما ورا ظهرك ما تعرفش.
5: وعي معناها زاد من الدوله كيما قبل معناها كانوا التلفزه ديما فما هكا الومضات التوعويه، تو ما عادش معناها ما عادش موجودين جمله. الوقت اللي تعرفوا فيه هو في يكون معناتها في المكتب ولا في الليسي ولا شوفوا نعمل كونترول نعمل طلع نشوف ولدي يقرا ولا شدد بلاصته ولا
6: ينجم يكون معناها عباد سلوكهم خايبه تلامذه والشارع يربي اكثر راهو.
5: فهموا المظاهر تفهموا باش تاثر عليه توا باش تاثر عليه على قدام.
3: واللي يحصل ما عادش ينجم يبطل.
4: يلزم يتعلم كيفاش يستعمل التليفون كيفاش يستعمل لي زابليكاسيون اللي يراقب بها صغيره.
0: عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر مع تجدد استهداف سفن الشحن، وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري لسفينة تجارية يوم الأربعاء الماضي.
1: ووفق الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت هذه الضربات مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار ساحلية. في المقابل أعلن الحرس الثوري تصدي لهذه الهجمات التي قال أنها طالت برجي مراقبة. كما أكد مسؤول إيراني أن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة جراء العدوان الأمريكي.
0: ومع إعلان سلطنة عمان فتح ممر بحري مؤقتا بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، شددت طهران على أن أي ترتيبات للملاحة يجب أن تتم بالتنسيق معها. ولوح الحرس الثوري بتعليق العمل بالمسارات الموازية مؤكدا أن العبور الآمن لا يمكن ضمانه خارج المسارات التي تعلنها إيران.
1: وبخصوص الجبهة اللبنانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقية إطارية في جولة 5 من المفاوضات بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان واستعادة وحدة أراضيها. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تعتزم العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتحقيق مستقبل آمن للبلدين والمنطقة. وأضافت أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار دعما لتحقيق سلام دائم.
0: الاتفاق ينص أيضا على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية من أجل لبنان بتيسير من الولايات المتحدة، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، كما يمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها المزعومة بمجرد زوال التهديد المحدق بمواطنيها بالمستوطنين حسب بيان البنتاغون.
1: وعقب إعلان الاتفاق بين أمريكا ولبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الصهيوني سيبقى في الشريط الأمني بجنوب لبنان إلى حين زوال حزب الله وفق تعبيره.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات واقتحامات في محافظات الضفة تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، إضافة إلى سلسلة من الاعتقالات في صفوف المواطنين.
1: كما أغلقت الجرافات الإسرائيلية مداخل قرية غربي جنين وعزلتها عن القرى والبلدات الأخرى المحيطة بها بالتوازي مع إحراق الأراضي الزراعية.
0: في بقية أخبارنا وبإيجاز. والبداية من فنزويلا، حيث قتل أكثر من 920 شخصا في زلزالين مدمرين شهدتهم البلاد. وإثر هذه الحادثة رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة.
1: وتسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي حسب ما أفاد به معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية خلال هذا الشهر شملت أيضا فرنسا.
0: تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ويؤكد أنه لا مجال للتفريط في أموال الشعب. لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية اليوم بالغرفة التجارية والصناعية لصفاقس. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لرحلاتها. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لاستخلاص ديونه. الولايات المتحدة تقصف أهدافا إيرانية والحرس الثوري يتهمها بنقض مذكرة التفاهم. زلزالا فنزويلا يخلفان أكثر من 920 قتيلا. وفي إسبانيا الارتفاع درجات الحرارة يخلف أيضا أكثر من 320 وفاة.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات أمنا الجبسي وسهم الشعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل مرجع تطلع وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة.
7: سبور نيوز.

الخير، مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضية. طبعا مش نحكي على آخر نتائج في مونديال 2026. البارح في المجموعة التاسعة النرويج انهزمت أمام فرنسا 4-1، السنغال تقلبت على العراق 5-0، لكن هذا مش فعلهاش بالتأهل. فرنسا والنرويج تأهلوا للدور 16 والدور الثاني. بالنسبة للمجموعة الثامنة اليوم في الماضي ساعة متاع الصباح، الفريق الرأس الأخضر تعادل مع السعودية دون أهداف، وإسبانيا فازت على الأوروغواي 1-0. كان القاو إسبانيا في المركز الأول 7 نقاط، الرأس الأخضر في المركز الثاني 3 نقاط، الاثنين تأهلوا للدور الثاني. في المجموعة السابعة المنتخب المصري تعادل مع المنتخب الإيراني 1-1، وزيلندا الجديدة تغلبت على بلجيكا 1-0. القاو في الترتيب، بلجيكا تغلبت على زيلندا الجديدة 1-0، بلجيكا الأولى 5 نقاط، مصر كذلك الثانية 5 نقاط، الاثنين يتأهلوا للدور الثاني. الليلة في المجموعة 12 كرواتيا مع غانا في 10 متاع الليل، في نفس التوقيت نفس المجموعة بنما مع انجلترا، نذكروا انجلترا وغانا في المركز الثاني 4 نقاط. غدوة لحد في نصف الليل ونصف كولومبيا مع البرتغال في المجموعة 11، نفس المجموعة الكونغو ديمقراطية أوزبكستان، كولومبيا الأولى 6 نقاط، البرتغال الثانية 4 نقاط، طبعا زوز لعبوا زوز مقابلات. في المجموعة 10 كذلك غدوة في 3 بتاع الفجر، الجزائر مع النمسا والأرجنتين مع الأردن، الأرجنتين في المركز له 6 نقاط، النمسا والجزائر المركز الثاني والثالث ب3 نقاط. ذكروا بنتائج الجمعة في الفجر، هولندا فازت على تونس 3-1، اليابان تعادلت مع السويد 1-1، هولندا واليابان والسويد الثلاثي اتأهل للدور الثاني، هولندا الأولى 7 نقاط، اليابان الثانية 5 نقاط، السويد الثالثة 4 نقاط. في المجموعة الرابعة نذكر الباراغواي تعادلت مع أستراليا دون أهداف، تركيا وفازت على الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، والرباعي أو الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية 6 نقاط، أستراليا في المركز الثاني 4 نقاط، الباراغواي المركز الثالث 4 نقاط، ثلاثي يتأهل الدور الثاني. نعطيكم المنتخبات اللي تأهلت للدور الثاني، المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، أستراليا، ألمانيا، الكوت ديفوار، هولندا، اليابان، السويد، الإكوادور، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، الرأس الأخضر، إسبانيا، بلجيكا ومصر والبرتغال. مباريات الدور 16 باش تنطلق مساء الأحد 28 جوان في 8 بتاع الليل، أفريقيا الجنوبية مع كندا، نهار الاثنين 29 جوان في 6 بتاع العشية البرازيل مع اليابان، ونهار 33 جوان في الماضي ساعتين بتاع الصباح هولندا مع المغرب. مع الأربعة غرة جويليا راحة، الخميس في ماضي ساعة بتاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك. نرجع لنحكي على المنتخب الوطني التونسي في آخر أخبار، استقالة في وزن الريشة، مساعد المدير الرياضي خليل شمام يقدم استقالته، السؤال هل يتبع زياد الجزيري المدير الرياضي الأول؟ الأكيد أن الجمهور الرياضي في تونس ينتظر البقية، يعني المكتب الجامعي، بعد الفشل الذريع للمنتخب في المونديال الحالي، والمنطق يفرض على المسؤول الفاشل في أي قطاع أنه يعترف بالفشل ويغادر المنصب، ولكن يبدو أن جماعة الجامعة ما زالوا يطالبون بفرصة أخرى. المنتخب الوطني لكرة القدم أنهى المشاركة بتاعه في المونديال ب0 نقاط وبحصيلة ثقيلة في شباكه، استقرت على 12 هدف مقابل تسجيل 2 أهداف فقط، نتيجة هي الأسوأ في تاريخ مشاركة المنتخب الوطني خلال 7 دورات. نذكر منتخبنا في المونديال الحالي كان انهزم في المباراة الأولى أمام السويد 5-0، وأمام اليابان 4-1، وأمام هولندا 3-1.
بالعودة إلى مباراة هولندا، موقع سوفا سكور العالمي منح أفضلية التقييم للرباعي، حازم المستوري 7.8 من 10، أيمن دحمين 7.5، الياس السخيري 7.1، حنا بع المبري 7.0. طبعا التقييم هذا خاص بمباراة هولندا. الصف الثاني إسماعيل الغربي 6.9، محمد أمين بن حميدة مرتضى بن ونيس الاثنين عندهم 6.7. إلى أخبار الأندية، نبدأها بأخبار النادي الصفاقسي ونرجع للعروض اللي كانت تلقاها أو تلقاتها هيئة النادي الصفاقسي في خصوص المهاجم الشاب عمر بن علي. من بين العروض عرض أنطاليا التركي في حدود 1.2 مليون يورو، تقريبا ما يفوق 4 مليارات تونسية، ويتمتع طبعا ناديه الأصلي بنسبة مئوية من قيمة الصفقة، نحكيه على نادي حمام الأنف، مع العلم أنه أنطاليا التركي أنهى الموسم الحالي في المركز 16 برصيد 32 نقطة من 18 فريق مقابل 77 نقطة للمتصدر جالاتا سراي، مع الإشارة أنه نادي الصفاقسي كان تلقى عرض آخر هو عرض الفريق الأوكراني اف سي لينز اللي أنهى بطولة المحلية في المركز الثاني، وقدم عرض لنادي الصفاقسي ب 1.3 مليون يورو حوالي 4 مليارات و 400 مليون تونسي، مع نسبة مئوية تمتع بها الفريق الأصلي للاعب اللي هو نادي حمام الأنف. إلى جانب القيمة المالية، يبدو أن اختيار اللاعب وهيئة النادي على العرض الأوكراني هو المنافسات الأوروبية اللي باش يشارك فيها الفريق الأوكراني الموسم المقبل، اللي هي التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وإلا في أضعف الحالات ضمان الظهور في الدوري الأوروبي ثاني المسابقات الأوروبية. على كل اتفاق المبدأ يحاصل بكل الأطراف في انتظار الاختبار الطبي اللي باش يخضع له اللاعب قبل إتمام إجراءات التعاقد، طبعا في انتظار التأكيد من هيئة النادي الصفاقسي. نحكي على الحديث اليوسفين، خبر في علاقة بالنادي الأفريقي، بما أننا نتحدث على اللاعب بتاعه الشاب يوسف المختاري اللي تحول النهار 9 جوان لألمانيا بدعوة من الإدارة الفنية لنادي بايرن ميونخ لإجراء اختبارات مع الفريق الشبان على مدى شهر كامل يعني لغاية 12 جويلية. يوسف المختاري متوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني لأقل من 19 عام، يشارك مع شبان بايرن ميونخ في التربص التحضيري في كوريا الجنوبية، وخلال كامل الفترة اللي كان قضاها لحد الآن مع البايرن لعب 3 مقابلات، سجل فيها 2 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وأظهر إمكانيات متميزة على مستوى الأداء الجماعي والفردي. وأحديث يجبد حديث في المقاربة الرياضية وإلا مقارنة رياضية الحقيقة ما تستقيمش، لاعب السي اس اس يوسف بشا اللي ينتهي عقده مع الفريق النادي الصفاقسي في نهاية هذا الشهر، الفريق اللي كان كونه وصنع منه لاعب رفض تجديد العقد، وحديث رسمي حول استعداده للإمضاء مع الترجي الرياضي التونسي بعد نهاية العقد. الحقيقة كي نرجع لتاريخ انتقالات الأبناء النادي الصفاقسي إلى الترجي التونسي، نستنتج أنه التجربة متاع الملاعبين المغادرين لناديهم الأم ما نجحتش. نبدأ بزيادة تريكي الظهير الأيمن، هاني عمام والمدافع المحوري، حسام دكدوق المدافع، حتى اسكندر سويح نجم السي اس اس والكرة التونسية في التسعينات، خاصة عندما انتقل للترجي في جويلية 2001 ما تألقش بمثل الإبداع متاعه في ناديه الأصلي النادي الصفاقسي. شخصيا أعتبر بمفهوم نسبي أنه ما نجحش في الترجي. قبل ما نختم الملف هذا، لابد من التأكيد على أنه اللي قلته في موضوع يوسف بشا هو رأي شخصي كصحفي، من حقي المعاينة والتعليق والاستنتاج. يبقى يوسف بشا حر في قراراته واختياراته، لكن اللوم أنه ربما تبنى مواقف المحيطين به اللي من المحتمل أنهم بحثوا على الجانب المادي وتركوا الجانب الفني اللي ما يشتراش بالمال، وشتان بين يوسف الإفريقي ويوسف سي اس اس الترجي. نهاية سبور نيوز، شكرا لك حمدي الأحول، كنت معايا في الإخراج الإذاعي والرقمي، تحياتي أنا موجع تطلع أنص رباعي، تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة، متابعة طيبة، هاتكم زي سبور نيوز.

0: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. وجانب من قصة صفاقس سنطالعه اليوم في طيات كتاب الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر. كتاب الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر طرحته جمعية صيانة مدينة صفاقس في الأسواق سنة 1993، ويتضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول الذي نظمته جمعية صيانة مدينة صفاقس وجمعية أحباء مدينة صفاقس من 28 إلى 30 نوفمبر 1991، وأشرف عليه الأساتذة علي الزواري، رياض الزغل، وفوزي محفوظ. ساهم في هذا الكتاب مؤلفون لهم خبرتهم وثقلهم العلمي، ولهم إسهامات علمية واسعة النطاق، وهو عبارة عن محاضرات بحثية تضمنت 18 مداخلة، 8 باللغة العربية و10 باللغة الفرنسية. والأمر الذي يكسب هذا الكتاب أهمية كبيرة أنه يمثل نتاج عمل بحثي جاد بيّن أن صفاقس اعتمدت على طاقاتها الذاتية لا على سلطة سياسية مركزية لدفع اقتصادها وضبط توازنه، وأن بوادر الانطلاقة الاقتصادية لمدينة صفاقس كانت خلال القرن 17. ومنذ القرن 19 دخلت صفاقس الساحة العالمية عن طريق التوسع الأوروبي.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: هذا الكتاب أصبح وثيقة مهمة لتاريخ مدينة صفاقس، وترك لمؤرخي المستقبل مادة حديثة تفيدهم في صياغة تاريخ صفاقس. أما الملاحظات التي نسوقها فهي أن هذا الملتقى الدولي الأول لم يعقبه ملتقى دولي ثاني. وذكر الدكتور علي الزواري للباحث رضا القلال أنه كان ينوي البحث سنويا في الحركة الاجتماعية والعلمية والعمرانية وغير ذلك، ولكن توقف برنامج البحث في تاريخ صفاقس في مهده، وأن جمعية أحباء مدينة صفاقس لم يعد لها وجود، وأن جمعية صيانة مدينة صفاقس تمر منذ سنوات بأزمة حادة. الحركية الاقتصادية بين الماضي والحاضر كتاب تقرؤون سطوره في مجلده المحفوظ بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: تحية متجدة لكم الكل مستمعاتنا مستمعين على موجة إذاعة صفاقس إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة، نرجع لكم بالجو الحفلي، بالجو التونسي، بجو الحفلات. وإحنا بتبيعة في الأيامات الجاية إن شاء الله في الفترة القادمة باش نعيشوا على إيقاع المهرجانات الصيفية. ديجا ثم بعض المهرجانات انطلقت وبدأت في الكشف عن سهراتها وعن عروضها، كما مثال مهرجان دقة الدولي اللي باش يلتئم من 10 إلى 25 جويلية 2026. تم كشف البارح عن تفاصيل برمجة الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. الحقيقة البرنامج فيه 10 سهرات، منها 7 سهرات من تونس. الحقيقة الافتتاح باش يكون بعرض للفنانة التونسية شيماء الهلالي، والاختتام بعرض زيارة لسامي اللجمي. دورة قال عليها مدير المهرجان مختار بالعاتق انها دورة استثنائية، على خاطر احنا تعودنا واستنسنا الحقيقة في مهرجان دقة باستقدام اسماء عالمية كبرى على غرار الدورات الفرطة، لكن حسب ما صرح به مدير المهرجان مختار بالعاتق قال انه الدورة هذه باش تقام في ظل صعوبات مالية حالة دون إعداد برمجة في مستوى الاحتفاء بخمسينية تنظيم هذه التظاهر العريقة. قلت إذن الافتتاح باش يكون 10 جويلية الفنانة شيماء الهلالي، نلقاو زادة كيف 12 جويلية مرتضى الفتيتي، 17 جويلية الفنان روف ماهر، نلقاو 18 جويلية الفنان المصري حكيم، 21 جويلية عرض طربي للفنان لطفي بوشناق، الجمعة 24 جويلية عرض موسيقي للفنانة مروة ناجي من مصر، وكما قلنا الاختتام عرض الزيارة لسامي اللجمي. هذه بعض تفاصيل كما قلت دورة سناء من مهرجان دقة الدولي اللي خلط لي نسخة 50 18 دقيقة. تعودت واستنست في الوقت هذية طبعا بالكبسول مع علا قرقوري، نصائح للتغذية. ديما نحاولوا أنه نجيبوا لكم جديد، ديما نحاولوا أنه نحكيوا على مواضيع عندها علاقة بتغذيتكم بصحتكم. اليوم اخترنا نحكيوا على الرجيم الطبيعي والرجيم اللي يعتمد على إبر التنحيف، موضوع حابين نترقوله اليوم مع أخصائية التغذية علا. صباح النور، أهلا وسهلا علا.
2: صباح النور دوك، السلام عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك.
2: اخترت اليوم بس نحكي على موضوع ياسر يهم برشا عبيد، خاصة في الصيف. عادي يجيك عبدي يقول لك عسلي ما بربي نحب نعمل ريجيم نطيع 10 كيلو في جمعتي، راني عندي عرس ولا راني خارج نطيف ولا فتت في الشتاء نحب عستمر بدي ونحب نظهر بدني مزيان، دوك نحب ننقص ميزان في أقصر وقت. به طبعا برشا عبيد تلتجأ للحلول البسيطة اللي يعرفون من الناس الكل، اللي هما هاو يقول لك شنو نعمل ريجيم نحي لي العجين الكل، ولا يقول لك ما عادش باش ناكل نفطر فطور صباح وما عادش باش نتعشى، نعمل وجبة برك في النهار يزي ونزيد على الماء. أما اللي يعمل لك ريجيم ديتوكس نهار كامل يشرب في ماء، فيه نعناع وبقارص وفيه سبناخ وغلة، يرحيه ويقعد يشرب نهار كامل وينحي الماكلة الكل باش ينقص بزيد كيلو في الجمعة ولا في الشهر اللي هو حاجته بيهم في ساعتي هو. دونك لهنا بتبيع عرق مش تضر بدنك، مش تطيح ما دلنك، مش تطيح شحن مستحيل، مش تطيح ميسكل، مش تطيح برشا كمية متعمى من بدنك. أبار هذا رك مش تولي تاعب فاشل، مش تولي شعرك يطايح، مش تولي على عصابك خطر مثل السكر، مش تطيح لك برشا في الدم. دونك هنا كان فما حاجة باش تعملها رك مش تهلك صحتك.
1: هذه نوع من أنواع الرجيم، معناتها يختار أنه ينقص أغذية معينة، يعتمد نظام جديد، نظام معين. وفما زادة كيف الإبر، فما شكون يعتمد على الإبر. نحب من خلال حضورك معنا اليوم علا كان تزيد تعطينا اليوم أكثر معلومات، ويا هل ترى ينجموا يكونوا طريقة مثالية للرجيم، وإذا كان معناها استخدمناهم الإبر هذوما شنو لازمنا نعملوا؟
2: وما لرزمان توا ولا فما الإبر متاع التنحيف كما هو يسميهم برش عبيد، اللي هو دواء خرج جديد يعملوه هما في شكل زرارق وفي سيطيحوا في الميزان. نعمل برش عبيد كسوا عبيد تعادين ولا برش مشاهير، هذا تغيروا فجأة. نقول لك في شهرين كان مثلا يوزن 100 ولا يوزن 70 ولا في 60 مثلا، طيح برشا كيلوات. ودايوغ كي تجي تشوف انت العبد هذاك تلقاه ملامحه تغيرت، تلقاه وجهه تبدل، تلقاه ولا ياسر فاشل، تلقاه ولا تعب برشا، حتى بالمنظر ظهر الاثار الجانبية نتاع الابر هذي. دونك هنا مش معناتها ان نقول راهم خايبين، لا، لازم يكونوا معطيين من عند طبيب مختص، جينيرال ما يكون طبيب نتاع سكر، ولازم يكونوا بدي دوز معينين. وما هوش اوبجيكتيفهم الوحيد انهم باش يضعفوا، بخاطر يطعنوهم في برشا دي تخيتمون اخرين. المهم دونك هنا حبيت ان نحكي عليهم، علاش خاطر ليش هما شنو يعملوا هذوما الابر؟ فيهم موليكيول تخلي انه البدن ما عادش يحس بالجوع ويعدل السكر في الدم، دونك تحس روحك في ديما شبعان وفي تعفيت على تبدأ تنقص في الوزن. دايوغ اللي فيه هذايا انتحام اللي هو يمس موليكيول اسمها جي ال بي 1 نجم نلقاها في الماكلة نتاعنا. البدن نتاعنا يلقى هالشيء هذايا كي ناكلو احنا برشا الياف، كي ناكلو برشا دهنيات صحية، كي ناكلو بروتينات بكاليتي باهية. دونك اذا كان انا نعمل ريجيم متوازن فيه برشا الياف، فيه برشا سلطة، فيه برشا مش برشا غلة، الغلة فيها نسبة سكر كمان، نحطوا غلة بطريقة معينة بكمية صحيحة، ناكلوا بروتينات صحية كما نلقاها في الدجاج في الحوت في العظم، نجم نلقاها تدا في البقوليات كما العدس والفول والحمص انت بالسويت، ونجم تدا ناكلوا دهنيات صحية في الفاكهة في الحوت الأزرق، نجم نحطوا نلقاها تدا في بذور الكتان مثلا. إذا كان أنا ناكل ماكلة متوازنة تتماشى مع احتياجاتي نتاع الجسم نتاعي ومع نيفو داكتيفيتي نتاعي، باش نلقى روحي انا نضعف بطريقه صحيه.
1: نعم
2: افري مانيش باش نضعف بالطريقه الجنونيه اللي يضعف بها برشا عباد، يعني 10 كيلو في جمعه و20 كيلو في شهر. دونك هنا باش نضعف ابطا، انا مش نستحفظ على صحتي.
1: نعم.
2: وباش نكون معناتها لاني باش نتعب، لاني باش نفشل، لاني باش نتوتر، لاني باش نخطر عضلاتي، لا حتى شيء. دونك هنا بربي يكونوا واعيين باللي تعملوا فيه قبل ما تشربوا اي دواء، ولا قبل ما تزرقوا اي زراقه، ولا قبل ما تتهوروا تعملوا اي حاجه في البدن نتاعكم.
1: نعم.
2: حاولوا تفكروا، وحاولوا ما تاخذوش المعلومات من السوشيال ميديا كيف ما هي، خاطر ليش توا مثلا الانفورماسيون اللي تيسر اكسيسيبل، كي انت مش تقرا مثلا على ابر التنحيف ولا على دواء اكس فلاني اللي هو يضعف في شهر ولا ما نعرفش، تولي لي بيبليكاسيون كل باش تجي قدامك مش تحاول تقنعك، مخك باش يولي معدل على الشيء هذاك ماكش باش تخرج منه، راك في الاخر باش تضر صحتك.
1: واضح. إذن نصائح كيف العادة أخصائي التغذية علا تقول إنه الرجيم الطبيعي يقعد ديما أحسن وأفضل اختيار لإنقاص الوزن بشكل صحي، وكذلك نجمو هكاك نحافظوا على النتائج على المدى الطويل. وإذا كان اخترنا باش ناخذوا أي دواء ولا أي إبر لازم استشارة الطبيب والناس المختصين في مجال الصحة وفي المجال الطبي. 28 دقيقة، نحييك علا ونحيي كل من اختار انه يكون معنا ويرافقنا في صبحية اليوم السبت 27 جوان 2026، 12 محرم 1448 هجري. خلينا نعود نذكركم 29 يوم في فصل الصيف، مرحبا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: ولمن يهمه التوقيت، ساعة تشير الآن في استوديو واحد بإذاعة صفاقس 38 دقيقة. استفاقة طيبة رايقة لكم الناس الكل. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة، نعرفوا في الويكاند برشا ناس

0: يفيقوا مخر شوية هكا سبت ولا حد. احنا نقول لكم ان شاء الله على كل الاستفاقة تكون ديما مميزة, ان شاء الله ديما تكون بموجات إيجابية, وخاصة كي تكون على موجات إذاعة صفاقس تكون أكيد أحلى وأروح. نرافقكم حتى للتسعة, كما لاحظتوا ديما الموسيقى التونسية حاضرة بامتياز, الأغنية التونسية حاضرة بقوة في صباح كل سبت على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. متابعتنا ومواكبتنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة مازالت متواصلة, مازالت مستمرة, باش نسلط الضوء على مشروع يحمل عنوان رواد الأعمال الشبان الناشئين في مجال البيئة وما أدراك ما البيئة. الحقيقة المشروع هذا باش يمتد على 3 أو 4 أيام, حبينا اليوم أو أسبوع تقريبا, حبينا اليوم نسلطوا عليه الضوء من خلال طبعا استضافتنا لمنسقة المشروع باش تكون معنا بعد لحظات لتقديم المشروع, لتقديم أبرز الأهداف اللي يسعى المشروع هذا باش يحققها ويخدم عليها. معنا إذن عبر الخط الهاتفي مباشرة سيدة هيلة اليعقوبي, منسقة هذا المشروع اللي كما قلنا باش نحكيه عليه وباش نسلطوا عليه الأضواء. صباح النور, أهلا وسهلا بك سيدة هيلة.
1: صباح الأنوار, صباح الخيرات. أنت يعطيك الصحة على التقديم المميز للمشروع, ويعطيكم الصحة على مجهوداتكم المتواصلة لمتابعة ومواكبة الأنشطة الشبابية في الجهة.
0: احنا فرحانين أكثر أنك تكون معنا. مبادرة تهدف باش ترافق الشباب أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة وباش تعزز عندهم ثقافة ريادة الأعمال في مجال البيئة وفي مجال التنمية المستدامة. مشروع تقريبا يمتد على أسبوع, فيه يعني مجموعة من فقرات البرنامج متاع المشروع هذية. معك انت باش تزيدوا ناخذوا اكثر توضيحات سيدة هيلة, تفضل.
1: يعيشك أنس, كما كنت تقول هو المشروع هذية يندرج ضمن عنده برشا أهداف اللي هي تندرج ضمن المحاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب اللي وضعتها الإدارة العامة للشباب. المحاور الأساسية هذية اللي هي بدرجة أولى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب, وبدرجة ثانية مش بدرجة ثانية بنفس الدرجة هو تقريبا اللي هي الانتقال الإيكولوجي. احنا الحقيقة مشروع رواد الأعمال الشبان الناشئون ما هوش أول مرة نخدمه, هذه دورة ثالثة.
0: نعم,
1: خدمناها دورتين قبل, كل عام نخدمه فيها رواد الأعمال الشبان الناشئون. اثناء حبينا نقدموا به القدام وحاولنا أنه نتميزوا فيه أكثر, هذاك علاش مشينا لمجال الانتقال الإيكولوجي وحاولنا أنه احنا نخدموا على مشاريع اللي هي في مجال التنمية المستدامة. الحقيقة المشروع مش يبدأ اليوم, صحيح احنا
0: لونسمون يعني الاطلاق
1: تاع المشروع هو بتاع رينوفيتر اللي هو مشروع رواد الأعمال الشبان الناشئون في دولته الثالثة اللي كان تحت شعار مشاريع رائدة لبيئة مستدامة, لكن بدأ من نهار 15 ماي. نهار 15 ماي بدينا عملية اللونسمون تاع المشروع, اختيار الشباب المشارك والأفكار اللي باش تكون حاضرة معانا, تأثير الشبان هذوما. نهار 13 جوان عملنا لهم دورة تكوينية في التفكير التصميمي ديزاين ثينكينج, واليوم ان شاء الله باش يكون الافتتاح الرسمي للمشروع اللي باش يكون بحضور مختلف الشركاء. لو تسمح أنس لازمني اكيد نذكر بشركائنا الهامين والفاعلين في المشروع هذايا.
0: نعم تفضل.
1: واللي هما عن الغرفة الفتية الاقتصادية بقلمدة, عن شبكة محاضر المؤسسات بصفاقس, عن الوكالة الوطنية للتشغيل, عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع في توفيق القرقوري. والمشروع ككل هو بدعم مالي خاصة من المنظمة الدولية للهجرة.
0: نعم.
1: والأكيد أنه بيكون تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب.
0: نعم. خصصت برنامج يعني ثري ومتنوع للمشروع هذية, فيه مجموعة من المحطات, أدرجت حتى قصص نجاح ضمن البرنامج هذية, خاطر نعرف أنه التجارب الواقعية نجم تكون أحسن وأفضل مصدر للإلهام. يعني وقت اللي الشباب يستمع إلى فكرة شخص معين نجحت وكما نقول وإحنا أقلع بها الفكرة هذيك, دونك ينجم يكون حافز كبير برشا لي هو في المستقبل.
1: بالضبط أنت كما كنت تقول, هو احنا اليوم ان شاء الله في الافتتاح بعد الافتتاح الرسمي باش تكون عنا, عملنا احنا قصص نجاح من ناس فورم دو بانيل اللي هي جلسة مع خبراء هذوما, وهم راهم في اغلبهم من الشبان اللي عملوا مشاريع رائدة في مجال البيئة في مجال معناها الاقتصاد الأخضر. باش يكونوا حاضرين معانا إن شاء الله اليوم باش يكون التوفيق القرقوري أكيد الخبير الأساسي في اليوم. باش تكون عنا إير قلال اللي هي بنوتة, أنا نقولها بنوتة هي مازال تقرأ ماستير أو بديت المشروع متاحها اللي هو في مجال الاقتصاد الأخضر. باش يكون عنا سي مجدي بن فرحات, مدام رندا الماجري, سمحني لو نسيت اسم من الاسماء, هذوما باش يكونوا معانا اليوم في جلسه مع الخبراء هذوما باش يحكيو كيفاش بدات المشاريع نتاعهم, الصعوبات اللي لقاوها, كيفاش تجاوزوها, الافاق نتاع الاقتصاد الاخضر في تونس وفي العالم ككل. وهنا نشوفوا احنا في تاثيرات نتاع التاثيرات المناخيه للوضع البيئي العالمي اللي نحن عايشينه. وهذيك علاش كما قلت لك احنا مشينا في التوجه هذايا ايمانا منا انه الحقيقه التغيير لازم يكون من الشباب. القرار السيادي يقول احنا والقرار الدولة, القرارات موجودة وغير كافية, لكنها غير كافية إذا كان ما تكونش ثم إرادة كبيرة من الشباب وثم عزيمة وثم رغبة في التغيير وفي التطوير وفي تحويل الأفكار هذه المشاريع, وما حدش نجمه نمشه وما نجمه نوصله.
0: بالضبط, أنا ركزت على قصص النجاح لأنه بش يكون هذا في برنامج اليوم وفي الأيامات الجاية بش يكون ثم بطبيعة حلقات نقاش مع خبراء في البيئة. شنو فما آخر؟
1: حلقات تكوينية في جميع المجالات اللي تخص معناها أي شاب هو عنده فكرة نتاع مشروع في مجال البيئة باش ينفع وما يعرفش منين يبدأ. باش نعطيوه كل ما يخص الامتيازات الجبائية القانونية في المجال البيئي. علاش نقولوا هذا اقتصاد أخضر وشنية مميزاته الاقتصاد الأخضر, وثم توكل ما ولينا نعرفوا حاجات أخرى اللي هي الجرين ووش, ولات رغم القرارات معناها الرائدة ولات تم التبييض معناها في المجال البيئي اللي هو يخليهم معناها الناس أصحاب المشاريع يعملوا الدورة نقولوا احنا ويبيضوا الحاجات اللي هي غير بيئية يستعملوها ويرجعوها قمت في حاجات بيئية. باش نحكي في الحاجات هذو مزادة باش نوعيوا عليهم وكيف كيفاش البي ام سي اللي هو النموذج التجاري الاستراتيجي الماركتينج البيتشينج اللي هي كيفاش باش تقدم المشروع متاعك كيفاش باش تعرضو, وهذه الكل باش نكملوها ان شاء الله نهار الخميس صباحا. ومنها باش ينطلق الهاكاتون هذية باش تكون فرصة 24 متواصلة بدون توقف للشباب باش يخدموا المشاريع نتاعهم, كل مجموعة باش تقعد تخدم على المشروع نتاعها وباش يتعرضوا قدام لجنة التحكيم ان شاء الله يوم الجمعة, وباش نتوجه اكيد الاعمال الفائزة
0: ان شاء الله. يا ربي بالتوفيق والنجاح لكل الاعمال الشابة في المشروع هذايا. نشكرك برشا سيدة هيلة اليعقوبي منسقة هذا المشروع, شكرا على حضورك معنا. دونك نذكر برنامج يحمل عنوان رواد الاعمال الشباب الناشئين تحت شعار مشاريع رائدة لبيئة مستدامة, اليوم إذن الاطلاق الرسمي حتى نهار 3 جويليا تتواصل المبادرة هذايا. موافقين ان شاء الله في التجربة المزيانة, خليني نقول كل الشباب اللي باش يكون حاضر. شكرا لك سيدة هيلة مرة أخرى, يومك سعيد. شكرا. 8:38 دقيقة هذا هو توقيتنا, احنا موصلين معكم حتى للتسعة في أحلى صباح. بعد شوية موضوعنا باش يكون على التوجيه الجامعي, وما أدراك ما التوجيه الجامعي, هي بادرة تبنيتها الغرفة الفتية الاقتصادية بصفاقس. كل التفاصيل باش تكون حاضرة معنا ومعكم بعد لحظات. مرحبا بالجميع. 8:39 دقيقة.

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: تحية متجددة لكم الكل، مرحبا بكم في هذا الفضاء المباشر أحلى صباح توا 8:43 دقيقة. الحقيقة تحية خاصة ومميزة لكيب الكل اللي معانا اليوم في الصبحية، تحية خاصة الحمدي لحول اليوم معانا في الإخراج التقني والرقمي، كذلك تحية للزميل معانا اليوم سوفيان خديم الله في ستوندار أنس رباعي من قدام الميكرو. نحييكم ونسلم عليكم ونتمنى لكم ديما أحلى وأمتع الأوقات على موجاتنا. خرجت نتائج البكالوريا وإن شاء الله بداية الأسبوع المقبل الموعد باش يكون مع دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا، وبالمناسبة نتمنيه التوفيق والحظ السعيد لكل التلامذة المؤجلين للدورة هذه، دورة الأبطال إن شاء الله يا ربي تكون لباس الأمور الكل تتعدى في أحسن وأفضل الظروف. قلت بالنسبة للفترة هذه ديما تكون مرتبطة بالتوجيه الجامعي، صحيح هي فترة ما هيش سهلة، فترة صعيبة للتلامذة على خاطر باش يلقى ورواحهم حايرين شنو يحب شنو يعمل شنو مطلوب منه سكور متاعه وين ينجم يوصله. ونعرفوا انه القرار هذايا مهم برشا للتلميذ. احنا اليوم الحقيقة باش نسلطوا ضوء على مبادرة اطلقتها الغرفة الفتية الاقتصادية بصفاقس تحت عنوان The Crossroads، مبادرة جيت باش تعاون وباش تجاوب على أسئلة التلامذة اللي كيما قلت نجحوا في البكالوريا. مبادرة نجم توضح برشا تفاصيل على الاختصاصات على الأفاق متاعها، هذيك علاش اليوم باش نسلطوا الضوء على المبادرة هذية، وقتاش باش تكون موجودة، شكون ينجم يكون حاضر فيها، وشكون باش تستضيف بالضبط. تحضر بحذانا ممثلة عن الغرفة الفتية الاقتصادية بصفاقس أميمة العويدني. عسلمة أميمة.
2: عسلمة، صباح الخير ناس الكل. بهي أميمة العويدني، نائب رئيس مكلف بالبرمجة والعلاقات الخارجية سنة 2026 بغرفة صفاقس.
1: مرحبا. كذلك معانا بسام العيدي. عسلمة بسام.
3: عسلمة ناس الكل، صباح النور. معكم بسام العيدي، ديريكتور داكسيون ذا كروس رود 6.0 في النسخة متاحة السادسة، باش نكتشفوا اكثر ذا كروس رود شنيه اكثر هي وشنيه لاكسيون
1: اونجينيرال. نحطوا في البدايه المبادره هذه في الاطار نتاعها شنو نجمو نقولوا؟
2: باهي ذا كروس رود هي توجد في نسخه سادسه موجوده من 2019، معروفه بها غرفه صفاقس، تهتم اكثر بالتوجيه الجامعي والا باعاده التوجيه للطلبه والا للتلامذه. معناها هي بالاحرى موجوده اكثر باش تعاون التلامذه باش انهم يلقاو الطريق الصحيح باش يبنيوا مستقبلهم.
1: نسخه جديده باش تكون وقتاش بالضبط وين بالضبط؟
3: باهي دونك ذا كروس رود 6.0 باش تكون نهار 4 جويليا في قاعه البلديه الافراح نتاع باب بحر ابارتير من 8:30 نتاع الصباح. دونك الناس جماعه البكالوريا اللي مازالوا حايرين مش عارفين وين باش يتوجهوا، مش عارفين شو هما الاختصاصات الموجودين توا في سوق الشغل، هذه فرصتكم باش تجي وتكتشفوا الموندو هذا.
1: وشنو باش يلقاو التلامذه والناس اللي باش تجي تحضر نهار 4 جويليه في قاعه الافراح، شنو باش يلقاو بالضبط؟
2: باه احنا باش يكون عندنا دي بانيل، لي بانيل هذوما باش يكون عندهم دي سبيكر، معناها باش يجوا باش يكونوا موجودين معانا. باش يكون فما ثلاثه اختصاصات كيلكو سوا سوق الشغل شنو موجود فيه، الإمكانية الدراسة بالخارج، وإلا التوجيه الجامعي بصفة عامة، معناها شنو التوجيه اللي يناسبك، يناسب قدراتك، يناسب الميولات متاعك. هذا الكل باش يكون متوافق مع سوق الشغل، يعني نعرفوا اللي فما برشا شعب موجودة تو مي أنت ألونتير ماكش تلقى بها خدمة. ثلاثة شعب تو كي نلقاو في كتاب التوجيه كان تقراه فما شعب أصلا ماهوش عارفين هما شنو باش يخرجوا ولا شنو باش يكملوا من بعد في مسيرتهم المهنية. دونك احنا دورنا أنه ننصح ونوجهوهم للطريق الصحيح باش هما من بعد ما يقعدوش يخطروا في عام ومن بعد يعملوا ري اورونتاسيون ومن بعد يقول لك هذه مش هي الشعب اللي حبيت عليها، مش هذه الحاجه اللي قريت عليها، ولا مش هذه الحاجه اللي انا نرى روحي فيها بعد في الخدمه.
1: نعم. دونك نعم استعنت بخبراء، معناها باش يكونوا موجودين دي زيكسبير في المجال نتاع التوجيه الجامعي. نعرفوا انه المعلومه كي تجي من طالب والا من معناها شخص مر بتجربه التوجيه الجامعي هي جدا. أما حتى الاستئناس بدور الخبير ولا برأي الخبير راهو عنده زادة كيف كيف أهمية.
2: بيان سور باش يكونوا معنا خبراء في التوجيه وباش يكون عندنا بارتاج ديكسبيريونس نتاع عبيد عديت باركور في قراية ومن بعد كلكو سوا بدلت قرايتها وإلا من بعد شافت روحها إنها ما تمشيش في القراية هذيك ومشيت عملت حاجة أخرى. دونك ماهيش لا فان دو موند راهو كان مشيت في حاجة ومن بعد أنت لقيت روحك ماكش انتريسي بيها ولا ماكش ما انتش روحك غاديك. دونك مازال عندك الوقت مازال عندك الفرصة إنك تبدل. الغلطة إنك تكمل في حاجة أنت ماكش حاببها ولا ما عندهاش مستقبل على لونتير.
1: كي نرجع للنسخ السابقة بسام من The Crossroad يعني نتصور اللي خليكم تتمسكوا بالليفانت هذي وبالمبادرة هذي هو نجاح النسخ السابقة. يعني كان ثم حضور كان ثم إقبال كان ثم خليني أقول اهتمام بالموضوع هذي.
3: وي كان اهتمام زاد كبير على الاخر. وعلاش نجح يعني الاكسيون هذيا خاطر الامباكت نتاعو على الزلاف برشا وحيد كانوا مش في البيريود هكيا نتاع الجياح نتاع الباك ما كانش عارف جمله شنو هو يحب وشنو يحب يمشي يتوجه على طريق ذا كروس رود. عرف شنو اكثر لي دومين الموجودين توا في سوق الشغل ومشى مع لي زيكسبير اخذ التجربه نتاع نقولوا احنا 10 و15 سنه اللي الشخص هكا جربها. دونك انت كي باش تلقى اكسبير باش يعطيك الخبره نتاعو نتاع 15 ولا 20 سنه في ربع ساعه ولا في نص ساعه من زمان نتصور سيتان انفستيسمون باش تاخذ صبحيه من هارك تمشي ذا كروس رود وتكتشف اكثر الدومين.
1: معناها نجم نقولوا ذا كروس رود ولا موعد سنوي مرجعي في مجال التوجيه الجامعي يعني كما المعرض الجامعي احنا نعرفوا ايفينمون عنده سيت نتاعو عنده اهميه كبيره في صفاقس. دونك ذا كروس رود اليوم ولا زاد كيف كيف يستقطب الاهتمام وناس تجي بالذمه.
2: بالضبط احنا في نسخ اخرين يجيونا من ولايات اخرى من ولايات مجاوره معناها من مهديه من قفصة من قابس يجيونا برشا عبيد من ولايات اخرى. وانا دجا توا عندي 5 سنين في جيسي حاضر على 5 نسخ من كروس رود والحقيقه ديما من كل عام من كل نسخه تنسيك في النسخه اللي قبلها خاطر بتلقى عبيد اصلا ماهوش كان التلاميذ اللي باش يجيو ويجيو حتى معاهم لي بارون تاعهم مرحبا بيهم خاطر هما دجا اللي يراو في صغارهم يتمسموا فيهم. دونك يجيو هما اكثر لي بارون هما اللي يشجعوا صغارهم باش يجيو. دونك الحقيقه الاقبال كان ديما محترم برشا والرتور من بعد هو اللي خلى التظاهرة هذه تتواصل من عام لعام توال النسخة السادسة.
1: نعم
3: جوست مدام ريم ثم بوان آخر الاكسيون هذه مش موجه مدام أونس سامحني دونك الاكسيون هذه مش موجه كان لزيليف زادة متوجه للزيتيديون اللي عمل الشواء وحس روحه ماهوش في الشو هكا يجي يعمل ريو ولا يشوف الاختصاص اللي يناسبه.
1: نعم إعادة التوجيه يعني فما ناس عملوا اللي ما مشيتش معاهم الأمور في التوجيه دونك ماهيش نهاية العالم نجم نعاودوا نبنيوا من جديد ذا كروس رود يعطيكم الفرصة باش تعاودوا تتوجهوا في المكان وفي الاختصاص المناسب. شنو ربما رسالة نجموا اليوم توصلوها أنتم شباب للشباب اللي يسمع فيكم ماذا بينا مساج يعني يوصل للناس اللي كما قلنا مقبلين على مرحلة هامة جدا ومحطة هامة جدا في حياتهم الأكاديمية والعلمية والمهنية.
2: بالحقيقة هو أول حاجة مبروك للناجحين الكل في البكالوريا والمؤجلين لدورة المراقبة زادة ما فاتكم حتى شيء مازال عندكم الوقت. الرفوزي زادة ما هوش لفان دو موند مازال عندكم عام آخر باش تعاودوا وماهيش نهاية الدنيا. دونك السيب اللي متاعنا اللي هم اللي باشولي نقول لكم هذا مستقبلكم ما تخسروش العام نتاع الباك والعوام اللي قبله نتاع القراية ونتاع التعب ونتاع تعب والديكم انكم بتعملوا الشوا الغلط. دونك امشيوا اسألوا اللي اكبر منكم اسألوا اللي عندهم خبرة عليكم وما تعملوش شوا اعتباطي ينجم من بعد يخليكم في يخلي مستقبلكم بعد على المحك. دونك فازي امشي واسالوا كل سوا ذكر سرود ولا ديفينمون اخرين معنا راهو هذايا الشوا اللي باش يحدد لك مستقبلك نهار اخر وربي معكم ناس الكل.
3: نصيحتي لجماعه البكالوريا والحاجه مبروك النجاح نتاعكم. النصيحه اللي نحب نقولها لكم انه امن بروحك امن بالفكره اللي عندك مهما يكون سواء نفشت مره الاولى الثانيه الثالثه ما تسلمش شد صحيح في الفكرة متاعك خاطر انت الوحيد اللي تجم تطلع الفكرة متاعك ما يجم حتى واحد اخر يطلعك ويمشي بيك لبعيد. كان انت جيست امن بروحك امن بالفكرة متاعك وشد ثنيتك وبون كوراج ان شاء الله الناس الكل.
1: شكرا لك بسام العيادي، شكرا لك اميمه العوادني، اليوم جيتونا من الغرفه الفتيه الاقتصاديه بصفاقس ذكروس رود، نذكر 4 جويليا في قاعه الافراح البلديه. وقتاش تنطلق؟ الصباح
2: 8:30 حتى الماضي ساعه.
1: شكرا لكم،
2: ميرسي، يعيشك
1: الصحه. 58 دقيقه، هذا هو احلى صباح، مازلنا معكم حتى للتسعة.

هلا الملك يا سيدي وينك. خلطنا لنهاية الموعد اليوم في أحلى صباح. قبل ما نختم خليني نذكر أنه غدوة التيار الكهربائي باش يقص من 8 متاع صباح حتى الماضي ساعتين على محطة سيمر سود 02 حي البحري صفاقس، كذلك في طريق تونس كيلومتر 6 المنطقة قصاص الشحية بصفاقس، وباش يقص زادة كيف كيف غدوة لحد التيار الكهربائي على طريق جابس من كيلومتر 16 لكيلومتر 18. ونذكر زادة كيف كيف اليوم الحدث إقامة حفل اختتام السنة الدراسية والتكوينية للنيابة الجهوية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس اليوم السبت، إذن في قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية باب بحر. الحفل ينطلق بعد قليل يعني تمام الساعة 9 صباحا حتى نص النهار، باش يتم توزيع الدبلومات وشهائد التكوين على المتكونات الناجحات في عديد الاختصاصات بمعتمديات صفاقس الكبرى، المركز الجهوي، مركز سقيت الدير، مركز سقيت الزيت، ومركز الربض. شكرا حمدي الأحول معنا اليوم في الإخراج التقني والرقمي، شكرا زادة كيف كيف سوفيان خديمة الله كان معنا في ستوندار، وأنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية سويعة موزيكا مع ألفا زميك. نهاية أسبوع رايقة للجميع، إلى اللقاء.

0: تخص فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس اليوم بسماء صافية إلى قليلة السحب، فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس اليوم لقاءات أعمال وشراكة ثنائية تونسية جزائرية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس، بداية من يوم 30 جوان الجاري خلال الفترة الليلية تحديدا 7 مساء. ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. تحتضن عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع نبني مهندس الغد، بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في العالم، قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على أن الكيان الصهيوني سينسحب من مناطق احتلتها في لبنان وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله. وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق ستقام مناطق تجريبية يجري فيها اختيار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. بالتوازي مع ذلك، يتم ترميم البنى التحتية المدنية وإقامة جهاز تنسيق أمني مشترك بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة. تبعا لذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش الصهيوني سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عملية تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. أعلنت إيران أن قواتها المسلحة نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الإسرائيلية، وحذرت الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج من السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

هذيك هي موسيقى، موسيقى بإيقاعاتها وبجوها وحماسها وحبها، واللمة الحلوة الموسيقية لكل حصة تجمعنا كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة معايا أنا ألفا زميد في العديد والتقديم، ومع ليكيب الكل اللي تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. بعد شوية أكيد إيقاعات متنوعة وموسيقى متنوعة، ومازلنا مع أهدائاتكم وأفراحكم ومناسباتكم، إن شاء الله يا ربي ديما المناسبات المزيانة والفرحة والنجاح، هذا هو اللي نتمناه، وهذاك علاش احنا مواصلين في الديديكاس نتاعكم ان شاء الله. حتى بالنسبة للبكالوريا فما برشا ناس ما سمعتش هكا تقولك نحب نسمع اسم ولدي ولا بنتي وتهاني في على أمواج إذاعة صفاقس، فاحنا فرحانين برشا بثقتكم بمحبتكم وبغرامكم بإذاعة صفاقس أكيد وبموزيكتنا في موزيكا عددها الأخير خلال هذه الشبكة، أكيد تكون في استراحة صيفية، موزيكا مش يتصيف على روحها. دونك اليوم السبت 27 جوان 2026 12 محرم 1448 هجري، اليوم الحصة الأخيرة، فرحت برشا بلقائي بكم كل نهار سبت، وأكيد البرج باش يخلي عليا بلاستو لكم، مش نكون إن شاء الله في برامج أخرى متنوعة وبعد إن شاء الله نفيدكم بها، سينو نقولكم مقعدوا معنا وعدلوا الموجة كيف العادة على مواج إذاعة صفاقس. تجمل تحيات حمدي لحول في الإخراج الفني، والجميلة يسرى الغربي معنا في ديجيتال، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ما أحليكم قديش ناس حلوة، قديش الناس الحلوة اللي تمشي وتدز بيبين وتفرح للناس وتهنيهم حتى من غير دعوة، ما أحليها كي تمشي، هادو من الناس الحلوة اللي نحكيوا عليهم.

مي بيان سور شيخين وعاملين كيف وعاملين جو وعاملين برشا فرحة بنجاحات برشا فرحة محليها السهريات محليها تتعدى في الليل وتسمع كان الجو والفرحة وتسمع وحية قلبي وأفراح. وشكون منا نجح وما اشتحش على إيقاع هذية غنية وحية قلبي وأفراح واللي الفترة هذي تتعب بسكينة تتعب الغنية تلمون تتعدى وتلمون قدش فيها فرحة ترجع بينا سنين وسنين معناتها فرحة أكثر من 20 سنة أنا عشتها وعشت على الإيقاع هذية وحية قلبي وأفراحه. احنا مش نسمعه هو توا باش نسمعه مقطع شنو ورايكم تنقلكم وقاعدين حضروا فيها احنا أي دمعة حزني لا لا لا لا لا لا منحبوش حزن نحبو كان الفرحة. بدلني لكم شوية عادين لكم حاول تفتكرني عادين لكم موعود لا موعود إن شاء الله تسامحنا ما عديناهش خاطر قولوا في الصبحية ولو أني أنا نسمعها في الأوقات الكل محليها. أما قبل أي دمعة حزني ليلة هكا باش نسمو مقطع صغرون برشا نحب نسلم على ناس الكل نقول لهم لي ديديكاس جايينكم جايينكم جايينكم إن شاء الله كان الفرحة ما نحبوش الحزن ونحبوا كان السعادة والخير. وتحية كبيرة برشا برشا لكل أحباء اللي عنده لي بالأسمر عبد الحليم حافظ اللي رافقنا خلال هذه الشبكة الكاملة تقريبا يمكن ما غاب علينا حتى حصة العندليب مستمعينه الأوفياء الناس اللي تطلبوا الناس اللي تطلب فيها وتأكد على عبد الحليم حافظ كيما سي المنجي تريكي تحية كبيرة لي طو بعد شوية نعدي لك الديديكاس سي المنجي كيما زيدة لفهيمة مدام فهيمة غربية اللي تحب تسلم على سي يوسف وتقول له ربي ونسك ونسنا ببعضنا وياسر نحبه عبد الحليم تقول لي يا ألفة ونحبك تدللني هاو دليل ولا بليشي مدام فهيمة هكا ولا يلا صح عليكم 9:18 دقيقة مقطع من الأغنية هدية وراجعي

سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم.

هلا هلا هلا على رواقه رائعه من رواقه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. عدينا لكم الكوبي الاوريجينال كيما تسمعت وكيما تصلت وكيما غنيها قدام الجمهور حاجه حلوه برشا. ان شاء الله عجبتكم, ان شاء الله راقت لكم. تحيه لسي محمد اللي هو في الاستماع ومن عشاق زاده العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. نقولوا ان شاء الله تكون استمتعت بالمقطع هذايا. باش

هذاك اللقاء اللي يجمعني بكم كل نهار جمعة إن شاء الله كيف كيف في القيلولة، سينو في الأمسية ستوديو سيف كل نهار خميس عشية. إن شاء الله الشبكة ديما تروق لكم كيما تحبوها وكيما أنتم تعملوا كيف مع إذاعة صفاقس ومع مختلف البرامج ومع مختلف الزملاء والزميلات. هيت نقولوا ألف ألف مبروك توا يا حمدي، نقولوها لشكون؟ نقولوها للجميلة نور الشعري اللي نشهد في البكالوريا بالمعهد النموذجي بسقيت زيت مع النموذجي صفاقس 2 اللي هو ما شاء الله 100% نجاح 17.67. نور الشعري ألف ألف مبروك، تحية هذه جي من عند الجدة سلوى الفقي والجد المنجي تريكي، ويهني أمك لبنى وبوك معز الشعري ويقولوا لهم ألف مبروك على نجاح بنتهم نور الشعري. عقبال اللي مازال إن شاء الله، وإن شاء الله ديما الأفراح والمسرات والتهاني إن شاء الله يا ربي، هذا اللي نتمنيه. في الحقيقة كيف كيف معنا صديقتنا مستمعتنا سميرة بالراشد اللي تقول لي بنتي زادة نشحت في البكالوريا، نقول لها ألف ألف مبروك بنتها هدية الحامي نشحت في البكالوريا، دونك نهاني مرة أخرى سميرة. وتقول لي زادة نحب نهاني ولدي كيما توا كنا نعملوا له في ديديكاس البكالوريا، هاو توا نهاني وبمناسبة التخرج مهندس الأعمال نقول له ألف مبروك، وتقول هي ربي يفرحكم ويخليكم ليا. هكا إن شاء الله تكون وصلت التحية. برشا أصدقاء وصديقات أخرين قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لكم. فتحية رقيق، إن شاء الله نهارك زين يا فتحية. درة ذويب تقولي صباح الخير، تحب تقدم تحية لعائلتها الكل وخاصة رجلها حمادي قدور لصغارها يوسف وعزيز، وتحب تقولهم مبروك نجاح إن شاء الله ألف ألف مبروك. شنو تحب هيديا أبو عصيدة؟ إن شاء الله نهارك زين يا هيديا. محمد حمروني أهلا وسهلا. شمس الوفاء نهارك زين يا شمس الوفاء. شكون آخر؟ منى فراتي إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليمات. برشا أسماء الحقيقة قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لكم على التحايا متاعكم على تفاعلكم معنا. هيت شنو مش نسمع تو ترسمعني حمدي اللي اخترت هنا ولا؟ أي هذيك هي. سقف سقف اوعى توقف، ان شاء الله تصفقوا ان شاء الله تزغرتوا ان شاء الله فرحانين ديما، وان شاء الله انطلاقه طيبه اللي تلمست البكالوريا في دوره الابطال دوره المراقبه، وان شاء الله كيف كيف نزغرتوا معاكم ونفرحوا لكم ونهنيوكم.

العشرة غير أربع دراجة هذية إشارة التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي اختارت موجاتنا في الوقيت هذية. نقولوا لهم مرحبا بكم معنا. برشا تحايا الحقيقة، برشا أجواء مزيانة، برشا أجواء احتفالية نحيوكم عليها مستمعينا الكل. الكل ما نزيد له بيبي الفترة هذية، نقولوا له ربي إن شاء الله يفضله لكم، إن شاء الله يتربى في عزكم، وألف ألف مبروك. وغنيتنا مش تكون هدية للنوفو يعني الكل الفترة هذية من عند حسين الدوس سيد مسيد. شوفوا محليها الغنية، شوفوا محليك الكلمات ومسمعها قديش توصل هكا. نعيشوها مع بعضنا الإيقاع هذية مع حسين الدوس.

التسعة واثنين وخمسين دقيقة، برشا موزيكا وبرشا إيقاعات الحقيقة متنوعة. وماذا بينا شن حطو لكم، ماذا بينا شن ودوكم وش ندللوكم مستمعينا، شاء الله عاملين معنا كيف في أجواءنا الموسيقية مع موزيكا في حصتها الأخيرة. إن شاء الله على أمل أنه يرجع العنوان هذا وترجع يرجع الفضاء هذا معايا إن شاء الله في شبكة الخريفية الشتوية على الشلاء، عنوان نحبه برشا. إن شاء الله تكون قدمت فيه الإضافة والأجواء، خاصة نقول لنا ليزونت بوزيتيف اللي نحاول نخلقوها ونقدموها إن شاء الله في كل نهاية أسبوع. أحمد حاج عمر يعطيك ألف صحة يا أحمد، شكرا ليك. فما تحايا تخص البكالوريا، خاصة خونا مراد البهلولي حبيهاني بنت رانيا البهلول بالنجاح بملاحظة حسن في البكالوريا، ويقول إن شاء الله عقبال ما أهم. حنان الجريبي تقول نحب نقدم تحية الراجلي ماجد الجريبي، هي حنان عبعوب الجريبي تحب تقدم تحية رجل ماجد الجريبي بمناسبة عيد زواجهم العشرين، تحب تقول له ربي يخليك ليا ويبارك في عمرك، ربي يفضلكم لبعضكم ويهنيكم ويسعدكم يا حنان محليها رقم 20، وإن شاء الله بطول العمر يا ربي. إيمان سيلا إن شاء الله نهارك زين يا إيمان، تحب تهني ولدها ريان بوجلبين بنجاح وتسلم عليه. سونيا أحمد شكرا ليك يا سونيا، طلبت منا ميادة، احنا عدينا ما شاء الله ميادة دور دومي كل كل كل عديناهم في موزيكا ما شاء الله، تقريبا 55 دقيقة وقت موزيكا قد ما نعديه ديما شوية نحس الحقيقة. أما تسمعنا في فضائيات أخرى وتسمع الأغاني الكل إن شاء الله وتدلل. تحية لسامية فوراتي اللي تقول حب نهدي كل الناجحين وخاصة ولدي محمد كمون، هني بتخرج فرحني وفرح العائلة، برافو سالم فيدي حب يهني العائلة الكل، الناس كل الناجحة. سعاد الدربي شاء الله نهارك زين وسعد وحلى ليمات، أخنا فايزة رباعي صباح الخير درساف أهلا وسهلا. فكرية شاء الله نهارك زين يا فكرية، تحية ليك وكل العائلة. سي سمير الصامت وبرشا أصدقاء وصديقات الحقيقة يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله يا ربي ديما نرسموا على قلوب على شفاكم البسمة وعلى قلوبكم الفرحة، هذا اللي أنا نقوله. تقريبا هكا نوصل ختام اللقاء مع جو مزيان، قلت ألفة على القليلة نخدموا في موزيكا، حبيت نرجع بكم الحاجات نوستالجيك شوية بعد قلت لا نمشوا في جو نجاح وشو الجو الفريحي كما سمعنا قبيلة شيرين وسمعنا جو هذا المزيان الكل كيف كيف سمعنا شمس الدين باشا. أما تو باش نخدموا مرة أخرى بالتونسي وجو مزيان وتشحوا فيه وتتفردوا فيه وتعرقوا فيه زي ده راهو ما الله غالب، هذيك هي الجو متاع الزين الحديد اللي باش نخدموا به حصة موزيكا لنهار اليوم. كما قلت لقى بكم إن شاء الله نهار ثلاث في تونس بعينينا في برمجة جديدة، انتظرونا إن شاء الله وانتظروا برشا جديد. شكرا لكم على ثقتكم فينا وعلى الاستماع والوفاء، شكرا لحمدي شكرا ليسرى الغربي، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيامات ونهاية أسبوع رايقة للناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس اليوم لقاءات أعمال وشركة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم بين غرفة التجارة منشأة بسا وغرفة التجارة والصناعة لصفاقس. أكد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش الإعلان عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمنة موزعة على 7 ولايات، وهي صفاقس، قفصة، سليان القصرين، سوسة، القيروان والكهف. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق جنوبي غزة، فيما وسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته وانتشاره شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع. رحبت أوساط سياسية وعسكرية إسرائيلية بالتفاهمات الجديدة الخاصة بلبنان، معتبرة أنها تفتح الباب أمام نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية في الخليج العربي ردا على غارات جوية أمريكية على ساحل إيران الجنوبي، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الإيرانية. واعتبرت إيران الغارات الأمريكية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. مهدي قاسم في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما ديما
4: سول جسم دولا بيتينا
3: عشرة ديما.
2: السيف ضيف
5: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
2: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة
5: تستمتع وتربح الجائزة
2: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة
5: برد القايلة. استنى استنى ما تبدلش الموجة.
3: استوديو الصيف
2: استوديو الصيف
4: صيف السنة دي ساح
2: محطات
5: ومواكبات للنشاطات الصيفية
2: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
6: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
2: كل عشية منا ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل.
7: إشهار
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: حكاية في رحلة لها برشا ثنية، في كل ثنية نجمة ضوايا نورت الطريق وكملت الحكاية.
1: وحديثنا قياس.

الفصلات والفسلام على خير الأنام. اللي يسمع فينا الآن يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. مرحبا بكم في موعد جديد هو الأخير بالنسبة لهذه البرمجة اللي طلع عليكم قبل الانطلاق برمجة جديدة بعد غدوة بإذن الله. اليوم السبت 27 جوان 2026 ميلادي الموافق للثاني عشر من محرم 1448 للهجرة، 29 يوم في فصل الصيف. تحية للكبير والصغير ولا يدوي على حصير. وحبيت اليوم مع تحية كبيرة برشي على مستوى الإخراج الفني زميلي حمدي الأحول، تحيتي لك حمدي. يسرى الغربي بالمناسبة نحب نقول لها اليوم مليار مبروك التتويج الكبير اللي كان على مستوى النجاح، وختم بملاحظة مشرف جدا لنهاية رحلة جامعية وإن شاء الله رحلة مهنية تكون في القريب العاجل. حبيت نبدأ حمدي بتحية لكل ميمة تسمع فينا الآن لأنه هي أعطر وردة وأجمل وردة في هذا الكون، لكل أم هذا الصباح.

0: الله الله. هذه تحية خاصة لكل أم هذا الصباح، ربي يحفظها لينا، ربي يخليها لينا. الخال اليوم محضر روحه كتكدو ترو سانكدو. الخال اليوم برشا كلام مش نقوله، إن شاء الله بعد شوية تلمت الباك اللي بعد غدوة إن شاء الله تنطلق دورة الأبطال. هي نعم دورة الأبطال، دورة التحدي مع التمنية إن شاء الله بحظ سعيد لكل تلاميذ البكالوريا. الخال صباح النور.
1: أي نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
0: نهارك ورد
1: محلاك
0: ورد.
1: تبدأ بالأم، تبدأ بالأغاني العزيزة الحلوة، وإن شاء الله نتمناه النجاح لكل ما هو في دورة المراقبة، جامعة وإلا باك وإلا ربي نجحهم الكل إن شاء الله.
0: تقول لي جامعة الحم متاعي ما يبرش على الجامعة خطر عندي كان الجامعة التونسية الكل قدم
1: يا أخويا باهي مش نتكلموا على على الفرارج على النسور
0: بعد طول نحكيه على النشور نشر نشر طول نحكيه عليهم بعد شوية لكن قبل هذي الأمور لباس صح لباس
1: الحمد لله يا ربي لك الحمد شكر سخانة برشا
0: ايه
1: معناها ردوا بالنا من الشمس ردوا بالنا من نشربوا برشا ما كما يقول الطبيب
0: ايه اليوم عنا على بالك سوربريز كبيرة في ضيف الحصة
1: شكون ولا لا حتى لا
0: اليوم نختتم تبارك الله تقريبا 50 ضيف اللهم صل على النبي كرمنا عديد الوجوه في مختلف المجالات الثقافية في المجالات الرياضية في المجالات الفنية الإعلامية واليوم التوقيع مش يكون بشخصية تحبوها برشا وفيها برشا نوستالجيا وفيها برشا احترام تو نقول بعد شوية
1: هو ما شاء الله معناه الشخصيات اللي جبناهم والله العظيم الواحد كي ينفض الغبار على بعض الشخصيات زادة تنسيت كون رياضية وإلا ثقافية معناه راهي خارقة للعادة ريبريك هذا يعمل كيف
0: شخصيات ناس المختار ذويب سي جميل الشابي سي محمد اليانجي دكتور محمد علول وزير الرياضة نذكر دكتور محمد علول كي كان شد وزير الرياضة عملت موعد حسرة. عملت موعد معاه الخمسة ونص بتاع العشية خذيته 6:15 قلت له سمحني سيد الوزير قال لي لا كمل كمل ادخل فيها اش مازلت انا سي مبروك التريكي النجم السابق للسي سي اسمه حمد السوداني خونا فوزي شتارة عبد الوهاب طرابلسي البلاي وهيك البونتو 71 ضد الترجي زبير الساشي بكاو عزيز بن عبد الله الرئيس اللي يبقى في السي في الذهبي لرؤساء نادي صفاقس عمر بن طاهر لطفي سناجي منصب القروي عزيز الحساسي محمد بن عمر منصب القريش محمد كراي أمنا الغالية جميلة بالي بونا الغالي سعلي سليم بونا الغالي سعلي السقة أمنا الغالي نجيب الدربيل بونا سيد علي الهمامي هذو من ناس تربينا على ديهم وهما تيج على روسنا جميعا لزهر البعزيزي خونا الغالي وأستاذنا سعب جبار العيادي مصفى سيسي نجم الرلوي محمد سحنون بيلي تونس عماد البريدعي العمدة عماد شقرون الفنان حسن ناجي محمد كراي سي جميل الشابي مرشد بوليلة الإمام الخطيب مبروك بوزيين لحبيب العكروت أحمد الزياني منصور لرقس سفيان سيسي محرز رقيق عمار العقربي حمدي الحشيشة يسري بن كحلة مبروك بوزيين كريم بوعرادة وعماد العذار جبنا الخير والبركة والأسبوع الماضي معناها قعدنا في سيسيس وكانت جولة مع اسم آخر من أسماء الكحلة والبيضة اليوم نختتم قائمة الخمسين من سيكون صاحب الحظ السعيد أي سيت ذكروك شي العائلة لحد لفيت عيد لبي
1: ذكروني
0: برحمة والديك مش أقول لك حاجة
1: أما بليش لا ورد لا نوار لا
0: يقولوا يا الخال البو صعيب زعم البو بالحق صعيب
1: البو شوف شوف البو ما هو الصعيب رأوي مهدي صعيب المصلحة الصغير لكنه البو ما عندوش هيك أنه الحنان متاع الأم عنده الحنان لكن ما عندوش هيك ما يظهرش ما يظهرش للصغير اللي هو معناه ديما ثم شدة ثم بالشد الثنية إذا كان الأم تدلل والبو يزيد يدلل ما بقيناش نلقاو معناها الصغير
0: به وانا حبيت تحية لكل بابا يسمع فينا الآن بابا يا بابا محلاها كلمة بابا
1: محلاها

0: الكل بو بمختلف المصطلحات ما فما كل واحد كيفاش عيط لبابا يا بابا يا بويا ويا بابا ويا بي كل كلمه كيفاش خارجه من جواجي
1: خارجه من جواجي وكل جيل شي يقول احنا جيلنا نقولوا بويا
0: ايه يا بابا بويا. الغالي
1: اي جيل تو يقول لك بابا
0: يا بابا ما احلاه كلمه البو ما احلاه برنص البو وما احلاه
1: كبوس البو
0: صبات البو
1: والبلغة والكنتره نتاع البو ما احلاه الجبه ما احلاه مع السروال العربي
0: ايه؟
1: يبداو معناه تراه هو داخل ما شاء الله معناها تقول صور كامل داخل الدار
0: تذكر البو وقت كان يجيب القضيه قضيه شهر
1: حسن.
0: البو هيك يبدا ما في القفاف ولا ساعات فيك التاكسي ولا في الكروسه
1: ايه.
0: وتبدا انت داخل في الدلاع وداخل في البطيخ
1: ولا يبدا يزنقل بيديه مسكن يزنقل يد فيها قفه ويد الاخرى فيها قفه
0: اي مات الخير والبركه هيا سيدي انا حبيت احيي للناس كل اللي يسمعوا فينا نمشيو للغاز نتاعنا ما تحيي لصديقنا وعشرين اخونا غالي
1: فوزي
0: الشعري انا مش نقول لكم سؤال اسهل منه ما ثماش كم من مره تصدرت صفاقس نتائج البكالوريا صفاقس دائما في الطليعه كوم فيرمي يا فرج هيك الكلمه نتاع الفار يا سي فرج راهو صفاقس دائما في الطليعه كل سوا صفاقس واحد ولا صفاقس سنين من وقتاش صفاقس دائما في الطليعه تفضل يا سي فرج
1: من انا عام معناها
0: مانيش فاهم علاش شدت في كلمه فرج تفضل يا الخال
1: كونفيرمي
0: يا الخال
1: اي سيدي ثم شخصية حقيقة في صفاقس هي أغلب الناس تعرفها
0: أي.
1: أغلب الناس
0: أي.
1: معناها والجامعين وكل يعرفوها مؤرخ وباحث تونسي من مدينة صفاقس يعد من أبرز من اشتغلوا على تاريخ مدينة صفاقس وتراثها الاجتماعي والاقتصادي غادرنا أخيرا يوم 21 جوان 2026 توتو من هو؟
0: الله يرحمه حبينا اليوم أوماج لشخصية كبيرة كانت مميزة زميلي مراد قطاطة في الكواليس من عاش حمدي حضرنا سوربريز مراد قلت له مراد قلبي معبي على
2: ينفذ وإكرام يخرج
0: اسمع
2: وضيع فرصة خارقة العادة من راس محمد علي عقيل تميم عقل ذويب عالية يقدم ياسر طلعة خارقة العادة من عقيد يحقق الهدف الأولاني في
0: بيت الفريق يعطيك الصحة مراد برافو عليك يا مراد حطهم لنا فون لأنه هذايا جيل الرجال أما الله غالب جينا جيل جديد هو جيل الجيل والمعلقين المعلمية والناس الكبارات ولا البنية التحتية اللي كانت كبيرة على جميع المستويات قلبي وجعني أنا كي نسمع ونحكي عن المكسيك 78 لأنه المكسيك في فترة من الفترات كانت هي النصرة لكرة القدم التونسية كنا شيخين كنا وهرة وتصديرة حطيتونا ضحكة وتكركيرة كنا لباس علينا كنا شيخين كنا كي نحكيو عن المكسيك زورتنا القدام تولينا إلى الوراء سر على جميع المستويات جيل اطمسنا الواقع نتاعو جيل العقربي جيل مختار جيل طارق جيل عقيد بن عزيزة عتوقة القاسمي غميض الكعبي غيره جيل كما قال يخون علي صامت جيل كان يرعب وجيل دخلنا الرعب جيل فرهدنا وجيل بكينا جيل علينا وجيل إلى الوراء حطنا نسيره جيل كان هو جيل الرجلة وجيل هذايا حطنا نلوجوا على الرجال إن كان عنا رجال ولا يحاربوا يدافعوا على الراية التونسية قبل الكلام متاع الكل باش نقول لكم كلمة لأنه البعض يقول لك كي تحكيوا علاش تحكيوا احنا بعيدا عن الجهويات اللي كلاتنا احنا نحكيوا باسم الوطن العزيز الغالي

0: مانيش فاهم، هل انه المسؤولين اللي مشاو للولايات المتحده الامريكيه ولا للمكسيك يحسوا يشعروا ويحسوا بالعلم التونسي، يحسوا بالتوانسه اللي بكيت، يحسوا بالتوانسه اللي تقهرت، يحسوا بالتوانسه اللي وجعها الظلم، يحسوا بالتوانسه اللي كنا تفرجوا مع تهانينا من اعماق القلب لاشقائنا العرب نكونوا احنا كنا هاربين عليهم، كانوا يحكيوا على تونس هي الكل في الكل. ولينا تو كرويين، حوالنا مضعضعة، حوالنا التالي إلى الورا سر. بطولتنا ولات من البطولات العاشرة إفريقيا والسابعة عربيا. كانوا قبل يقولوا ملا تونس وملا ملعب منزة وملا وملا، كنا نسور ولينا عصيفرات، وحتى عصيفرات حيتي مجيناش، ولينا نسور اللي الأجنحة متاحها انكسرت ولات صعبة جدا باش تطير. وينك يا عصام الشوالي؟ وين هيك الكلام اللي ذوبت به كل تونسي وتونسية؟
1: قال الشافي إذا الشعب أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حسنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما وألم

0: يبكي عاشقا. وطن واحد بعلم واحد لتاريخ
1: بلادي هي بلادي وعلم تونس عزيز علينا. وكي نحكيو على الأمور هذية نحكيو على الفساد الكبير اللي ولا في الرياضة التونسية، نحكيو على الخال على ما يدور في الرياضة التونسية، نحكيو على الناس اللي ضرت الرياضة التونسية على التلاعب، لأنه نحشم على روحنا كي نلقاو مرأة تسافر في المونديال والرجال متاعنا راكشين في ديارهم في القهاوي. نحكي على حكيم كرة قدم التونسية، قلبي يوجعني كي نشوف ملاعبيتنا ما عادش فما ملاعبي، وين الملاعب اللي يلعب بالرجلة، وين الملاعب اللي يعطي ما عنده على أرضية الميدان، وين المسؤول اللي كان قبل حمودة بن عمار وعزيز بن عبد الله ومسؤولين كانوا بالحق رجال على مستوى المسؤولية، المسؤول ولا يتراقص، المسؤول تولى يتلاعب، واللعب الآن ولا بالرأي الوطنية. مشاكل الخال
2: كلام الكل وجاء كلام يوجع بالفعل كي تسمع النشيد الوطني شعر لحمك يقف.
1: أنا تعرف ساعة شوية
2: أنا معناها مع احترامي للملاعبية متاعنا، مع احترامي ليهم ومواطنينا في الخارج، مع احترامي ليهم شطرهم ما يعرفش يحكي النشيد الوطني، شطرهم يسمع وبرا، معناه وين أنت تحب تحس بها الوطنية. ثانيا اللي تكلمته كله صحيح، لكن عدة أسباب اللي هي فشلنا فيها، عدة أسباب، وأولها الإعلام، الاعلام الرياضي اللي بالفعل راني مش نحكي على سامي طرابلسي، ما واش اخذ صفاقسي ولا حمد الدول، قداش قالوا لنا براو الصفاقس، براو راني وصفاقس، هما يرانيو في المنتخب وما حتى حد ما يسمحهم. معناها مساكن
1: نرجع لك على الاعلام الرياضي، لكن قبل هذا الكل كي نسمعك
2: شيئويات
1: اسمع هالكلمتين نسمع
3: هي تبدلت، كانت التكنيك كان غاطس على الكره أكثر، هي الفنيات طمعت فنيات، ولات اللياقة بدنية هي اللي تغلبت على الرياضة، وتشوف ملاعبي لياقته البدنية وعنده شوية فنيات يقدر نجم.
4: ما انت رايح في الأرجنتين فماش حاجة عمرك ما قلتها
1: هذا حوار نادر
2: الله يرحمهم، الله يرحمهم
1: هذا حوار نادر بين المرحومين نجيب الخطاب حمد. بين الدمادم متاعنا في التعليق الرياضي وفي البرامج متاعنا التلفزية، علاش قلت لك اسمعني تون ما هاد لك الاعلام الرياضي، وبين اسم كبير اللي هو ساحل الأجير حمد العقربي. قلبي وجعني لأنه كما اليوم ذكر وفاة نبيل بن زكري وذكر وفاة زيدة
2: الله يرحمه
1: وليدة ليلي الله يرحمهم، اللي كان هو من الكبارات متاع الإعلام التونسي، التر والفر سامحوني في الكلمة، وليد في البلاتويت التلفزية. لقينا مسؤولين في الحين في تسير الرياضة التونسية، ولقينا الملاعبية، ولقينا لمسيرين ما مش فاهمين الكورة في الأندية التونسية، ولقينا لاستادات، ولقينا لملاعب، ولقينا لترانات، وقينا الرشوة ضربة اثنينها كورة وكارت سورتابل في أصناف الشبان، قينا العمارة مخوخة من لوطة يلي ما تحبوش الكلام. وفما شكون حتى في فيسبوك كلمات ذي نهار كامل هو يقول ايه داخل يا أخويا، أنا راني علم تونس فوق الجميع، والكلمة أقولها من أعماق القلب، كرتنا مخوخة، كرتنا مريضة على جميع المستويات. هل يقبل ونقول الاسم بتاعه مختار تليلي ولمسين كلمة كلمة معناها كلام، معناها منافي للأخلاق، كلام كلام معناها كلام عيب، كلام لأخلاقي، واللي نقوله فيه في التلفزة ونضحكه، لا خير فيك ولا خير في اللي جابك ولا خير في البلاتو اللي حضرت فيه
2: قناة.
1: شهل كرونيكرات هذوما، شهل أسماء هذوما، شهل صور القاتمة لوليت في الرياضة التونسية بين ليزيميسيون متاع قبل وبين الكورة في تونس. تعرف اللي زاد على قلبي واللي زاد فريمون احنا مرضى، والعلم متاعنا يرفرف على دوام، وكورتنا مريضة، وجمعتنا الداخلة في حيط، ونلقى مناجدة من أندية الهواة يناجدوا المكتب الجامعي ويقولوا الله وحد الله وحد، المكتب الجامعي ما كيف حد. وينك الاغنية اللي حضرتها؟ وين يا سي حمدي هيك الاغنية؟ وين يا سي حمدي؟
2: يا رب
1: اسمع اسمع، هذو ما تعرفش تقول لهم احنا داخلين في حيط وانتم ما تعملوا هكا، راهو نقول هيك بمحبة، احنا الحيط دخل فينا مش دخلنا فيه، معناها ولينا ناجدوا احنا مرضى، واحنا يعلم ربي بحوالنا واللي طلع له الدم. قدمنا شويه للكلمات سي حمدي،
2: المحاسبه راهو لازم محاسبه، كي نقولوا محاسبه محاسبه مش محاسبه كل محاسبه راهي تدخل للسجن، لا لا محاسبه، اعطيني ش عملت، يا عملت الباهي تقعد، ما عملتش الباهي تستقيل تمشي على روحك، ما في حد شيء. أما عليه وين مشيت فلوس؟
1: معناها يقولوا مستقيلوا
2: استقيل،
1: وين الفلوس متاع الشعب؟
2: وين الفلوس؟
1: وين
2: فلوس الشعب راهي؟
1: تعرف امي حمال الريح انت الكل في الكل. انت اسمع تو احنا كده اسمع راوي هذاك الوليد مهدي قالوا
2: عجبي.
1: والله يأسلي قذرة جدا
2: من حشموش راوي كنت كلمه في الحق من حشموش.
1: اقسموا بالله العلي العظيم تونس فوق الجميع. سلام.

0: 27 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي قاعدة متفاعلة معنا. نذكركم إن شاء الله اليوم جوز بعد الأحداث عنا تقريبا تاني 320 اللي نشعوا في الباك. عنا ديديكاس سبيسيال زيدا من زوز صغرونات المامات ومن إن شاء الله والبوهم بمناسبة النجاح في البكالوريا. وعنا برشا كلام لدورة الأبطال. تعرف دورة الأبطال
1: هي الكنترول,
0: هي الكنترول دورة الأبطال اللي نتمنى فيها إن شاء الله نجح. الإقناع والإمتاع والإبداع. برشا ناس يبدأوا خايفين من دورة الأبطال, شقول لهم يا الخال؟
1: نقول لهم ربي معاكم, هي أول واحد, وما تترهبوش, وما هيش نهاية العالم. والإنسان أي الإنسان هكي هي, معناه ما ينجح شوي يخدم على روحه وينجح المرة الجاية. ما هيش نهاية الدنيا.
0: أي.
1: أحيانا قديش من ناس عملت الكنترول وعود العام وعود وتوى علماء, صدقني علماء ونعرفهم, ما نحكيش عليهم شكون هما
0: يا ولدي. ما فماش
1: ما هماش ديزيليت,
0: ما فماش واحد منا ما نجحش, فماش واحد منا ما طاحش كنترول شخصيا.
1: طحت كنترول انت؟
0: إيه لا, الكنترول عمل ابو المالك. احنا كانت الدوره الرئيسيه ودوره المراقبه في الكليه. بالطبيعه يحلفوا لي يقولوا لي والله لما تجي تفطر لهنا وتفطر لهنا. الحمد لله ما ترزنا ونجحنا ولباس.
1: الحمد لله
0: يا حمدي. جوز حضرنا غالبك غالبك, الله يبارك لك جوز بالكلمه.
1: اشتغلبني انا؟
0: لا مش تغلبك انت. هي حكمه اليوم اللي هي بعنوان قد تتأخر فرحة النجاح
1: صحيح,
0: لكنها لا تضيع عن أصحاب العزيمة. يا جماعة الباك بالليل طاحوا كنترول, برشا برشا اللي نعرفهم نعرف والديهم واللي هم السريسية اللي مات ذايا. يا ولدي الفرحة جاية في ثنية لبس. قال قد تتأخر فرحة النجاح لكنها لا تضيع صحيح عن أصحاب العزيمة. لا تجعلوا نتيجة اليوم تحكموا على مستقبلكم كله. امتحان واحد يا الخال لا يقيس قدراتكم الحقيقية, وما زالت أمامكم فرصة لإثبات أنفسكم. المهم ألا تفقدوا الأمل وألا تتوقفوا عن المحاولة. النجاح ليس ألا نتعثر أبدا يا الخال, بل أن ننهض كلما تعثرنا. وما حدث اليوم قد يكون الدرس الذي يقودكم إلى نجاح أكبر غدا. نزيدك
1: ربما أنا نقول ربما لم تحققوا ما تمنيتم هذه المرة
0: صحيح,
1: لكن ما دمتم تملكون الإرادة فإن أبواب النجاح ما زالت مفتوحة أمامكم. لا تستسلموا لخيبة اللحظة
0: يا الأولاد. يا جماعة الباك الكنترول, كم من شخص ظن أن الطريق انتهى عند أول إخفاق ثم اكتشف لاحقا أن تلك اللحظة كانت بداية أجمل نجاح في حياته.
1: التأخر يا مهدي الوصول لا يعني عدم الوصول.
0: أي هذا يقوله الجماعة الأخرين.
1: أي واثقون أنكم قادرون على تحويل هذه التجربة إلى قوة تدفعكم نحو الأفضل.
0: وليداتي وبناتي اللي تحتوا كنترول لا تخجلوا من التعثر, طحنا كنترول لباس. النجاح الحقيقي يولد من الصبر والمثابرة. كل خطوة تبذلونها اليوم تقربكم من هدف. ولي نجحنا الناس كل
1: النتائج راهي أوراق تعلن في يوم واحد, أما قيمتكم الحقيقية فتبنى بالاجتهاد والأخلاق والعزيمة على مدى العمر.
0: إن لم تفتح لك الحياة باب النجاح اليوم فلا تيأس, فربما كانت تهيئ لك بابا أكبر غدا. وتعرف الختام شقول لكم, وليداتي بنوتاتي الذين لم يحالفكم الحظ في هذه الدورة, لا تجعلوا تعثرا مؤقتا يطفئ حلما كبيرا. النجاح لا يقاس بعدة مرات أو بعدد مرات السقوط, بل بعدد مرات النهوض. انتيحوا ونقفوا من جديد, ثقوا بقدراتكم, جددوا عزيمتكم, فما زالت أمامكم فرص لصناعة مستقبل مشرق. تذكروا دائما قد تتأخر ثمرة الجهد
1: لكنها
0: لا تضيع أبداً.

0: قلبك قلبك. هاي الولاد
1: تعرف غلبتني علاش؟
0: علاش
1: المفاجأة اللي جبتها وانت قولها ما نقولهاش
0: انا المفاجأة
1: بالاحضان انا راهو شهور
0: ضيفنا اليوم هو مش ضيفنا هو مولى الدار وهو مش مولى الدار هو ابونا الناس كلها هنا لانه تربينا على دين
1: خاطرنا ابوه
0: لا لا انا ولده على طول لانه العين عمرها ما تعلى على الحاجب اليوم حبينا الفينيش متاعنا والحصه الختاميه تكون مع قلب نابض مع قلب كله حنيه مع قلب كله محبة لأنه هو موطن الحب والحنان العشرة متاعنا 14 سنة إذاعية كي نتلفت على اليمين ونلقاه نلقى عينيه لا تحكي كي نتلفت على اليمين ونلقاه نلقى قلبه هو اللي يحكي كي نتلفت على اليمين ونلقاه نلقاه بالحق هيك القلب اللي حب يقول لك أنت ولدي وتبقى ديما ولدي
1: هذاك
0: على
1: موسوعة
0: اسمع شو نقوله ما أروع أعجب وأغرب من الخيال هو أبونا الغالي عم يوسف الشرفي وينك يا عم يوسف
2: أهلا وسهلا مرحبا
0: شنو حالك يا بابا الغالي توحشناك
2: الله لي وحشك الله لي وحشك
0: أمورك لباس يا بابا
2: والله تم شكون قال لي خلك سعيد ولا لسان يدور برقته
0: لا لا نحيتي يدور برقته يدور برقته
2: قلت له شنو معناتها أنا خاطر ما نفهمش ياسر في الأمثال الشعبية
1: أي لا نعرف
2: هل معناتها لسان ولا طويل
0: لسانه هو ولا طويل هو دي جاء الطول بتاعه 27
2: لسانه هو طويل خلك سعيد
0: أنا توحشتك برشا أول حضور في البلاتو جديد عنا
1: بالفعل مفاجأة مهدي
0: أي أنا حبيت اليوم نختم لأنه حبيت برشا مستمعين اللي قالوا وين عمو يوسف الشرفي عم يوسف الشرفي بعد شوية زعما فما حاجة هكا ولا هكا انا حبيت اليوم الختام باش يكون التكريم متاعو
1: ختام
0: بعد 49 ختام مسك هو ديجا اللي مسيون متاعو المسك فاح وهو المسك تبارك الله عليه مش هكا بابا
2: والله يبارك الله فيك يا مهدي على هاللفتة الكريمة ومش غريبة عليك لكن اللي نحب نصحح هو أنك ساعة نسمع في بوان البحر هون فوز الشعري تقول استضفنا الشخصيات أنا لست من الشخصيات رغم ما وش تواضع لست من الشخصيات غاية ما في الأمر أجتهد أعشق التراث أعشق مدينة الصداقة
1: الشخصيات هي
2: لست من الشخص لا لا لا لا
1: ثم كل شخصية في ميدانها
2: شخصية
0: في ميدانها
2: قلت لك لسان ودير برقبته ولا لسان ودير برقبته
0: خالق ورجعنا للعارك تو
2: خالق سعيد لسان ودير برقبته خليني نتكلم
0: قبل ما تتكلم احنا اليوم مش نتكلموا كما لم تتكلم في يوم من الأيام عطينا كالموزيكا ومش نبدأ مع عم يوسف شرفي ومش نفاجئك الآن عم يوسف هيت نبدأ الصغر متاعك الصغر متاعك وين كان بالضبط
2: الصغر متاعي وين كنت مو في الغابة
0: ايه وين
2: وعدش ودي ما يتهزى علي
1: في قصة أسبوع علي
2: وعدش ودي ما يتهزى علي وغالبني يقول لي انت غوباجي وانا بلداجي وانا
0: كذا
1: حتى كي يدخل للدار للبرج ما يمشيش بالصباط يخليه تحت ضبط ويتمد على سقي خاطر عيفة الدنيا
2: لا هذه والله يا خالك سعيدة تو تحب الصحيحة هذه والله كان بالفعل عرف ساير بين الناس لأنه كما قلت الزنق كانت ياسر تراب
1: عيفة
2: والبلغة ما كانش الأغلبية كانت تلبس البلغة والبلغة تزلق مساق ولا شي يعمل حتى تخضبوطه
1: ويتمدى
2: على صحيح هذا حاجة عادية كانت ومشهد مألوف
0: أي
1: ولا تمشي كريطة داخلة يركب مع الكريطة
0: لا سيبه
2: الكريطة حتى تخلص روحها
0: يا ولدي درت عليه سيب حتى نبر عليه
2: توحشتك
0: يا عم يوسف والله توحشتك يا عم يوسف الصحة لباس الأمور لباس
2: يا ربي لك الحمد يا ربي
0: الحمد لله
2: ثم شكون قال لي أخي بعد وقلت له لا ما بعدونيش ابقى
0: ما وحنا عاد تبارك الله علينا
2: لا اللي حبيت نقول انه عندي برنامج مع
0: الالتزامات اذا معي مع زميلتي سماح الرنان
2: مع سماح الرنان احييها وماذا اقول اعبر لها على منتهى تقدير واحترامي لانها حقيقه سماح شنو العبارة نقولها بروفيسيونيل هي
0: محترفه ومهنيه
2: نعم فعلا وهي تحترم ضيوفها تحترم الهاتف تحترم الناس الكل وهذا والله لمسته فيها
0: هذه تحيه خاصه جدا زميلتي
2: ان شاء الله تكون في الاستماع يا سماح
0: ان شاء الله
2: لانه فعلا بيناتنا صارت موده وعشره كيم المواد اللي والعشرة اللي صارت بيناتنا
0: والحمد لله
2: نعم
0: تحية لزميلتي أختي الغالية سماح الرنان
2: وكل تقدير راي حقيقة أبدعت وأقنعت وأمتعت وستمتع وستقنع وستبدع.
0: يا عيني وعنا برشة مفاجآت إن شاء الله في الشبكة الجديدة. هي تقبل كل شيء. اللي ما تعرفش عليه إنه عم يوسف كان قبل قراي، عم يوسف في المدرسة الابتدائية وأنا قريت.
2: بالفعل أنا كنت قراي وكنت، لكن الظروف ما هي الشيء.
0: أما كنت قراي
2: أما كنت قراي قراي وكنت أي. معروف بالعقالة متاعي عاقل وخويف. جيت لم يرحمها والله والله أنت خويف.
1: هو أنت خويف
0: يخرج في
2: الليل. لا لا لا مش الخوف هذاك بالعكس أنا شجاع صحيح.
0: توا خويف وشجاع ما يتقابلوش.
2: ها واش نقول لك.
0: أيوة
2: أنا مبيت تحت زيتونة وحدي في الخلل المخدوم يقلقنيش ونقش. هو التو إلى يوم الناس هذا نسمع حسلة ولا نسمع كلام نبحث ولا حسلة والله نفزع الباب.
0: السيد هذا قدامك كلش ببيت واحد وتحت زيتونة.
2: الغاية ما شنو خواف من نجمش المواجهة بتاع المجتمع
1: حشام
2: يعني. نبعد وكهو
0: سيدو مع الجنس اللطيف. انت حشام؟
2: لا لا الجنس اللطيف هو الجنس اللطيف ما يصدر منه كان اللطف اللي حبيت نقول.
0: يا يوسف ديما انت لطيف مع الجنس اللطيف.
1: خليه يتكلم.
2: وقبل قالوا لي بالفعل مهدي لساني يدور برقبته مقبولة وزيد مع خالق صحيح لساني يدور برقبته.
0: إلا هذاك الباور بانك توا لا
2: يا قاعد شو قلنا
0: قاعد نهار طال نطيح في فيه بالقهوة بعدين. هيا تفضل يا وجه السعد يا بابا الغالي.
2: بالفعل صغري كنت عديته في جو نجم تقول مش حتى غاب نتاع غابة جو نتاع الشبه الريفي بعاد على خاطر وما كانش الدنيا يا خالق سعيد كيما تواكم ما كانش كياسات ما كانش الضوء مثلا الضوء هذايا دخلناه تو راهو عشنا على الكربيلة وعلى الجازة وعلى البريميس وعلى فنار الكريطة وعلى الشمعة وعلى الفتيلة وعلى العواية. تعرف يا خالق سعيد الكلمة
1: أنا أعرف والمصباح
2: العواية لا عزم المصباح مش ترجعنا للرومان. بالفعل ما نعرفوش تليفون احنا نعرف وقت التليفون نقول يا رب يستر نسمعوا كرهبة. بالفعل يا خالق سعيد رانا نحكي لك على الستينات دنيا مقطوعة تقريبا والغابة وقتها تقريب كلهم خرجت العائلات احنا قعدنا عائلتين ثلاثة أربعة قعدنا شادين ثمك ريكشين في البلاصة هذيك نوع من العزلة الاجتماعية هذا هو الصغر
0: القراية نتاعك كنا قريت عام يوسف
2: وكنت قراي
0: كنت قراي
2: خاطر ما عندناش وين نمشي خالق سعيد في الاستاد يمشي للبيسين. هو علاش هو ديما يستهز عليا والله بالجد جد
0: دخلت شي مرة للاستاد كرة يا عم يوسف؟
2: لا ما دخلتش
1: لا يعرفوا كان في التلفزة
2: لا دخلت مرة
0: دخلت مقلب مجلين شكون هذا
2: لا لا والله دخلت مرة ونحكم نحكي لك خلينا نكمل انا
0: احكي احكي
1: بس بتخل مرة خسرنا.
2: أما ركح خالق سعيد
0: تحب تقول ما عليها بيه على الجمعية.
2: ركح خالق سعيد
0: اركح اركح الخالق هرجنا اليوم.
2: كما قلت لك أنا كنت قراي ومعروف وكنت وقت نحط حاجة هدف نوصل لها مثلا
0: توصل ايه
2: أنا عمري خمس في السنة خامسة ابتدائي في مكتب شطورو صارت جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة تأسست في الوقت هذاك والله نسيت بالضبط في الستينات أو الستينات خالق سعيد. دخلت أنا خلطت وقتها يعملوا في قرية الصغيرات خلطت نصف شهر قرين قبلية يحفظوا في سورة ياسين سنية ركبتي حفظتها وشاركت في المسابقة الجهوية وخذيت الجائزة الأولى
0: لترتيل القرآن الكريم
2: إلى يوم الناس هذا ما زاد الناس بعض الناس تعرف علاش قلت لك نحط هدف نوصل له بحول الله.
0: وين قريت الكتاب؟
2: لا الكتاب قريت في مكتب شطورو ومن بعد تحولت للحي ومن بعد مشيت للتكنيك ومن بعد مشيت لساعجير ومن بعد خذيت ديبلوم تكنيك ايكونوميك ايكيفالون الباك ومن بعد خذ الميدان الشغل ومن بعد صار تحل
0: ميدان الشغل وين
2: متحف دار الجلولي
0: في البلاد العربي
2: معناها انت البلاد العربي ومن بعد تحلت هذيك الفورماسيون كونتينيا ديستانس في ليكول ناسيونال دادمينستراسيون في المدرسه القوميه للاداره وشاركت وتدخل وتعمل ثم دي موديل تاخذهم 12 موديل وخذيتهم ملي كون ناسيونال
0: دادمينستراسيون
2: ومن بعد جاء كونكور شاركت في الكونكور نجحت من بعد عملت في الفورماسيون اللي بعدها وجاء كونكور وزدت شاركت ونجحت
0: ما شاء الله
2: من
0: ما شاء الله
2: عليك. خذيت جائزة أخرى نتشرف بها هي جائزة الإبداع الثقافي من بلدية صفاقس
0: بارك الله عليك.
2: كذلك
0: معلم
2: حتى نكمل تصرف تخلي ساكت خالق سعيد. من بعد عملوا مسابقة بين الأئمة ومن بعد نحكي على دوري في الإمامة عملوا بين الأئمة في مسابقة جهوية شاركوا فيها قيلة 13 إمام ليس إلا بإنجاز أرتيكل مقال.
0: مقال إيه؟
2: وأخذت الجائزة الأولى.
0: أنت عملت إمام جمعة في جامع القدس.
2: جامع القدس
0: في بودرير 14 سنة.
2: نعم والحمد لله ما زالت الناس تذكرني بشيء.
0: والحمد لله. عم يوسف تبارك الله المسيرة الكبيرة.
1: نقول لك معناها موسوعة بالفعل. تو خلينا من كل شيء. أنا خدمت مع عم يوسف قداش مرة نخدمه في المهرجانات. جيت ما شاء الله عنده ذاكرة. بسم الله وما شاء الله.
0: لا انا شخت بيك دخلت بلاد العربي. انا حبنا نفرح بيك في بلاد العربي باعتبار مولودين برجونار وجو بلاد العربي.
2: جيران احنا. جيران.
0: اي تعرف الكشت اللجمي وغدا.
2: اي شيء والله نعرف بالباب تقريبا.
0: هيك الجو والكشت الكراي وهيك الامبيونس وهيك كويه جيت من الكوشه. هيك الصبر نتاعنا نتاع بلاد العربي ما عادش تعود. ما عادش تعود.
2: يا مهدي صدقني ما نحبش نتخلى بلاد العربي. عالم تحس في نفسي.
0: قلبك يوجعك.
2: قلبي يوجعني. انت كيما الساعة نسمع فيك كيفاش قلبك يوجعك على الكورة. وانا كذلك وقت ندخل المدينة العتيقة قلبي يوجعني.
1: توجع القلب.
2: ما نحسبهاش يجي نهار ونعيش ونشوف البلاد العربي اللي كانت مش حاجة أخرى.
0: كانوا قبل يسوقوها بلاد العربي نهار اثنين تتسوق هكا ولا
1: كل ليلة. مش
0: كل ليلة تتسوق.
1: كل ليلة تتسوق. هذا نشوف أنا بمشاهدتي أنا.
0: احنا وكانوا قبل المثال يسوق وقت فما رئيس حكومة جاي قبل
1: ينصفوا الدنيا
0: فما مسؤول جاي تبدأ يزينوا الشوارع
1: يزينوا الشوارع وبربعته ليك يرجع أنت من اللي كان.
0: هاي معنى ظرفية أمور ظرفية. المفيد عرفنا عم يوسف النقلة النوعية متاعه تبارك الله. عشقت بلاد العربي وحبيت بلاد العربي. وين تمشي بلاد العربي؟
2: المدينة العتيقة.
0: تفطر في بلاد العربي ولا ساعات؟
1: يمشي للسفافل.
2: لا لا لا لا تطلع في طيارة في في
0: لا جميلة. لا لا هذا ما يربح منه حد روح عم يوسف.
2: لا والله نهبط والله عندي واحدة
0: قصة الجميلة نسميها
2: الجميلة نهبط
1: نهبط
2: في طيارتي ونفطر
0: على تمشيش تعمل سفو تعمل كعبات حول.
1: استغفر الله توب لله خلي سفو
2: على خطر اللي تعتني به زوجتي المصر صون أطال الله عمرها.
1: والله
0: يا عم يوسف تو حتى
2: حضر لي كل شيء وتخلي والله ما تخليني حتى نقص حتى شيء.
0: يا عم يوسف قداش عندك
2: عرس؟ مانيش محتاج باش نمشي. لا خليني نسكتوا.
0: لا لا لا قداش عندك زواج تو؟
2: هو هذا اللي يحرجني.
0: ايه قداش من عام متزوج؟
2: من ما انا متزوج عام
0: 82
2: يعني.
0: ايه معناها بعد الارجنتين باربع سنين.
2: بعد الارجنتين باربع سنين. نعم صحيت.
0: معناها شو مش هحسب لك 26 و 18
1: 44
2: صحيت. اي ولدي الكبير عمره 43. ولدي الكبير عمره 43.
0: بسم الله ما شاء الله 44 سنه وديما الاميره المدامه هي الكل.
2: والله تبقى وتظل وادعو ليلا نهارا ان شاء الله يوم يقبل يومها.
0: ربي يطول عمركم الاثنين ان شاء الله. اسمع اسمع الله انت في الرومانسيه لا قتلتنا الناس كلها.
2: تعلموا
0: اسمع اش قال لك حمزي. قال لك انت معلم.

0: النواليس نتاعها وعندها الجو نتاعها صحيح ولا
1: رومانسيه طيبه
0: ايه
1: حنيه
0: ايه علمني علمني حط لي بالليل نكتبه
1: أصالة
2: أو كراغر غط عيني أو كراغر غط عيني
0: أنا مش نكتبهم في ورقة على الأقل نحفظ اليوم أكيد تدخل
1: الرومانسية محبة
0: أي
1: هذه الرومانسية الرومانسية ما هيش نزق
2: عشرة
1: خروج
0: عشرة تزمتك وفاء
1: وفاء وفاء
0: مثال احنا الرومانسية عنا نهزوا نسينا نعشيهم البرا هو يعشيها في الفيراندا هيك الرومانسية سيئة ولا
1: وأعز اللحظات اللي نبدأ أنا وياها
2: على
1: الفيراندا ولا تحت شجرة ولا في أي مكان كان في أي مكان كان
0: يوسف
2: أي بمجد فيراندا تحت شجرة في الزريبة
0: تحت الياسمينة في الليل
2: زريبة وين السعي
0: ايه؟
2: السعي مازال موجود عندك
1: قلت لك
0: ايه تعرف عم يوسف على القرب شو عندك صغير عم يوسف
1: عندي أربعة صغار عندي
0: ما شاء الله
1: وثلاثة أولاد متزوجين والحمد لله
0: ربي يحفظهم
1: صغيراتهم ربي يسترهم وعندي سبعة أحفاد
0: معز من الولد
1: كان ولد الولد
0: وتبارك الله أنت عندك مال العائلة متاعك شكون تحدى الصعاب في الباك
1: ذكرك
0: الوليد اللي وقتها يصفي
1: محمد
0: بلين صفقوا عليه محمد اللي رغم أنه كان يصفي ونجح في الباك بامتياز وقلب كل معطيه توا الانجينيور
2: ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله عليه أي أوقات الفراغ وين تعديهم توا في الإذاعة عنا نسمع عم يوسف إن شاء الله مع سماح
1: أي
0: هكا ولا
1: ودعوة للجميع راهو احنا كان عندنا برنامج نزهة العشاق
0: نزهة العشاق
1: ايه
0: وانت ديما تحب العشاق معنى لانك عاشق والهير
1: والله يا مهدي يوحي لك كلمة العشاق يوحي لك على ربما الخفة والطيش الى
0: اخره
1: كما يتبادر خالك سعيد
0: ما هو فكره ضعيف جدا
1: خالك سعيد ما هو يمشي طول الامور السلبية ما في ذلك شيء وان كان احنا راهو وظفناها كلمة العشاق لكل من له ذوق راق على جميع المستويات عاشق للجمال في أي مظهر كان عاشق للطبيعة عاشق للنظافة عاشق للقيم عاشق للأخلاق هذا كله
2: بأبعادها المختلفة
1: كل هذا نسميهم عشاق
0: سامية بن علي سامية بن علي تتواصل معنا من الكويت تقولي محلاها عم يوسف راه هو كل إنسان يعشق هذا الإنسان اللي طيبة القلب متاعه أما قالت لي علاش دمعته ديما سخيفة
1: دمعت سخيفة والحمد لله
0: تبكي عم يوسف معناها الدمعة طول
1: بكي بكيفية ما يتصور
0: شنو الحاجة اللي تبكي
2: معناها مش صغرى بكي
1: والله يوم ماذا بيا ابعد شوية خاطر سريع الالتهاب
0: والله بالرسمي سريع
1: سريع الانتهاء كي يتلقوا كي يتلقوا علي زوز كيما
0: بالحق القرآن عينيك كزغلتو تو
1: فعلا سريع التأثر
0: مثال قمة المدامة كي تبدأ في توب الوفاء صغارك يعملوا لك مفاجأة سيربريز تبكيك انت ديما
1: لا اللي بكيني يا مهدي والله تم
0: حاجات
1: والله قد والله غناي بكي أغنية
0: شنية مثال الأغنية
1: أي كلمة فيها
0: شنية الأغنية
1: وخلنا رزوزي تصافحوا
0: بيعطيني شنية الأغنية
1: ولا يتوادعوا
0: شنية الأغنية اللي تأثر فيك بشكل
1: ربما
0: كبير
1: ربما هو مرض
2: مغروم صباح فخري
1: في فن تكلم تو مش يتخلوني تو مش تكلموا انتم ولا نتكلم انا
0: شنية الأغنية اللي تأثر عليك هيك الأغنية اللي تحطك معناها في عالم آخر
1: أنا ما نحبش الفرقة مثلا انت تو مش جيب لي يا مرحبا بولا سيدي
0: بلا اعطيني يديني باهي يديني محليلي فرحه خاطر يحب التعليل كل من عاد يعطيني يديني محليلي فرحه باهي مثلا
1: هذا هو يسمى الماتش مبيوع
0: ايوه اقسم بالله بدا يبكي
1: لا شنو
0: كل ما تسمع يديني محليلي فرحه
1: لا لا لا هو كل ما فيه توديع كل ما فيه افتراق هذا كيأثر فيا
0: لا لا لا هذا توكم الاغنيه هذه نتاع جو نتاع عرس يديني محليلي فرح وكل انسان وين يا سي حمد يديني محليلي فرح
1: خليني احكي لك وترى اش كتبت وش عملت خير
0: اش كتبت
1: مش خيره
0: لا مش نقول لك
1: مش خيره مش خلق سعيد يحكي على ايش عنده شيء وعنده عنده كذا تطور شويه خلق سعيد انا توا كما نوريك وجهي الاخر انا وريتك الوجه الاول وتو مش نوريك الوجه

0: اسمعني يا عم ياسر،
1: لاني انا هذيك تحيلك على ماشي يفترقوا يا خالد سعيد شنو هو، وكيما تحس على صغارك تحس على
2: لا
3: بالعكس لهنا، وتعرف البنوته نتاعك خارجه من الساله وتقول لك باي باي بابا
1: ان شاء الله يحيينا ربي.
2: لا لا هو هو هو كلام عم يوسف هنا صحيح، تاثير كبير ان شاء الله تو شاهد وتو ترى يحيينا ربي
1: وحريص. يا كان عشت يا خالد سعيد
2: اوكي قاعد يدمعك
1: يا خالد سعيد، كان حيانا ربي وكنا من أهل الدنيا، وأدركت زواج شاهد أنا نمشي لو كان حتى ما يعرضش عليا ومشي نحرص باش نراه باش يكون موقف.
2: أي مبروك. جاتني تو العصفورة قالت شاهد أخذت البيرمي
3: يعيشك.
2: أي مبروك
3: الله يبارك لك.
2: يجبتنا
3: يجبتك عم يوزر
1: نكمل عاد نحكي شويه.
3: اي سيدي ايش
1: عملت
3: احنا حشنا توا بعم يوسف المبدع وعم يوسف الكاتب اللي تبارك الله الخير والبركه من الكتب اللي اسست بها المكتبه، لانك علامه ولانك مبدع ولانك شخصيه تدخل للتاريخ بحروف من ذهب.
1: انا الظروف خلتني تصير عندي المام بالثقافه الشعبيه بالتراث.
3: وقتاش بدا الغرام هذا؟
1: كنت من السبعينات من دخلت العمل، لانه العمل بتاعنا في التراث واهم الاعمال يبدو انه هو في الوثائق التاريخيه، وانا تمرنت على قراءه الوثائق التاريخيه اللي تعود الى القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين. خطوط يا خالك سعيد ما تجمش تقراها ابدا الا بالتمرس والتمرن الى اخره، وتمرنت عليها، وكان هذا اكبر حافز لي باش تكون عندي شيء من المام. عندنا قرابه 3000 عقد تاريخي دوكيومونتاري في مخازن الإدارة الجهوية للتراث، قمت بقراءتها كلها
2: ما شاء الله.
1: هذا في سبيل ماذا؟ ثم شيء في سبيل فهرسته اللي هو عمل كبير قام به، أول من قام به سي محمد محفوظ الله يرحمه العلامة محمد محفوظ
2: عليها رحمة
1: الله. وأنا بدي أتساءل أين تلك الوثائق، وأرجو أن تقع المحافظة عليها لأنها كنوز يا مهدي كنوز، وأنا أعيم أقول. وثم أتلاه فيما بعد علي الزويري رحمه الله، وسنتحدث قليلا على سي علي الزويري،
3: على سي علي الزويري اللي هو
1: ثم بصفتي وليت نعرف نقرأ الوثائق، وليت نفهرس الوثائق بعد سي محمد محفوظ وبعد الدكتور علي الزويري، وليت نفهرس أكثر من 3000 عقد قمت بقراءتها. لماذا؟ باش نستخرجوا منها الكلمات اللي ضاعت على المجتمع، باش عملنا معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بسبيقس. وقبله ساهمت مساهمة كبرى، والأساتذة والباحثين الذين كانوا يعرفون تلك الفترة يعرفون ما هي مساهمتي في تحقيق نزهة الأنظار في عجائب التواريخ
3: والأخبار،
1: لأني أعرفها من الجلدة إلى الجلدة حرفيا. نعم أدعي هذا. ثم من مسألة الكتب، أول ما أصدرت كتاب الضمير المعاصر مطارحات، والله ضيعت شوية حتى العناوي، تأملات ومطارحات الضمير المعاصر تأملات ومطارحات، ثم وقدم له الأستاذ دكتور محمود المصفار رحمه الله أستاذ دكتور، لو لم يكن للكتاب شأن لم يتولى التقديم له أستاذ دكتور أستاذ دكتور محمود المصفار، وكان صديقي جيدا. ثم بعد ذلك معجم الكلمات والتقاليد الشعبية الذي بقينا نعمل فيه قرابة 10 سنوات خالي سعيد، ولا أبالغ ما عنديش داعي باش
3: 10 سنين في معجم
1: 10 سنوات ونحن نعده. لو كان شفتي باش الظروف، نعم سي علي الزويري يبدأ غاديك كما يبقى سي خالي سعيد، وأنا لهنا ونجمع الكلمات اللي خذيناها من أفواه من الصدور من الكلام الشعبي من الوثائق التاريخية اللي كما قلت لك أكثر من 3000 عقد قريتهم قراءة جيدة، باش نستخرج الكلمات ونبحث فيها، ثم نفتح القواميس. ما سميش وقتها الذكاء الاصطناعي كما توك إلى شيري، عندنا القاموس العربي الفرنسي، عندنا القاموس الإنجليزي، عندنا القاموس الإيطالي، عندنا القاموس إلى آخره، باش نشوف هيك الكلمات هذيك. قعدنا حوالي 10 سنوات سنوات، مش يعني نخدمه من الصباح للليل، بعد ما نكملوا الأعمال الإدارية من مراسلات و إلى آخره
3: تتلاقوا بالموضوع.
1: نعم والله، وحين أتذكر والله أكادوا أكل مش لعب، نجيبوا كويستيك لحد كويستين، طيب وأنا ثمك كويستيك كاس السي علي وكاس ليلي، ونقعدوا ندرسوا فيها الكلمات، نعمل في النهار كلمتين ثلاثة أربعة كل نهار، هذا يفتح به الله،
3: نستغل الخمس دقائق
1: كل مخرة. وخرج المعجم في 48848 كلمة جمعت كل الملفوظ والعادات نتاع مدينة صفاقس. لو كان كل الجهات قامت بما قمنا به لكنا حققنا لتونس، وكان كل الجهات عملت المعجم تاع الملفوظ الشعبي نتاعها والفلط الملفوظ المحلي نتاعها كانت عندنا موسوعة.
3: نعم.
1: في تونس.
3: نعم. وانت حكيت عن الدكتور علي زوير رحمه الله اللي ولد في صفاقس 1935، تذكر بعض المصادر انه نشأ بين صفاقس ذواحيها، تابع تعليمه العالي في التاريخ بتونس، ثم واصل تكوينه الاكاديمي في فرنسا مارسيليا بروفانس تحديدا، حيث تحصل على دكتوراه في التاريخ، تخصصه كان في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمدن المتوسطيه خاصه صفاقس. بدا حياته كاستاذ للتاريخ في التعليم الثانوي، اشتغل لاحقا في المجال الثقافي والتراثي كمسؤول في مؤسسه تهتم بالاثار والتراث، من تحكيت على هذايا كمتفق جاو للتراث في الجنوب الشرقي صفاقس قابس مدينة تطاوين، ساهم في تأسيس ودعم مؤسسات ثقافية متاحف محلية أبرزها متحف التقاليد والعادات بصفاقس دار الجلولي، وخدمت مع بعضكم مع يوسف مشاريع ترميم المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة، وكتب عديد الكتابات حول تاريخ صفاقس في القرنين 18 و19، دراسات عن التجارة البحرية الصفاقسية، عن العلاقات بين صفاقس الشرق، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة العتيقة، معجم حول اللهجة والتقاليد الشعبية بصفاقس اللي حكيت عليه 48 48، كتابات أكاديمية اعتمدت على أرشيفيات تونسية أجنبية مصرية فرنسية ليبية. شارك دكتور علي زويري في الندوات التاريخية والتراثية، اشتغل في الإعلام الثقافي في دارنا إذاعة صفاقس عبر برامجه التاريخية، وكان ناشط في المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتراث، ووثق تاريخ صفاقس الحديث والحديث المبكر.
1: نزيدك زوز كتب اللي نشرتهم، كتاب اسمه صفاقس جدلية الماء والظمأ، لأنه يعني نعرف صفاقس ومشكلة الماء، هذه بمناسبة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016، وكتاب آخر اسمه صفاقس عادات ومعتقدات، هذه الكتب اللي نشرتهم، وعندي إن شاء الله كتاب سيصدر قريبا بإذن الله، عندي كذلك العديد من المقالات، هذا خالق سعيد ما يعرفوش متأكد، نعم في مجلة القلم، مجلة القلم اللي صدرت لفترة معينة، وعندي على الأقل ما يزيد عن 4-5-6 مقالات في مجلة القلم لمن يريد
2: القلم، تابع لصفاقس معناه،
1: نعم تابع المندوبية
3: الثقافية، خدمت وقتها أنت وزميلي قيس القارع، عملتوا برنامج تلفزي في خانة القلم،
1: ولقي استحسان وزال إلى يوم
3: الورد. يلا هي.
1: وكذلك
2: أنا نجيب
1: أهم هي. حاجة مش نقول عليها
3: توقف. اللي هي ونختم بها،
1: اللي هي خدمت مع الأستاذ والمبدع والمنشط القدير مهدي قاسم لمدة 14 سنة، راهو مش شوية، لمدة 14 سنة.
3: أنا ولدك ومنك أنا نتعلم.
1: العفو العفو.
3: وأنا
1: العفو.
3: مش أقول لك راك العزيز الغالي، وأنت توا مازلك حكيت على علي زويري الله يرحمه، نذكر أنه منذ ظهور المؤرخ محمود مقديش في منتصف القرن 18 1813-1742 لم تعرف صفاقس هكا ولا عم يوسف مؤرخا وضع بصماته الواضحة على تاريخ المدينة، إلى أن نتائج الدكتور علي زويري فرحيله يعد خسارة المشهد الثقافي والتاريخي في تونس، كرس جانب كبير من حياته لتوثيق تاريخ صفاقس وتراثها وحفظ ذاكرتها للأجيال القادمة. أجمل ما يميز أعماله أنه لم يكتفي برواية الأحداث، بل اعتمد على الوثائق والأرشيفات والبحث الميداني، ترك المكتبة التونسية رصيدا مهما من الدراسات حول صفاقس والمجتمع التونسي عموما. رحم الله دكتور علي زويري، أسكنه فراديس جنانه، وانت اليوم تكرم ويحتفى بيك ولدك مهدي وعشيرك خالي سعيد، جبنا لك النوار، انت اسمى من الورد، اقسم بالله نقولها لك، وانت اغلى من الورد،
1: كلكم ذوق،
3: واحنا مش نصفقوا عليك لهنا، ومحليك عم يوسف تكرم على المباشر الخال، واحنا تربينا على يديك، محليك ومعزك، حبيت كلمه المستمعين باش نقولهم للناس الكل انه احنا رانا دار واحده، واحنا رانا عائله واحده، وانت العزيز الغالي بالطبيعة في الإذاعة ساعات، فما كل برنامج ولا الأجواء متاعو.
1: نعم.
3: وأنت عزيز وغالي وتبقى ديما الروح والقلب والعقل.
2: كي قلت علم ما نكذبش، راهو
3: معلم
2: معلم ما نكذبش بالفعل، خاطر أنا عشرته بالقدام يوسف كون في الإذاعة هنا هي. او البرة خارج
3: الإذاعة. ربي يبارك لك عم يوسف.
1: يعيشك بارك الله فيكم والله.
2: لكن النوار ديركت هز للمدام
3: للمدام
2: تبارك
1: لازم يفرعسها
3: لازم يدخلها معنا
1: شفت ما يفرعسهاش.
3: انا مش نقول لك كلمه برك.
1: نشكركم ياسر على جبينك. نشكركم ياسر على هاللفته وعلى التكريم.
4: وان كان الحكايه
1: الانسان في محله وفي منزله وفي بيته ان شاء الله نكون ادينا ما قدرنا عليه من ما قدرنا عليه.
3: ربي يخليك.
1: وان كنا اصبنا فمن الله وان كنا لم نصب
3: بابا الغالي ربي يخليك لنا ربي يطول عمرك. مونجا كيشه ومزز لحديثنا نرجع لكم بعد شويه.

0: ورحمة الله وبركاته. تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أشغال تنظيف الطريق الحزامية رقم 4 المعروفة بحزام بورقيبة من النقطة الكيلومترية 3 حتى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق يابس، وذلك في الفترة الليلية بداية من 7 مساء. ودعت الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بالمناسبة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمناطق الأشغال. أكد خالد لطرش المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان يوم أن نسبة أشغال الأقساط الخمسة للمشروع الكبير الحيوي الخاص بالمدخل الجنوبي لتونس العاصمة وبن عروس قد بلغت 76%. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بجنوب معتمدية جعفور من ولاية سليانة في 9:44 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 3.3 درجات على سلمي ريشتر وشعر بها المواطنون. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 8 أشخاص بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة الماضية في تحد صارخ لوقف إطلاق النار. نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله أنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي، وحذر الحرس الثوري من مغبة تكرار هذا العدوان لأن الرد العسكري في تقديره سيكون أوسع. استهدفت طائرة مسيرة مفخخة اليوم معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمالي إربيل بالعراق. وأكدت وكالة رويترز للأنباء أنه لم ترد أخبار عن وقوع إصابات، حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا. الموجز انتهى، قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار موجزة عندما ينتصف نهار اليوم. بقية الفضاء المباشر مع الزميل مهدي قاسم، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: هي في رحلة لها بارشة ثنية، في كل ثنية نجمة ضوية نورت الطريق وكملت الحكاية.
1: وحديثنا قياس،
0: وحديثنا قياس،
2: وحديثنا قياس. خمسة دقائق بعد الحديث متاع الصباح يا الخال، توا الريتم مش يكون بشكل كبير تصاعدي من توا نص النهار في حصتنا الختامية. بعد شوية عن ديديكاس مخونا فوز الشعري من ثنائي محمد ونور الأم مبوم. توا تشوفوا الكلمات اللي هي مش كون على لسان كل تلميذ وتلميذة تونسية نجحوا في الباك. زينب كنت سمع فيها توا، زينوبة مش تقول لقب مش ما قلقهاش، اللي تحت كنترول تسمع في عمو مهدي الكنترول ودورة الأبطال بإذن الله نجيبوها في دورة الأبطال. بابا وماما، بابا عماد وماماتي والناس الكل يقولوا لك فما كيل خير بإذن الله. الإجابة براتيك ما واضحة قبلك شوية.
3: الإجابة سعلي الزواري عليه رحمة الله، وانت قدمت تقديم سمح ومزيان عليه هو.
2: تحية لصديقي أخونا الغالي فوزي شعري اللي أعطانا كل كبيرة وصغيرة وصفاقس كونفيرمية فرج. تصدرت نتائج البكالوريا للمرة 57 على التوالي.
3: 57 سنة
2: باش نضحكوا شوية.
3: أي.
2: معدلات في صفاقس متاع الباك تقول عليها أوقات شقة الفطر
3: كيفاش؟
2: 18-50 18-56 ولا 19-04 وانا 47 دقائق أبونا لديس. ربي يحفظهم وربي يستر الجميع. حبيت ديديكاس لتلاميذ البكالوريا اللي نجحوا في الباك، عطينا الاغنيه حمدي سبيسيال ما باش نقول مبروك. اي يظهر لي مش نبداو حيت قلبي افراحه لزملائي في دار الاذاعه والتلفزه التونسيه، زميلي قيس هماني بنوته اللي نجحت باك، زميلي قيس القاره مليار مبروك زاد البنوته، ريم بوعصيده البنوته، مراد حاج قاسم ولده تبارك الله، سمير الحسيني ولده، يسري براوي ولده، ومنعم بنته مليار مبروك ليهم جميعا النجاح في البكالوريا. مليار مبروك للدكتور سليم معلة ولده بمعدل يقترب لل 19 تبارك الله. مليار مبروك للدكتور سليم معلة، وايضا مليار مبروك للدكتور مراد بن يحيى نجاح ابنه زاد مهدي في امتحان البكالوريا. ربي يكمل عليكم. تلميذ اخر نجاح مهدي الجلولي، تهيني من بوه وليد الجلولي ام وفاء المكور، الجده فتحيه، الجده نادره، والجد رشيد المكور. مليار مبروك مهدي الجلولي، قالوا لي سميناه عليك انت يا مهدوش. ناهد الفقي زميلتنا في اذاعه فقس في فتره مع الشباب، التوأم نجح في امتحان البكالوريا، منذر خميخم وزوجته ألفة نجاح بنتهم زينب خميخم في البكالوريا، ابتسام اليانجي تقول لي تحية لكل الناجحين في البكالوريا، ايا العوي مليار مبروك يا أيوتا، ايا العوي النجاح في البكالوريا، تهاني كبيرة برشا من الوالدة حياة الزادم من بوها وحيد العوي، وأيضا من الغالي على دوام ابتسام الزادم.
4: وصباح وحياة قلبي وأفراح وهنا في مساء.
2: أيضا إيمان اللومي تحية لها ومن خلالها لإدارة المعهد الهدي السوسي مدام إيمان اللومي وزوجها نزار، تهنينا لآلاء اللومي بمناسبة النجاح بامتياز في البكالوريا، ولد الكحلة والبيض عبد السلام عقيد زاد النجاح في الباك، علي قريعة زميلنا في البرامج الفلاحية ولده يوسف النجاح في البكالوريا، ليلى بنصير مبروك نجاح حنين في البكالوريا، فاطمة بوهليل نجاح ياسين في البكالوريا، نبيل القلسي خدوجة، خالد مخلوف الكوتش نجاح خليل مخلوف، رضوان بسبيس مبروك نجاح شيمة، محمد الدريدي مبروك نجاح زينب الدريدي والأم زينوبة، معناها هذه بين زينب وزينب برشا ذكريات في العائلة، كوتش لسعد بشة النجاح يسري بشة، مراد دحمين لعب السابق لوسيكا نجاح ريان، إيمان البحري نجاح ياسين، نبيل التريكي نجاح ياسمين، حمدي سالم فنان المتألق السمح نجاح مريومة في امتحان البكالوريا، صابر بودوارة نجاح إيا، لطفي الزوج وفوزية بن معلم يقولوا لي تحية الأمنة بمناسبة النجاح في البكالوريا، المنشد أنور الشابي نجاح بنته فاطمة، هنا الحاج قاسم نجاح صفاء، كوتش ومدرب الكرة طايرة غازي قوبعة نجاح ياسين قوبعة، شفيق عبيد نجاح بنته شيمة، خونا العزيز والناشط في المجتمع المدني قريدة العش صغرونا نور الحصايري بنت خونا حافظ الحصايري نجاح في البكالوريا، الدكتور أميل بن أحمد دكتورة أميل بن أحمد نجاح عزيز سحنون، الحكم بشير الحسيني، نجاح زينب الحسيني، مكرم اللقيم، نجاح بنت سندة، محمد الجمل الوجه الكبير في السيسيس، حفيدته نجاح بامتياز في البكالوريا، عصام المرديسي هو في ليبيا وبنته تنجح تريبيان مونسيون في البكالوريا، زميلي أخويا الغالي فوزي الخميسي، نجاح محمد الهيدي الخميسي، أحمد غربيل، نجاح مريومة الغالية مريم غربيل، عز الدين الشافعي، نجاح ياسمين الشافعي، معتمدة سقيد الزيت مدام ليلى الهرابي، نجاح محمد ياسر الهرابي بامتياز في البكالوريا، أختنا هدى الوكيل، نجاح أمنة أمنة ربي كمل عليكم إن شاء الله، الدكتورة فاتن ولها غزية، نجاح ياسمين في البكالوريا، نور الدين ترابلسي وزوجته سامية، بلال ترابلسي في البكالوريا، كريم بوعيد وريم القرقوري، عزيز بوعيد، حنين شاكر، نجاح أنا محمد شعبان تبارك الله الجار، نجاح ياسمين ويسر في الباك، زميلي ياسين بورقيبة في قناة الكأس القطرية، فاطمة بورقيبة، وخونا الغالي منذر خماخم، نجاح زينب في امتحان البكالوريا. شيخة شيخة بالباك
3: الحمد لله.
2: سهام الشعبوني مهدي نجاحه في الباك، منعم الهنتيتي نجاح زينب، محمد قاسم المندوب الجاوي للتربية والتكوين صفاقس 2 يا قاسم، منعم بن سالم يعيني على الفولي، قيس بن سالم، شيراز التريكي شبشوب وزوجها اللي هي شبشوب، نجاح ادم شبشوب في الباك، هيدي بوجناح نجاح التوأم مريم وزينب ملاحظة حسن جدا، هيني عمار ابن نادي محيط قرقنا سيرفيس زمين، نجاح عمر بملاحظة حسن جدا في البكالوريا، فاطمة نجاح سلمة في الباك، فايدة بوطبة ورمزي الغناء اللي بعد، ايمن جراد في البكالوريا، حنين الفريخة، نجاح يوسف كمون، يسيل العايدي القلب النابض بالنسبة لديوان خدمة الجمعية الجنوب، يسر العايدي، منصور الرقش لعبد نادي محيط قرقنا ادم، زميلنا اخونا صاحبي داود مندوب المندوبية الجاوية للتربية صفاقس 1 شذا داود، شكري بن يحيى، نجاح زينب بن يحيى، ايضا مبروك الاقسمتيني اللي كان كاتب عام قبل بلدية صفاقس والرئيس رنيم الاقسمتيني، الاسعد والي هنا الغالي أي. امين نويلي نجاحه في البكالوريا، نبيل القروي المدير الجهوي بالنسبه لميناء الصيد البحري فرح القروي، منيا بن شروده نجاح ابنها في امتحان البكالوريا معتز، كريم بوعراده تحيه كبرى ليه، ايضا سفيان كمون وزوجته شي وزوجته هناء نجاح شيمة كمون في الباك، نجيب بن مفتاح نجاح محمد نجيب بن مفتاح 1689
3: ما شاء الله،
2: حافظ الحصيري نجاح نور، والرياض جابر ايضا نجاح روان في امتحان البكالوريا.
3: يا اخو عليك شويه خليك ترتاح،
2: خذ خذ
3: ابو بكر لوكيل وقمر تقطق يهني ويسر لوكيل نجاح في البكالوريا، محمد الحاج قاسم وزوجته يهني وحفيدهم اسامه السقا مهندس اعلامي، وعبد القادر السقا اجازه تطبيقيه في الماليه، ووسيم السقا في البكالوريا، عبد الرحمن العربي شهر حيم، والام بسمه ابراهيم يهني احمد العربي بالنجاح في البكالوريا،
2: حمدي بن عويشه نجاح شهد في الباك، احسن بوهليل حفيده في البكالوريا، عاطف دربيل بنته ملاك، احسن زيين نجاح ريهام زيين 1764، سليم المصفار نجاح ياسين المصفار، امنة ترابلسي، محمد امين داود حسن جدا البكالوريا، منير عبد الهادي وزوجته عقيلة المراكشي نجاح ماجدة عبد الهادي في الباك، ايضا سوسن الكشو نجاح ابنها بامتياز حسن جدا الريان الزواغي، ايضا مي مي مي محلاها مي الشريف نجاحها والتهاني من امها سوسن الهبيري وبوها عبد السلام الشريف، من لعبيد سي سي اللي نجحوا ايكيب كامل تبارك الله، شهاب ملا جارديان، محمد امين الكشو، عبد السلام عقيد، امين التريكي في اللاكس، طاهر السوسي، زوز ملاعبي عودو كنترول، حيدر المسعدي وقاسم، واللي نشحوا زادة سيف الدين ويلي بديس بالراجح ومؤمن بن صالح، أمورهم في الدقلة والعسل، تبارك الله عليهم الكل، هم نشحين بكالوريا، عليا قريعة عايشة رقيق نجاحها في الباك، وجه تحية لأيوب الحسيني والسمير الحسيني، ياسمين القارة بنت قيس القارة، مريم القارة بنت مريم خليف بنت منعم خليف، شاهد ويلي بنت ريم بعصيدة، مهدي الحاج قاسم ولد بولاد الحاج قاسم، أحمد بوراوي ولد يسري بوراوي، أيضا عمر الفتوي كورونيكورنا دائما أحمد الفتوي نجح وهو خاتم القرآن الكريم
3: ما شاء الله
2: حافظ الستين حزب بالحوت عليك، فيصل ترابلسي فاتن ورحمة يهنيو إمنة طرابلس النجاح في البكالوريا. سيرين عتيطلة بنت سيسيز فولي أكرم عتيطلة والدها يقول له مليار مبروك. سليمة كريشين وزوجته مونيا شعبان أيضا والابن والعائلة كاملة يهنيو ياسين في الباك. نعيمة الهنتيتي والدختها أحمد الهنتيتي أيضا نجاح في البكالوريا. زينب الهنتيتي في السطونونس نتاعها. كيف كيف معز الخبو يقول لي سوار الخبو أخته سليم بن حليمة وندها نجاح في البكالوريا. منجي التريكي تحية كبيرة برشا الحفيد ونور الشعري النجاح في البكالوريا هو ولبنى التريكي ومعز الشعري وزوجته مفيدة الفقي. منجي القاسمي وزوجته ألفة تحية محمد سعيد القاسمي النجاح في البكالوريا. محمد الميلادي وسمير أبو محمد الميلادي وسمير أبو شعيرة يقول لي اليوم عندي 32 سنة زواج. قلت له راهي باك تقلها وكنجحنا في الباك مع بعضنا. محمد أمين الميلادي مبروك الباك. هو خالد الميلادي يوسف بن ميلاد وسهير بالحاج مبروك. الشكري الخلفاوي وعفيف الطرابلسي ياسي شكري يا عفيف مليار مبروك نجاح آدم الخلفاوي. سالم الجزيري لبنى العلوش نجاح محمد عزيز الجزيري في البكالوريا. تحية كبيرة برشا من أخونا الغالي منذر عبد الملك يقول لي يا مهدي تحية لمحمد عزيز الجزيري آدم الخلفاوي. توفيق العشي تهيني الفاطمة العشي النجاح في البكالوريا. ولد العم وليد قاسم وسهاب وطبة تحية لياسمين قاسم النجاح في البكالوريا. وعلي قاسم زيد النجاح ريان قاسم مونسيون تريبيان في البكالوريا. خليل الزياني نجاح بي الزياني تريبيان في البكالوريا. الدكتور فيصل القرمازي وزوجته كرام نجاح كنزة القرمازي في البكالوريا. حسن ناجي يقول لي ما تنسيش مهدي من عامر كريشين الحفيدته الأولى بنت بنته ياسمين نجاحها في المعهد العالي للتصرف الصناعي الإجازة في الهندسة الصناعية اختصاص إدارة الأنظمة الصناعية حسن جدا. سي عبد العزيز بن عبد الله رئيس سابق للسي اس اس ولده معز وبنوته حفيدته أمينة بن عبد الله اليوم عيد ميلادها مبروك مبروك. خالد الزغل وسلوى الرباعي خلود الزغل نجاح في البكالوريا. تحية من مجيد أبو ليلة وعادل عز الدين من قرقنا. لسليم عز الدين نجاح في البكالوريا. سليم زاد أخوه محمد عزيز يهنيه وجدته الغالية عزيزة بن عويشة الخالة الغالية عزيزة بن عويشة حرم بوليلة كلهم مليار مبروك.

مليار مبروك النجاح للناس الكل. ان شاء الله ما نكون نسيت حد باش ما يتلبش عليا برشا كريدي. لازهر بن صالح وزوجته سونيا القلال يقول لي تحيه لولدي فراس وامل بمناسبه ختان انس بن صالح. اشكون كيفك يا انس؟ الختان نتاعك. وايضا لسعد اللومي وعفو الكشو يهنيو غانيه مرزوق ومحمد غيث اللومي بالبنوته الجديده اللي سميوها جنه اللومي. ونحب نقول لهم الناس كل مليار مبروك ما نسيت حد ان شاء الله. ان شاء الله بيس لاختنا الغاليه ابتسام طرابلسي نقولها الصحه والعافيه بعد التوعك الصحي.

0: 12 دقيقة بعد الحديث رضينا الناس كله. بعد كده عندنا مبدع في الباك نجح مش يعزف شوية على العود مش شيخة شوية اليوم هاي اي هي صحيح تبارك الله عليهم هكا ولا سي حمدي. انا حبيت نقول سي عبد الرحمن لحيني بونا الغالي مبروك اليوم حفيدته في القفص الذهبي يا اليوم بنت اختنا الغاليه دره لحيني واخونا عماد القلسي وايضا مبروك المنصف المزيو وثريا العود زواج بلال المزيو وأميمة القلسي الليله ربي يكمل عليهم وربي يهنيهم وربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله.
1: امين.
0: يا سيدي عندنا برشا حاجات عندنا ديديكاس سبيسيال نحب نقول يا سي حمدي ألف مبروك يقول أخونا الغالي فوزي الشعري لبني أختي فدوى أتوا أمان العزيزين محمد ونور بمناسبة نجاحهما المشرف في امتحان البكالوريا بملاحظة حسن جدا لقد أثمر الاجتهاد والتعب هذا النجاح الجميل فهنيئا لكما هذا الإنجاز الذي أسعد قلوبنا جميعا وأدخل الفخر إلى عائلتنا وأسأل الله أن يبارك لكما في عملكما أن يوفقكما في المرحلة الجامعية وأن يفتح لكما أبواب النجاح والتميز والتوفيق في بقية المشوار الدراسي والمهني. هي لمسة وفاء اليوم واعتراب الجميل من محمد ونور وهما توأمان نجح في امتحان البكالوريا بامتياز بملاحظة حسن جدا
1: ما شاء الله.
0: إلى والديهما بشير وفدوى. أنا نحبكم تسمعوا الكلام هذايا اللي يقولوه برشا توينسا كتبوا رسالة جابوها للإذاعة إلى والدينا العزيزين أبينا الغالي بشير أمنا الحبيبة فدوى في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بحصولنا على شهادة البكالوريا بملاحظة حسن جدا نقف أمامكم بكل فخر وامتنان قلوبنا تفيض حبا وعرفانا لقد كان هذا النجاح حلما سعينا إليه لكن ما كان ليتحقق بعد فضل الله تعالى لولا دعم الأم والأب لولا تضحية هذا الثنائي لولا هذا الصبر الأيوبي. أمنا الغالية فدوى كنت الحزن الدافئ الذي احتوانا والقلب الذي أحبنا دون حدود والسند الذي لم يتخلى عنا يوما سهرت الليالي من أجل راحتنا وحملت همومنا قبل أن نشعر بها غمرتنا بحنانك وعداواتك التي كانت ترافقنا في كل خطوة كل صفحة من صفحات نجاحنا تحمل أثر تعبك وصبرك وعطائك.
1: صحيح.
0: أبينا العزيز بشير كنت رمز القوة والكفاح تعمل وتجتهد لتوفر لنا أسباب النجاح تمنحنا الثقة والعزيمة لنواصل طريقنا علمتنا أن الإرادة تصنع المستحيل وأن الشرف الحقيقي هو أن نجتهد ونكون عند حسن ظن من يحبنا كان دعمك وتوجيهك خير معين لنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا إنما حققناه اليوم ليس نجاحا فقط بل هو نجاحكما أنتما أيضا نجاح سنوات من التضحية والبذل والعطاء وثمار دعوات صادقة خرجت من قلبين أحب أبنائهما بإخلاص لا يعرف الحدود. أمي بابا نعلم أن الكلمات مهما بلغت من البلاغة تبقى عاجزة عن رد جزء يسير من هذا الجميل لكنكما تعبتما ونعدكما بأن يكون هذا النجاح بداية لمسيرة نرفع بها رؤوسكم دائما وأن نبقى أوفياء للقيم التي غرستموها فينا وأن نجعل من تفوقنا أعظم هدية نقدمها لكما إن هذا الإنجاز المتواضع بكل حب نقول من أعماق قلوبنا شكرا شكرا شكرا لأنكما كنتم وما زلتما أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. نسأل الله أن يحفظكم ويبارك في عمركم وصحتكم وأن يجازيكم عنا خير الجزاء وأن يجعل كل لحظة تعب وكل دعوة وكل تضحية قدمتموها إلينا في ميزان حسناتكم. الابن محمد والابن نور.

0: لينا لينا
1: الله الله محليه مبروك ها
0: محليه محليه محليه
1: يلا تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا. شكرا لصديقنا اخونا الغالي حافظ الشابي قال لي نحبوا نصيدوا مختار ولينا ستريسي مع ليكيب ناسيونال تونا نديروا المره الجايه تونا نحضروا الناس كل ستريسي بلي بلاغ ضياع من ميسون بن عمر استاذه جامعيه ضياع اوراق قضائيه هامه واصليه معناها باسم ميسون بن عمر نسخ تنفيذيه من احكام قضائيه مع الاعلام بالبلوغ تقرير اختبار اصلي ومعين عن طريق عدل تنفيذ نسخ مطابقة الأصل برشا أوراق ضيعتهم في المحكمة الابتدائية صفاقس واحد قاعة الجلسة القضايا الجناحية إن شاء الله اللي يلقاهم باسم ميسون بن عمر أستاذ الجمعية تواصل إذاعيا. قبل ما نمشي بسواك الحار فما بطل من أبطال البكالوريا سي محمد نجيب مفتاح. محمد شحويلك
2: الحمد لله
1: لبس عليك محمد
2: لبس الحمد لله
1: اخر شويه ميكروش بكهرب على الميكروسي محمد امورك لبس
2: الحمد لله.
1: اي محمد مبروك الباك المعدل نتاعك قداش بكالوريا
2: 16 89
1: بسم الله عليك ما شاء الله عليك تري بيان. الاختصاص
2: علوم تجريبيه
1: علوم تجريبيه. انا كي نقول لك النجاح هذا لشكون تهديه سي محمد؟
2: العائله كامله
1: للعائله. انت ما ليسي
2: الهدي السوسي
1: ليسي الهدي السوسي جو تبارك الله الهدي السوسي سناء ارقام مميزه مادام عندكم مدام هدى هذيك المرأة الحديدية ولا بالرسمي لأنه مدام هدى يعقوبي يلزمها التكريم اليومي لأنها شو أقول ياقوتة درة في عالم مديري المؤسسات التربوية بلي نصفق عليها هدى مدام هدى يعقوبي تحقوا الخير. يا سيدي أنت حبيت اليوم تجينا تقدم لنا التهاني بالعود صحيح ولا
2: صحيح.
1: الوالد عازف
3: على القانون باك وموسيقي على الظاهر
1: بالعود
3: تبارك الله عليه.
1: يا سيدي تفضل يا سي محمد نجيب مفتاح. هاي شنو هي المعزوف هذا؟
2: هي معزوف عملت هنا في الريفيزيون
1: هذه نتاع التنرفيز هذه معزوف

0: الله الله نسف نسف خالي بركل علي هذه سوسير نتاع ريفيزيون نتاع مات خدنا نسمع ابليس بي ابليس بي اعطيني تقطوقه تو كل سوا تحب تونسيه ولا تحب شرقيه نختبو بها معك تبارك الله عليك وبسم الله عليك وهذا هو الوجه الاخر المبدعين برامو الوالد محمد نجيب مفتاح بوك فني اي ما غير ما تقول خاطر نعرف اكثر منك هاي يا سيدي شو تعطينا تو مع زوفا
1: انا خاطر ما غنيت ما نعزف ياسر على لحظه نحاول نستحضر شويه
0: تحب العين اللي ما تشوفكش تحب عبد الوهاب
1: عبد الوهاب
0: ست الحبايب

0: ماشي ربما الثنية متاعك القادمة إن شاء الله.
1: لا لكثة هي دومين ميديكال إن شاء الله ميدسين صفاقس
0: إن شاء الله.
1: كم وش هكا نخمو في البريبا
0: خويا. نتمنى لك كل خير. راح نسبقوا عليك باش نقعدوا في الاستوديو. تحية للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا. تحية لكل مستمعينا الأوفياء. حبيت ديديكاس لبنى القروي تاني التلميذ المتميز عمر القروي بنجاح في البكالوريا معدل 18 لسي بيلوت. تحية الوالد وليد القروي مليار مبروك. نوري العوي مليار مبروك. لسعد كمون يقول لي تحية لبنت خويا سوسن كمون زوجها ناجح المكي بمناسبة نجاح ابنتيهما آية المكي باجتياز امتحان البكالوريا بملاحظة حسن. وتحية لبنت خويا فيصل كمون وزوجته سلمى بن سالم بنجاح ابنتيهما زينب كمون في البكالوريا. مجدي معلا يقول لي نجاح بنتي إمنة معلا في الباك. زهيرة كمون إن شاء الله لباس لأختها الغالية نعيمة كمون. وثريا بالعالية تقول لي من فرنسا نهدي أغاني الحسن بمناسبة عيد ميلاد أمي الغالية ربي يطول في عمرها. وتحية زيدة لزميلي طارق بكور اللي هو على فراش الماضي إن شاء الله
2: ربي يشفي. وانا نغمات العود نهني شهد مهدي قاسم بالنجاح في التبنيج.
0: ايه الله يخليك هو السيد المبنجين هو داخل طاولة هنا مش يبنجك اليوم.
2: ايه ونهنيها بمعنى باجتياز البرميز هذا يعطيها الصحة.
0: الله يخليك.
2: مش تعطيها الكرهبة
0: نقول لك بعد. جونا طاير نصر الدين المختار حاضر ولا يا مكاشي؟ نصر الدين المختار يسلم عليك. وين وين نصر الدين ترى؟
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
3: لكن صفقه لعد مصفقه لي في تونس. أيوة. في الارجنتين تو كمال شبلي وغيره وعطوق ناس كل مجدينه ولات كاينه كخذين الاستقلال الارجنتين كل الاستقلال ولا ايش بي واحد كي يعمل بيه يقولوا صفقه عليه ما ينجحش. ضربيت الزاده
2: شين قف؟
3: آه الأستاذ قال لي قف تكر مرة ما تستحق لها. عرفت عيتوني قالوا المير فرد جلسة المير لا وي هكا صي إيراني في المغرب شركة النقلة هو. في بالك بالحدث الجديد شنو؟
2: في بالي بجاي
3: شركة متاع تنقيب مش تاع بترول كما انت تنقيب على الحليب. تنقيب على الحليب ومشتقات والرايب يحفروا بك الواحد في الثاني ما الرايب مقطوع عايش. الحليب يفلكسوا فيه والمير يخلص. يخلص تعرف قديه حق 400 بقرة يدخل. قلت المرة الأخرى تاني كابيسان قال لي لا بالحليب راه يزمك قبل بشهر قبل بشهر قلت بتولي كابيسان تيكي نوار. وعد عمل الرشفة عمل عليها شلطة قالوا تقول نرجع له. والمار يضرب البكش أبو قلب هاي الممرنين تبارك الله قاعدة وخدموا في هذاك قال بيهبط كذا قول له قال لك دور بوتولي تصور كذا قول له يبدو كسراوي وسسمو طعن نادي الفريق مسكين وبالبولي كذا في الكون لا الكل من التحكيم خسرنا مثم ربي تحكيم حتى كسي شمام قالها قال من التحكيم يعني التحكيم تاع تونس باهي خير من الاخرين على يجيبوا من المرمل قدام التحكيم قال تكلم سي بن الله تكلم مش بوك انت اللي صباح الخير ان شاء الله تونس ديما رابح وديما عندها رجال وديما عندها الفرق شنو حالك ابن ابراهيم لباس لما يجي ولاد جدد جايبينهم لكن مره باب عليهم هبط واحده قال بدي بدي اوجو ينززني قال اسكت صح اسكت صح اسكت والله ثم الجوير في تونس حبي بيع الجمعيته شنو جوير ساقولوه حبو قلب قالهم صح وراو تربحوه شنو هيك نسب كمال بس انا نحضر في روحي نترينا على القفة هاي في وداعة ربي
2: بس تهز القفة ولا باش نجيبوا لك القفة؟
3: نعلمكم اللي عندي في كرتاج اسنا بحي الأكابر بحاول له
2: بس تهز القفة ولا باش نجيبوا لك القفة؟
3: لا القفة مرة من الزوه نحن
0: كان الله يرحمه ناصر الدين المختار. البارح نتفرج في مسرحية تونسي يعمل في مسرحية يحكي على الملابس الداخلية لملاعبية ليكيب ناسيونال قمة الوقاحة والقذارة اللي وصلنا لها انه ننقضوا صحيح لكن كي نتيحوا للجانب هذايا شوف يما عليكم مسرحينا التوانسة نحكي على نسبة 90% 10% اللي احترموا نفسهم لكن الأكثر اللي خرجوا من باب الاحترام. دكتورنا بالجبة التونسية نهارك عسل.
4: مرحبا.
0: شو عملك يا دكتور؟
4: سمصف الناس بسيوسف محلاة.
2: ايه محلاة
4: وانا توب عن حبك انا.
0: الله شخت بنصر الدين مختار. يا حسرة
4: وان كان امل العشاء الحب
0: الله
4: انا املي في حبك هو القرب
5: الشعر يا دكتور.
4: غبتي سنة سيوسف غاب علينا سنة.
0: أيوة
4: أنا برضو أنا
0: الله الله
4: لا أقدر أنساك ولا لي غنى.
0: الله
5: محليك يا دكتور.
0: هذه كلمات
5: محليك
0: أنت مبنج وهذه كلمات تتبدش.
4: أنا جيك هذه من أحسن ما قيل في مقام الصبا. قدش تمنيت الوليد اللي يعزف عزف ممتاز يعطينا المقام اللي عزف عليه والعمل عليه المقطوعة متاعه يعطيه الصحة اجتهاد سمح وإن شاء الله يولي لنا ممتاز في الدراسة الجامعية متاعه. لأنه بالله يعيشكم نرجعوا للرياضة المدرسية والجامعية ونوادي الفنون والمسرح
5: الثقافة
4: والغناء والثقافة ونوادي الشطرنج والرياضة في الجامعة أعطيها قيمتها فهمت. دونك انت سألتني سؤال هذه غناية بكر جمعت بين فؤاد نجم والشيخ
5: إمام
4: إمام عيسى إمام
5: عيسى
4: أو إمام عيسى
5: إمام العيسى.
4: علاش سماوها غناية بكر سي نتوجي نسمع فيكم ذكرت الغناية عندي مدة ما غنيتهاش كوا مش غنيتها ما دندنتها وحدي فهمتني من أحسن ما أداه الشيخ في الصبا. هي غناية بكر على خاطر أول تعامل بين فؤاد نجم تعرف زوز عمالقة والشيخ
5: الإمام
4: وإحنا ما عندناش غناء على سيوسف الشرفي. بما أننا نحكيه على سيوسف الشرفي ما نجمش نحكي على سيوسف الشرفي ما غير ما نحكي على سي قمة من قمم
0: سالي زويري.
4: سالي زويري الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: منشوراته وتاريخه سمعت حد حكي عليه برشا الله غالب الله يرحمه. نحب نعزي سرشيد زويري الأستاذ المبدع الجراح علي ساقيت الدير نعزي عائلته بهالخسارة الكبيرة. قمة
0: أنا
4: عرفته من قريب وحكيت معاه
0: إن شاء الله نعملوا حاجة باسمه باش يبقى ديما خالد ولو أنه اسمي يبقى خالد على دوام
4: نخير نكرموا العباد هم حيين
0: احنا نذكرهم بعد
5: هيك الصحيح.
4: بون
0: دكتور الجب شيخ ينبيع في السعودية وفما شكون من المكسيك قال لك لو كان جيت لكيب ناسيونال لابسين جبة راكم سلكتوها.
4: شوف والله أنا قلت لك قبل إن شاء الله تتيح لي الفرصة ونحضر في تظاهرة رياضية كبيرة ونحضر بالجبة وبالكبوس ومش الكبوس
0: مشو بالدنجة اليوم اللي بنلعبيه متاعنا
4: النشاز لبسوا الكبوس على كسوة ما ياش ذو آي سي دي. استهاني
0: الدخلة متاعك
4: الدخلة متاعي نحب نهني سي مهدي الشريف اللي أيه؟ أنا خالبه
0: أي
4: سهل
0: أو كمهدي بجنبك
4: مجحف
0: الشريف علي صار
4: نحب نهني تهنئة خاصة للأميرة
0: أيه؟
4: بن صالح من العوابد نشحت في الباك امتياز رغم الظروف الصعيبة اللي عاشتها أيامات المراجعة وأيامات الامتحانات أمها الله يقيمها سالما إن شاء الله للا قمرة ولا للا قمر من العوابد رغم المرض متاع أمها اللي هي مازالت على فراش المرض. قلت سي طارق بكور ربي يفرج عليه
0: إن شاء الله بلطف عليه
4: لبس دونك نحب نهني أمها للا قمر سيرتو وأميرة من العوابد نحب نهني مش اللي نشحوا اللي نشحوا ما غير مزيتهم ما تعبوا شيء راكم شيء ما تعبتوا
0: قدام
4: والديكم ماديا وأدبيا
5: صحيح.
4: نحب نهني فاطمة شرف الدين وسيروف زوجها بنجاح بنتهم اللي تعبوا برشا وضحاوا برشا ونقصوا على روحهم برشا
0: والوالدين كلها
4: باش بنتهم نشحت.
0: انا زيدا ياسين الجمل يسمع فينا يسلم عليك يا دكتور. ياسين الجمل زيدا ولده باسم الجمل نجح بامتياز في البكالوريا. ايضا رشدي بن عبد الله يهني ابنه رايد بن عبد الله بمناسبه ارتقائه للسنه الثانيه ماستر حقوق تبارك الله عليه. رشدي تعرفه ناشط على الدوام وكيف تحيه خاصه جدا تاتينا مريم بوشحيمه اللي نشحت في الباك بنت لطفي بوشحيمه وسلمى بن عرب. وايضا تحيه توصلك انت من محمد السيد قويعة اللي بارك المحمد سليمان بوعصيدة نجاح البكالوريا الألمانية. تفضل دكتور.
4: نحب علاش قلت لك اللي نجح وهو ملفوف في الحرير واموره طيبه ربي يكمل عليه. راه ما عملش مزيه كبيره على خاطر خدم في ظروف وعمل دروس التدارك وطلب تلقى ما اللي نجح وتحدى الصعاب.
0: هذاك هو صحيح.
4: الساعة نسمع في فرق قومية في المكسيك وفي أمريكا وفي معناه في ظروف تعيسة
0: ايه
4: وترشحوا
0: الغاد متعيسة واحنا في ظروف
4: الدلال يخلف الهبل.
0: ايش تقصد يا دكتور؟
4: ما نقصد حتى شيء. ما قلت لي ما اعطيتني اعطيتني
2: امثلة.
4: انت ممكن يوم كيروجي لومير قلت يعمل 3-5-2 امشي على اليمين وركز على اليمين الظهير اليسر نتاع الفريق المنافس ضعيف.
0: ايوا
4: انا مركز على اليسار.
0: بالعكس انا اعطيتك لي بوان فيبل نتاع الادفيرسير.
4: نهني سي سليم حريص
0: ايه
4: وآية بمناسبة زواجهم البارح
0: ربي يكمل عليهم ان شاء الله.
4: نحب نهني للا ليليا مقني وليت لنا حما وهي صغيره وان شاء الله تولي لنا جده بيانتو. نحب نهني سي فؤاد حريص ان شاء الله مبروك وان شاء الله اللي عملته كل شيء ببركه. ونحب نهني سي عبد الرحمن الحياني ولو انت سبقتني ساعه
0: بونا الغالي
4: تحرق
0: تذكرت. صباح الخير يا اطفال. صباح الخير عبد الرحمن.
4: شوف وقت تسمع امس قالت له لتحدث في الفلاح قالت له هذا اللي اعطيتني انت الساعه بريدي جرو صحفيه زميلتك
0: اي على بالي بالكلمه كامله
4: بريدي جرو قال له هذا البريدي جرو يا ولدي قل له شو
0: الجمله اي
4: الرجل ما يعلم بربي جاي من جندوبة يبيع في سلعته فهمتش وانت تقول له بريدي جرو ما تلاقيناش. سي عبد الرحمن اللحياني قمة من القمم ولو كان نقول لك درة بنته لليلة ان شاء الله
0: عرس بنتها ان شاء الله
4: فهمتشي تولي نسيبة سمحة
0: درة الدرة
4: وبينتو تولي مامي جدة.
0: تحية للدرة أختي الغالي اللي خدمنا مع بعضنا برامج الأطفال
4: بالهنا واللطف. وسي عبد الرحمن ربي يطول في عمرك. نحب نهني بنتي بأتم معنى الكلمة وديما نشكر سي يوسف اللي صلح لي الكلمات متاع الغناية هنا القلاء تو زادت لنا بنية سمحة ومبروك على الخلاص وربي قيمك سلمة هنا
0: امين.
4: يا قابله يا مقبوله يا في الثرى
0: بلا شوف له يا قابله يا مقبوله باش
4: بشرتني واعطاك الله ان شاء الله توبه
0: اي توبه
4: حجره وحجه
0: أي.
4: من مقبوله
0: اما توب بليكو الاغنيه تحت شوي
4: لا
0: بليكو
4: لا لا لا ديما
0: قابله ما تعرفش
4: ربي خلص له حل ربي خلص وحل الناس الكل
0: قبل كانوا هاك الوجه اذا تنفخ فمك هذا انت
2: اذا كان اي مجيء على اليمين نص على اليسار نص
4: هذا معناه ما عنده حتى قيمه قدام
0: الصحه
4: بالله بما ان نتحثوا على يعيشكم هذا جاي داخل صيف الحوامل انتبهوا على روحكم
0: كيفاش شرب الماء
4: هكا ما متفقين قال لي انت قديش
0: من القابلة قديش وجهها بشوش ها
4: القابلة محلها وكرسي القابلة وكانوا جداتنا كانوا يقوموا بدور القابلة واليوم الحمد لله في تونس وقت تلقى قابلة ما لا
0: سارة
4: العقربي محلها هذا التهاني يظهر لي
0: أنا جوست سي محمد السيالة يسلم عليك ويقول لي نحب نهني بنتي فاطمة بنجاحها في الباك محمد سيالة بنته فاطمة السيالة كيف ياسين يبعث لنا ياسين رمزي يقول لي بلي تمنول البابا الشفاء ربي يشفيه بابا مروان وربي قيمه لباس وجوست أيضا من الجزيرة مفيدة زريدة تهني بنت أختها أريج الفقير بمناسبة تخرجها بملاحظات حسن جدا يا أخي هذه من الجزيرة
4: مرحبا بها شنقول مرأة الحامل بالله عايشك أتنتبه مع بعضنا الحمل يدوم 9 شهور 3 شهور الأولين 3 شهور الثانيين 3 شهور الثالثين وكل مدة لها خصوصيتها بالله يعيشك اللي يجم يمشي للطبيب متاعه
0: أي
4: طبيب نساء وتوليد وأمراض النساء هذا ضروري راهو أقلهن 4 مرات مدة الحمل. الكشف بالصدى راو أنه طفلة واللي طفل ما مش بدل حد شيء، مش هذا الموضوع، هذا جزئية بسيطة وما عنده حتى قيمة. اللي عنده قيمة هي أنه بكري نستكشفوا الله ليقدر التشوهات، وخاصة بالله اللي واخذين من بعضهم، ولد خالته وبنت خالته
0: وخيروني ابن الخال وخيروني ابن العم. الحب يعمل يا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عيشكم لعيشكم، احنا وصلنا توا نقصوا من هالحكاية هذه. نستشيروا الطبيب على خاطر ثم تدخلات تصير في الثلاثة شهور الأولي، فتنا 3 شهور الأولين ودخلنا في 3 شهور الثاني ما نجموش نتدخلوا، وما احناش ناقصين معاقين في هالبلاد. وكشفتوا على المباشر معناها ليلة الحد، وقمت عقاب الليل وشفتوا المعاقين قديش عنا من معاق. فهمت كيفاش؟
0: ايوه.
4: دونك يعيشك من حبه صغار ينهضوا بهالبلاد في كل الميادين، احنا
0: سلامتهم الجسدية
4: يرحم والديك. وثم معنى تشوهات خلقية ما عندها حتى دخل زاد انك خذيت بنت عمتك ولا لا لا لا، هذا طبيب التصوير، نقول منيح طبيب التصوير الطبي مش طبيب النساء. الاستكشاف بالصدى مش يتغشوا عليه طبة النساء، لكن هذا هو الصحيح. على الاقل على الاقل 2 فحوصات بالصدى في مدة الحمل.
0: به انا برشا ملاحظات.
4: سمحني
0: تفضل يا دكتور.
4: ثم تحاليل، واحنا مبادرة حمد العقربي رحنا على ذمتكم، وانت على بالك الجمعة هذه شعملنا 3 متاعك خالصين حاضرين ان شاء الله الاسبوع لا شيء امور طيبة، ملفهم كامل حاضر تجم تكلمهم. فهمت؟
0: وقع الاتصال بهم ولا معنا جوست لي كونتاكت او
4: كل شيء مريقل
0: برا يرحمه
4: وعدوا على خاطر احنا ما نخدموش هكاك، احنا نتصلوا به نعطيهم عنوان نجم نذكر الطبع نشكره
0: اكيد جدا يرحم والديهم لانه بينيفول كلهم يعطيهم الصحه.
4: سليم الشعبوني،
0: تحيل سليم الشعبوني،
4: دكتور سليم الشعبوني، علي البقلوطي،
0: دكتور علي البقلوطي،
4: شكر خاص سي صابر عبيد،
0: دكتور صابر عبيد. كلها عمليات مجانيه.
4: والله اذا كان نذكرهم راه ما همش معناه
0: يرحم والديهم
4: بلا دعايه لا حتى
0: اللي يعمل بذره خير الله يبارك له.
4: وغيرهم راهو هذوم حاشتهم كان يقول لك اعطيني نخدم ونعيد اللي ما يجيبش. الجمعة اللي فاتت تقصيتني
0: والخلاص متاعه كلمة يرحم والديك. تفضل
4: حتى ما تقولوش بيسلش
0: الجمعة اللي فاتت شبيه.
4: الجمعة اللي فاتت قلت لك الحمل دونك وثم تحاليل بيولوجية تتعمل، هذو ضرورية باش نوصلوا لنهاية الحمل لباس، والأم خاصة بالله ثبت الضغط متاعك، ثبت السكري، راو ثم سكري يصير انت ما عندك سكري ما يصير بالحمل وينتهي جنرال مو بعد الولادة. قلت لك الجمعة اللي فاتت انت قصيتني، حبيت نقول لك ثم عملية شيخ عليها اكثر من ما في العينين، اكثر اكثر اكثر، هي استئصال اللوزتين المريضتين.
0: هاي
4: انسان صغير مرض يمرض يقول لك انا عدي لي شتاء كامل مراض ولدي، لا مش مراض، انت خليته يمرض باللونجين. يعيشكم نشيخ بيها انا وقت نستأصل اللوزتين
1: الزوايد، معناها
4: الزوايد مش الزوايل، الزوايد
1: الزوايد
4: نستأصلهم نحي امكانية مرض في القلب في الصمامات، انه صغير يمرض برشا. فهمت؟ وهذا طبيب الأذن الحلق والأنف والأذنين هو اللي قلك وقتاش يزمنا، مش الكل نستأصلهم راه لو يلزم الطبيب يعمل كشف. علاش قلت لك احنا نخدم هكا نعملوا كشف؟ ثم مش كل مشكله في العينين مثلا جايه من الماء، لا ثم نجموا نعملوا عمليه هكا وما نحلوش المشكله.
0: تلقى المشكلة عنده تلقاها
4: ضغط في العينين مثلا، صحيح صحيح. عنده مش الماء الابيض، عنده الماء الازرق،
0: ثبته كل كبيره وصغيره
4: يعيشك.
0: استأصل تجاوبوا معي الحالات يقولوا لك يرحم والديك على عملته معنا.
4: شوف يرحم والدي والديهم ويرحم والدين اللي يكون سبب. وقت يجيب لك واحد وليد كمان هذا اللي عملناه الجمعة اللي فاتت عنده 3 سنين يعاني، وانا عندي ان شاء الله توا نفضاو نكمل هالحكايه نتاعك هذيا اللي في رنين وفي بلا عيسك من رنين. ما تعملوش رنين هكاك على الخاطر عندي بريزون شارج ملك نعم يهديك. بالله عمل لي رنين. لا لا لا لا بالله يا زملائي ما تحصلوش بالضغط نتاع المرضى. رنين اذا كان تعرفوا زيد خليه للي يستحقوا. واضح ولا نشيخ بيه؟ انا استأصلت لوزتي المريض هكا قعد 3 سنين يستنى، وانا ماذا بيا اهل الخير كما تقول انت نتعاونوا مع بعضنا ونعملوا مثلا حمله نتاع 10 20 عمليه نتاع استئصال هذوما اللي هما طولوا خطر لالا الهام الشرف الدين بارك الله فيها وتقوم، لكن هيك حد جاد
0: صحيح.
4: احنا المصحات الكل نحاولوا باش نعينوه.
0: به ملاحظة من مستمع كريم يقول لك يا دكتور هالشوك ترميك انك تبدا عارق تدخل بانك تدخل اي بلاصه تبدا كليماتيزي ساعات تبدا يحطوا على 6 دوغري يقول لك هذا يقلقنا صحيا يعمل برونشيت يعمل برشا حاجات
4: يقلق برشا
0: صحيح ولا
4: عنده حق. هو الشوك ترميك كيما تدخل تخرج من حاجه سخونه للحاجه بارده، كيما تدخل من حاجه سخونه لحاجه بارده العكس معناها، فهمت؟ قلنا تحدثنا عليه على الجلطة العصبية اللي تصير والشلل النصف في الوجه
0: شوك ترميك
4: يجم يكون سبب في مرض في برونشيت في نزلة معناها كسوة في القلب كسوة في الدماغ كسوة في الوجه الكل بالله يعيشك من الإدارات بردوا بارك الله فيكم.
0: أما
4: صيفة
0: على الفنسيس
4: معقولة
0: ساعات على السيلز راكم تقتلوا العباد
4: مش فنسيس فنسيس
0: لا لا لا على الفنسيس واحد آخر سالي الصامت قال لك نختم قدام بيت النار في الكوشة كي نوصل الخبز كي نوصل الخبز وندخل البلاصة تبدأ توب
4: مش باهي بكل وعندك زادة وعندك زادة تدخل طول تكون ماشي للشفار ولا سيدي منصور وتراكي كرهبتك وانت سخون وعرقان وظهرك معنا بكل ماء وكذا واحد وتنقص طول للبحر
0: مش به
4: مش به العوماني عايشكم توا وصلنا بين 10 و4 ممنوع ممنوع تسمع فيه ولا
0: نسمع فيه
4: ممنوع منع بيتك بين 10 و4 بالله حاولوا باش تعوموا بكري احسن عومه هي عومه الصباح بكري
0: مع الخمسه
4: توا بين 4 و7 نتاع الصباح وبعد عمل كويس زميت هكا وفي معنا شويه ماء ملذذ نقولوا احنا ما غير سكر وذكرني
0: ايه انا توا عومه في قرقنا بتاع الكعبه كرموس وعندك علب
2: عندك حق مانا
0: حديثك يا هذا
4: يا عالي يا غالي
2: سمعني على نحب حتى بالكذب
0: ايوه
4: قلت لك هذا شعملنا الجمعه اللي فاتت عملنا العمليات هذوما وعندنا برنامج ان شاء الله الجمعه هذه السي مهدي نكملوا لك العمليات ونشكر شكرت الطب زاد نشكر المصحه اللي تعاون فينا واحنا رانا منفتحين معناها للمصحات الكل اللي تحب تشارك
0: معنا حتى الاطارات شبه طبيه احنا طب والاطارات شبه طبيه صحيح ولا
4: أول مرة سمادي يحكي على الإطارات كوا كوا يا أخويا مبروك بنيتك
0: الله يبارك لك
4: وإن شاء الله تولينا تقنية في معناها سامية في العناش والتبنيج ممتازة نحبها
0: إن شاء الله
4: ممتازة راهو كل في كل ميدان بالله ميدان أنت كنت يعطيني كرة بالله عايشك اللي نشحوا في الباك توا الصعيب بدأ
0: توا الاختيار الصحيح
4: توا الاختيار الصحيح شوف احنا خذوا درس من الفريق القومي على الاقل يربحونا في حاجه احنا لما عملنا كاستينغ غلط وقلنا هنا
0: ما حد
4: يسمعنا
0: والوحيدين اللي قلنا لهنا
4: ما حد يسمعنا قلنا ايمن دحمان الاول وبعد عندك زوز شطر الباس يقعدوا معوضين قالوا لا معناها شو القعباج يا سمصر يكون الاول يولي الثالث يكون الثالث يولي الاول عمرها ما صارت
2: العناد
4: عمرها ما صارت بالله يعيشكم مع الفريق القومي احنا توا عنا 2027 انا تفضل
0: ايه.
4: انا نقول لك المسيو ارفي رونار رغم اللي انا وياه نلبسوا فرس سوريا بوتون كاشي وكذا ايه. واحد نشبه بعضنا شويه في حكايه سوريا
0: هو
4: تو نجاوب راهو ما هواش مش ينفعنا يعني نقول لكم ماهوش باش ينفعنا لانه المنافسين عليه اليوم زوز دول كبار ياسر وما ينفعناش هذا مسيو ارفي رونار ما هوش متاع نقولوا احنا مدى طويل. دونك يعيشكم. شوفوا لنا واحد من تونسي ولد بلادنا عاد وقفوا معه الناس الكل. لسامي ياسر, لسامي ياسر ماليش باش نذكر والله, لسامي ياسر في تونس اللي يجمو يعملوا خير من صبري اللموش وارفيرونا. دونك يعيشكم. و 2027 قريبة بلي خلينا نشيخوا شوية بالكاس افريق الاقصائيات راهو في سبتمبر
0: عادك بيهم
4: والنهائي والكاس العالم الجاي راهو 2030 راهي غدوة. قيدوا عليه راهي غدوة كما نبداوش نخدموا من تو راهو مسترسينا كيما 2016.
0: محمد علي قال لك دكتور في دقيقة الغلة تقلق جماعة ديابيتيك ولا سيرتو هذي بانين
4: مرضى مرضى السكري وخوخ. مرضى السكري الغلة لا ياكلوا لا لا
0: ويتفرهدوا
4: ياكلوا ويتفرهدوا لا لا لا ايش انت تقول لك ثم جلاس اللي هو خالي مش كما الاخر خالي من الرصاص خالي تقريبا من السكر. اختار اشتاكل الغلة كول اما اختار اشتاكل ثم غلة وشكون أبل الاندكس غليسيميك عالي ياسر فيها نجربوها إذا كان شتي اشترق لمدلع ما كثرش. لا لا نكونوا متفقين الغلة الكل راي تطلع السكر دونك عايشكم نقصوا
0: أي أي فما كلمة فك علينا بي سماح دربيل وزوجها جليل المهيري والابن يوسف المهيري هنيو العرايس وربي كمل عليهم. نحكي على زوز عرايس حلوين أمين عبد المولى وبي المهيري.
4: مش تعطيني دقيقة نحب نحكي عن نادي الرياضي الصفاقسي.
0: أيوة تفضل.
4: نادي الرياضي الصفاقسي سقط الدير تكلمت مع سي مدير ملاك مسلم عليكم
0: تهنينا لي
4: نهار الاثنين يرجع الملاعبية ويبدأ النشاط. سقط الدير النظام والبرمجة وكذا به. احنا اليوم انتخبنا سي مهدي الفريخة رئيس منتخب تو
0: بالضبط
4: يزينا من الهيئة التسييرية هكا ولا الناس الكل مع سي مهدي تو المدة النيابية متاعه يظل 3 سنين هكا
0: بالضبط
4: هكا الناس الكل مع سي مهدي وبالله يزيونا جيبوا لنا مدرب اجنبي وجيبوا لنا فلان وجيبوا لنا فلتان وكان تجيبوا فلان لا لا لا لا لا تو احنا الجماهير معنا حتى دخل في الموضوع هذا حتى دخل لا كورجي يقدم لا مناصرين لا مدعمين. المدعمين اللي يحب يدعم صب الفلوس خممنا في نادي الألف يا سي مهدي وتوا أقعد أنت وجماعتك واليوم قبل غدوة عمل الاختيار. عماد بن يونس انساوه سي أكمشال المرسى ربي نشحه ربي عينه مستقبل المرسى سي فهمتوا وعمل برنامجه وعمل ليش مش يجيب وعمل كل شيء. توا اليوم احنا حاشتنا مدرب تونسي خليف تونسي ما ثماش أنا يقول لك ما ينفعناش لكن أنت تعرف مساعدك وإحنا معك
0: وهذا هو الكلام السماح. يعطيك الصحة دكتور شكرا لك.
4: واللاعبي اللي عنده عرض باي ما تشدوش راهو مش مش يعطيك حتى مردود.
0: مراد اختاتا يسنى في نص النهار شنو الفطور اليوم؟
4: مرقة بخبز الشاي
0: الكتاب الكتاب 30 ثانية
4: 30 ثانية قراءة أخرى في تاريخ تونس للأستاذ عادل كعنيش مكتوب بصفة مبسطة سمحة وننصح به المستمعين الكل باش يقراوه.
0: يعين عليك يا دكتور. شكرا لك دكتور رجل شريف خالكم السعيد تحية الحمدي مهدي يتمنى لكم أحلى متعلقات إلى اللقاء.

مرحبا بكم تفعيلا لدورها الرئيسي في خدمة الفاعلين الاقتصاديين في البلاد. رتبت غرفة التجارة والصناعة لإصفاقس للقاءات أعمال وشركة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة نمنامشا تبسة. خلصت جمعية أسادي ذات علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد بعد إجراء دراسة حول جدوى أحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنية الصحة بالجهة، كانت محل مطالبة من قبل عديد الأطراف، إلى أن المشروع يعتبر حيويا واستراتيجيا وأولوية من أولويات التنمية في الجهة. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ حوالي 7356 مليون دينار إلى غاية 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. في آخر التطورات بالخليج والشرق الأوسط، أعلنت البحرين اليوم تعرضها لهجوم عسكري إيراني، هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها. قال عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي بالمنطقة وبمواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، وشدد على أن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعا وساحقا. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية البناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية، وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إشهار.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي

0: تبيتينا
1: سريتي بعد سفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
2: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
3: نغم في

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: شافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
4: لو
0: لو
4: لو
0: لو لو نزرع العدل في القلوب
5: ونرفع الصبر فوق الدروب،
0: لو
4: لو
0: لو لو نصون القول والفعال
5: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
0: لو
4: لو
0: لو
5: لو
0: ليست حلما مضى وانقضى،
5: بل طريقا لمن شاء ارتضى
0: أن يكون كما كان الأولى،
5: نورهم يهدي الدنا.
4: لو

0: لو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعي الكرام هلا وسهلا بكم الناس الكل انطلاقا من الآن وحتى حدود الواحدة معكم فريق لو بطبيعة الحال لنكتشف شخصية تاريخية جديدة. نحب نحيي تحية كبيرة لكل الزملاء اللي معنا، حمدي الأحول على مستوى الإخراج الفني، على مستوى الإخراج الديجيتال جوهر بوستة، يسرى الغربي وعيشة بيار، هلا وسهلا بكم الكل ومرحبا. وطبعا نرحب ونجدد دائما التحية وترحب دكتور عمر الملولي. سي عمر مرحبا.
2: بارك الله فيك، تحية ليك، تحية لكل العاملين والعاملات في هالدار العريقة إذاعة صفاقس، ولكل مستمعيها ومستمعاتها الكرام والكريمات. وفي البداية نحب باسم الخاص وباسم معناها متابعي البرنامج نقول لك عيد ميلاد سعيد. كل عام وانت بخير.
1: يعيشك سي عمر، ربي يحفظك ربي يفضلك. تلقاونا على ستريمينج مستمعينا الكرام، كما تعرفوا احنا ولا عنا استوديو مرئي، وتلقاونا في صفحتنا الرسميه فيسبوك، تلقاونا ايضا على راديو سفاكس بوانتينا. باش نعطيكم عاد كالعاده شويه مؤشرات باش تعرفوا الشخصيه نتاعنا، وتلقاو الافيش نتاعنا لو على صفحتنا الرسميه فيسبوك راديو سفاكس. وكل عادة هكا ولي سي عمر، التعليقات والتخمينات بعد ما نعطيكم احنا بعض المؤشرات، طلعونا شكون الشخصية اللي باش نحكيوا عليها، لانه شخصية اليوم باش تاخذنا لاخر محطة في رحلة لو في الموسم هذا. نعود ان شاء الله في الموسم الجاي
2: باذن الله.
1: هاي سيدي شوفوا، هو وليد كي كان عمره 10 سنين على شواطئ جلفار العمانية كان ينظر إلى الأفق البعيد حيث يلتقي البحر بالسماء، وعينيه ديما كانت تبحث وتتأمل النجوم، وأذني كانوا ديما يسمع حكاية والده عن المسافات الشاسعة، عن الرياح الموسمية، وعن الجزر والمد وكل أسرار البحار. وليد هذايا اللي عمره 10 سنين هو يكتشف في أسرار البحر ومحيطه، مش يكون يوم أعظم ملاح عرفوا التاريخ العربي والإسلامي. ذول بهين معلومات تقريبا وضحت الرؤية
2: قيمة. والطفل هذا مش يطوف في بحار ما طافش بها حد قبله، الطواف هذا مش يكون من مياه الخليج العربي إلى المحيط الهندي، من سواحل شرق إفريقيا إلى جزر الهند والصين.
1: وسي عمر يلقب بأمير البحر وأسد البحار، حتى محمد علي البرجي اللي نوجهله تحية كبيرة،
2: تحية ليه،
1: كالعادة خرج للشارع وسأل عن أمير البحر وأسد البحار من يكون، وكانت الإجابات كالآتي.
3: من هو أمير البحر وأسد البحار؟
4: على ما أظن خير الدين بربروس القرصان الإمبراطورية العثمانية.
3: بربروس، تأكد من الإجابة.
5: على ما أظن حسب كمان تفكر وما شفت معناه في بلية بربروس.
6: أمير البحر وأسد البحار، الله يخوي سمحني ما عندي شي شك. لا،
7: أمير البحر وأسد البحار، لا لا محمد رسول الله. أمير خير الدين بربروس،
3: تأكد من الإجابة.
7: أمير البحار هذا حسنا ذكر معروف، شخصية تاريخية معروفة، معناها فهمت خير الدين بربروس، معناها
6: هو خير الدين بربروس.
8: والعماني أحمد بن مجد،
3: متأكدة من الإجابة؟
8: إن شاء الله.
9: أمير البحر وأسد البحار هو أحمد بن مجد،
3: متأكد من الإجابة؟
9: متأكد 99% متأكد.

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ظللنا وما طال العناء وما طال العناء
2: وما طال أجمل تحية حمدي الأحوال على مستوى الإخراج الفني جوهر بوسي تيسر الغربي عايشة بيار على مستوى الديجيتال أجمل تحية دكتور عمر ملولي هوديك شو مستمعينا الكرام معكم متواصلين حتى حدود الواحدة وطبعا طبعا بديت توردنا بعض الإجابات ولكن يبدو أنها إلى حد الآن خاطئة شوية نوعا ما
3: ربما زيد نقربوا شوية
2: أقول
3: شخصية اليوم اللي يقولنا عليها أسد البحار اكتب أكثر من 30 كتاب وأرجوزة اللي هي معناها مقصود بها قصيدة شعرية في علم الملاحة وترك تراث علمي أبقاه مرجع للبحارة لقرون طويلة
2: ليه خاصة أنه أثر على العلم الغربي وعلى العلماء الغرب وذي بعض باش ركزوا عليها النقطة هذه قديش احنا في تاريخنا والتاريخ متاعنا يسخر بعلماء عرب أثروا في العالم وفي التاريخ ولكن احنا ديما مهضومي الحق الحقيقة سي عمر ديما الغرب ينسبوا لهم المجد كله تقريبا أما ديما نذكروا اللي احنا راوا العلماء العرب متاعنا راوا ما شاء الله كانوا هم المصدر به هو أحمد بن ماجد بطبيعة الحال
3: نعم
2: ويقال أنه جهوده في منتصف القرن الخامس عشر ساعدت الملاح البرتغالي فاسكو دا غاما على إكمال أول طريق لتجارة المياه بين أوروبا والهند باستخدام خريطة عربية والخريطة هذه ما كانتش معروفة عند البحارة الأوروبيين وما نعرفوش عاد الرواية هذه صحيحة ولا غلط
3: المسألة يلزمها تمحيص الدور اليوم أنه نمحصوا التاريخ هذايا ونرجع إلى أوثق المصادر والمراجع خاطر ثم جدل كبير في المسألة هذه والبعض اللي قال أنه راهو يعني اللقاء ما بين ابن ماجد وفاسكو دي غاما ما كانش لأنه لو كان تم اللقاء هذايا راهو ابن ماجد اكتب الشيء هذايا في يومياته وفي الكتب متاعه لو كان رافق الشخصية هذه فاسكو دي غاما لأنه ما هو معروف على ابن ماجد أنه كان إنسان صادق وقت نقرأه كلامه وقت نرجع للمصادر نلقوا أنه لا يمكن وصفه بالخائن كما وصفته بعض المصادر الغربية وكما اتهموه بعض المؤرخين وإنما كان عالم مسلم تقي وراء قام بالحج إلى بيت الله الحرام وكرس حياته لخدمة البحر والبحارة المسلمين
2: به برنامج لو مستمعينا الكرام يسأل الحقيقة أي تخيلوا كان أحنا ربما البعض منا أو أي واحد منا يكون مكان الوليد هذايا اللي تولد في جلفار ورث حب البحر على أبوه وعلى جده وصار أعظم ملاح عربي في التاريخ كامل زعما مش يكون هكا في قلبه الشغف بالمعرفة والتجويل معناتها زعما باش نكونوا هكا كيما ابن ماجد سي عمر
3: هو
2: وزعما سؤال اخر مش نجموا نكتبوا هكا 30 كتاب في علم لم يدون من قبل ناكدوا انه العلم هذا لم يدون من قبل وهذا طبعا كله يخلينا لابد انه نكتشف هذا الرجل العجيب والغريب
3: خليني نتفاعل معاك في كلمه ممتازه قلت انت اللي قلت ورث حب البحر عن ابيه وجده هل وراثه الايجابيه لانه اليوم احنا مدعوين باش نخلق في ابنائنا حب يعني الحاجات الباهيه في الاباء والاجداد باش يكونوا على نفس المنوال والناس تحب الطبيعة وتحب البحر وتحب الاكتشاف وتحب المغامرة والرحلة هذا يساعد أبنائنا وأجيالنا على أن تكون عندها شخصية متميزة
2: وشغف حاجة هي برشا سي عمر من هو شهاب الدين أحمد بن ماجد سي عمر؟
3: هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عمر بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن حسين بن علي معلق بن أبي الركائب السعدي ينتمي إلى قبيلة سعد بن قيس عيلان عيلية عدنانية ويفتخر بنسبه العربي في قصيدته يقول فخذ حكما من ماجد بن ماجد يؤول إلى سعد بن قيس بن عيلان
2: وتولد في مدينة جلبار حوالي سنة 821 هجرية أي 1418 ميلادية. أما الحقيقة راه المصادر اختلفت في تاريخ ميلاده، خاطر بعض الباحثين يرشحوا أنه تولد بين 835 هكا و 840 هجرية سي عمر، معناتها تقريبا 1431 و 1436 ميلادي. وهذا بناء على إشارات في الشعر متاعه، والأرجح أنه ولد عام 825 هجري أي 1421 ميلادي. به ابن ماجد انشأ في بيت عريق في الملاحة البحرية، ذيك علاش احنا قبيلة قلنا ورثها الشغف هذا من أبوه ومن جده. وأبوه ماجد ابن محمد وجده محمد ابن عمر من كبار الملاحين في المحيط الهندي، ورف عنهم المعرفة والخبرة.
3: خلينا نصلح أنا خطأ وقعت فيه في صدر البيت الساعة اللي هو فخذ حكما من ماجد ابن ماجد. نمشي إلى ما قاله ابن ماجد عن جده عليه رحمة الله، اللي كان حتى هو مغروم بالبحر، وكان عنده يعني عمل كبير في البحار، واستفاد منه يعني ولده اللي هو والد ابن ماجد، والعائلة كاملة أسهمت في معرفة القياسات وأسماء الأماكن وصفات البحر والبحار.
2: به وقتاش بدا رحلته البحرية؟ هذا يعني لازم نحكيه فيه.
3: نعم.
2: بدا ابن ماجد رحلة التعلم في سن مبكرة جدا جدا. هو شو يقول على روحه؟ يقول انه شرع في مراقبة النجوم وقياسها منذ سن العاشرة، وكان والده يصحبه في رحلاته ويشجعه.
3: وتقريبا وقت اللي صار عمره 17 عام قاد اول رحلة بحرية له هو تحت إشراف والده، وهنا نأكدوا على إشراف والده كيفاش مسألة التعليم ومسألة التهيئة
2: والتأطير يا سي عمر. والتأطير هام جدا اليوم، يلزم الأباء اللي يسمعوا معناتها الرجال العظماء في التاريخ راهم تقريبا كلهم أطرين من والدهم أو من جدهم أو من والدتهم زادة
3: أو من معلم متاعهم. صحيح. وقت اللي صحيح. يتأطر في مجال ما يلزم ثم مؤطر يأطروا، باش خاصة هو هنا مش يقود أول رحلة بحرية في السن هذه المبكرة، فلا بد من مؤطر، والمؤطر هذا يكون كفء ويكون معناه عنده القدرة باش ياخو الرحلة هذه إلى بر الأمان بإذن الله. المهم هو أنه عدى تقريبا 50 عام من العمر متاعه هو يراقب النجوم والملاحة البحرية، ويقول عنده في إحدى قصائده: من بات يرعاهن 50 حجة على طلب عاف الكرى في الغياهبي.
2: فسره لهم
3: يعني اللي هو قد يرعى في النجوم 50 حجة معنا 50 عام. هنا يكره النوم أو ربما يخو يعني موقف من النوم، لأنه الشغف تاع النظر إلى النجوم واستخلاص ما بعد النظر هذايا، لأنه احنا دائما وأبدا العلوم والمعارف التجريبية واللي فيها الرصد واللي فيها الاكتشاف واللي فيها ربط العلاقات تتطلب الدقة، وتتطلب زي ده كيف كيفك الصفاء الذهني، وتتطلب التفرغ في الأوقات المناسبة. ما نجمش هو يغزر النجوم في النهار.
2: صحيح.
3: في النهار ما نجموش نرى حركة النجوم، يراها في الليل، فشافها في وقتها الطبيعي وأعطاها ما يلزمها من وقت وأعطاها ما يلزمها معناها من اهتمام، باش نجم يوصل إلى قراءة النجوم وحركة النجوم وعلاقتها بالبحر وعلاقتها بالسفر، باش يقدم لنا معطيات علمية واضحة وخاصة موثوقة.
2: وانت تشير الآن سي عمر إلى أهمية العلوم التجريبية، وبعد تو نرجع لها. انتم مستمعين الكرام باش تعرفوا أهمية الرجل يزلنا نحكيه على الإنجازات متاعه، معناتها باش تعرفوه شكونه هذا ابن ماجد. يا سيدي ابن ماجد راه هو اللي طور البوصلة ووردة الرياح. من أعظم إنجازات ابن ماجد تطويره للأدوات الملاحية خاصة البوصلة ووردة الرياح. وردة الرياح رأيك اللي عرفتوا هيك الآلة الخشبية تقسم عليها كدائرة الأفق ل 32 جزء، وتستخدم لمعرفة اتجاه الرياح بدقة. والبوصلة البحرية طبعا هو قسمها ل 22 جزء، وهي نفس التقسيمة اللي ما زالوا إلى حد اليوم الملاحين يستخدموها كما هي.
3: نعم.
2: كما طورها هو. الباحثين شو يقولوا؟ يقولوا هذه الأدوات كانت ثورية في عصرها، شفتوا أهمية الرجل، وساعدت البحارة على الإبحار لمسافات طويلة جدا بدقة لم تكن متاحة من قبل.
3: مع هذا ثم إنجاز آخر قام به ابن ماجد اللي هو تحديد خطوط العرض، وخاصة معنى علاقة خطوط العرض بالملاحة الفلكية. ابن ماجد كان عالم فلكي وكان متميز بالبراعة وعرف أسماء الكواكب بالعربية وباليونانية واستخدم الأسترلاب بمهارة، وضع نظريات جديدة باش فسر بيها هبوب الرياح الموسمية وصف الرياح المحلية، كيف كيف تكلم وتوسع في الكلام في المد والزجر في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر
2: الجزر.
3: العربي نعم جزر في المد والجزر في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب.
2: وزاد سي عمر ابتكر مصطلحات جديدة في علم الملاحة وليت مستخدمة بين البحارة في المحيط الهندي. باهي، فما حاجة أخرى اللي هي يلزمنا نحكيو عليها، هي المؤلفات متاعو. راه الراجل كتب أكثر من 30 كتاب، وزاد كتب أرجوزة في علم الملاحة. الأرجوزة هي القصيدة الشعرية. علاش نظمها شعرا سي عمر؟
3: نظمها شعرا على خاطر معظم البحارة كانوا في العصر هذاك أميين ما يعرفوش القراءة والكتابة، فكان حفظ الأراجيز أسهل عليهم باش يتذكروا المعلومات المهمة على الإبحار وعلى الأنواع، وقت نقولوا احنا الدنيا نو، والتوقيت والاتجاه ورصد الكواكب. ابن ماجد كان قريب ياسر من الناس اللي عصرهم، هيك علاش مشار الأرجوزة باش ينفع الناس اللي معاه بهالعلم هذايا. وصلت عدد الأراجيز متاعه والقصائد المكتشفة إلى 34 قصيدة، والأبيات اللي فيها تقريبا 4603 بيتا. وبعض البحوث تقول لنا راهو ثم تقريبا 18 قصيدة أخرى ما زالت مفقودة.
2: ونرجع نحكيه على المؤلفات متاعه مباشرة بعد رفع إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على التعليقات متاعكم، وتواصلتنا الإجابات وردتنا صحيحة، وكل العادة معطيات جميلة جدا من هند شرودة يعطيها الصحة. نرجع نحكيه طبعا على أهم مؤلفات الرجل. أول مؤلف والفوائد في أصول علم البحر والقواعد، أهم كتبه وأشهرها، اختصرها أو اختصر الكتاب هذا عام 1489 ميلادي، أي 895 هجري. هو كتاب في الجغرافيا الملاحية مقسم إلى 12 فصل، يشرح في بداية الملاحة ومنازل القمر ووردة الرياح وطرق الملاحة في المحيط الهندي. ويقول في مقدمته: ألفته وصنفته لركاب البحر ورؤسائه، وهو يشتمل على فوائد كثيرة. به المؤلف الثاني حاوية الاختصار في أصول علم البحار. الكتاب هذا زاد مهم جدا جدا في علم الملاحة. نقوله مهم جدا مش كان العرب والمسلمين،
3: نعم،
2: للغرب الكل وللأوروبيين زاد،
3: هو علم
2: اللي استفادوا أي من العلم هذا، وكان سباق ودون هذا العلم الذي لم يكن مدون من قبل. به الأرجوزة السبعية هذه كما قلنا، الأرجوزة معناتها قصيدة، وهي في علوم البحر السبعة، وأيضا من مؤلفاته العمدة المهدية في ضبط العلوم البحرية. مؤلفات رائعة جدا، تستعمل كمصدر في الحقيقة إلى حد الآن من البحارة والملاحة في العالم الكل. ومزيد التفاصيل في هذه الورقة مستمعين الكرام عن الملاح أسد البحار أمير البحر ابن ماجد. حمدي لو سمحت الورقة.
4: شهاب الدين أحمد بن ماجد، جغرافي عربي من أشهر الملاحين في المحيط الهندي في القرن الخامس عشر الميلادي، لقب بأمير البحر وأسد البحار. ولد في شبه الجزيرة العربية بين 1418 و1438. رافق الربابنة منذ صغره، إذ كان جده وأبوه ملاحين. برع في دراسة الرياضيات والفلك والجغرافيا، وكانت قياساته الفلكية لمطالع النجوم ومغاربها

0: أدق قياسات زمانه، دونها في مؤلفاته الأربعين التي أبدى فيها رأيه في معلومات بطليموس وغيره من الجغرافيين الإغريق والعرب. ومن أهم مؤلفاته الفوائد في أصول البحر والقواعد، المحيط في علم الأفلاك والأبحر، حاوية الاختصار في علم البحار، ترجمت للاتينية، وقد استفاد من أبحاثه الربابنة الأوروبيون في كشوفاتهم البحرية الكبرى التي انطلقت في القرن السادس عشر. أنجز ابن ماجد الخرائط البحرية الدقيقة حول مواقع البلدان والمسالك البحرية، ومنها خريطة توضح سير الرحلة عبر رأس الرجاء الصالح وصولا إلى المحيط الهندي. أدخل ابن ماجد تعديلات مهمة على السفن جعلتها أسرع وأقدر على الإبحار في المحيطات الهائجة، فاستخدم الأشرعة المثلثة بدل الأشرعة المربعة، وطور أدوات قياس الأعماق والبوصلة المائية والأسطرلاب لقياس ارتفاع النجوم، وهو ما مكنه من بلوغ أماكن نائية في أقصى غرب المحيط الهندي وشرقه. ورغم الجدل حول حقيقة لقاء ابن ماجد الرحالة فاسكو دي غاما ومساعدته على اكتشاف الطريق إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح في 1497 للميلاد، فإن الثابت أن ابن ماجد كان يعرف تلك المنطقة جيدا. وهو ما أورده القلقشندي المتوفى عام 1418 من الميلاد في كتابه صبح الأعشاء، عن أن التقاء المحيط الهندي والمحيط الهادي في جنوب القارة الإفريقية اكتشفه الملاحون العرب.
1: لا يمتطي المجد من

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: إن جد تحية وترحاب مستمعينا الكرام منكم. طبعا الجزء الأول من برنامج لو ناتيوس عمر كالمعطيات التاريخية والعلمية بطبيعة الحال حول الشخصية، ولكن المهم هنا يظهر لي هو الجزء الثاني من البرنامج، لأنه روحه
3: ينام
2: خاطر كي نحكيه على صفات الرجل والمناقب متاعه ونعمل قراءة نقدية طبعا في للحاضر في مرآة الشخصية و نجيب عن السؤال لو برنامج لو هو إيجاز لي لو اقتدينا بالشخصية التاريخية لك ولا. فكي نحكيه على صفات ومناقب الرجل،
3: أول صفة هي شغف متاعه بالمعرفة وكان حريص على البحث الدؤوب. فابن ماجد كان قارئ نهم وكان يدرس مؤلفات العرب، كان يدرس مؤلفات العلماء العرب والعجم في الفلك وفي الجغرافيا وفي الأدب. وأنا بطبيعة ما يكونش عالم إلا إذا كان من الناس اللي يقرأ ويتعمقوا في البحث ويفهموا ويقارنوا ويوازنوا ويرشعوا. فهو اطلع على مؤلفات البتاني ونصير الدين الطوسي وابن الشاطر وابن سينا وابن الهيثم وغيرهم. يقول هو على روحه في الشعر متاعه: قد راح عمري في المطالعات وكثرة التساؤل في الجهات. ويعبر على العلم متاعه الواسع ويقول: نوادر علم البحر عني تفرعت عليه هو، وخير صفات البحر تخرج من فمي.
2: ومعها الشغف هذا بالمعرفة وحبه للعلم، فما مسألة في غاية من الأهمية وهالتداخل هذا هام جدا مستمعينا الكرام، اللي هو التقوى والورع. ابن ماجد كان مسلم تقي كما تدل ألقابه شهاب الدين حاج الحرمين الشريفين، وفي الكتب متاعه كان يوصي البحارة بتقوى الله سبحانه وتعالى ويقول في مقدمته الكتاب الفوائد: أوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام. وكما معناتها اطلب ممن يطالع مؤلفاته، زاد اطلب منهم، شوفوا محلية الطلب هذا، أنه يقرأ الفاتحة والإخلاص له. ش قال هو؟ قال: أسأل الرحمن يا معاوني إذا تلوت النظم والمعاني، اقرأ لي الحمد مع الإخلاص، تنفعني في العرض والخلاص. شوف كلمات قديش عميقة وعميقة جدا.
3: بعض المراجع تقول أنه كل مرفأ يهبط فيه، معناه قلوا إحنا كل ما يهبط في بورتس معناه معين وقت تقف السفينة متاعه إلا وكان يقرأ الفاتحة والإخلاص. الصفة الأخرى كان يجمع بين العلم النظري والتجربة العلمية، وهذا مطلوب خاصة وأنه مش يعطينا بعض النظريات. فابن ماجد تميز المنهج متاعه بالجمع بين المعرفة النظرية والخبرة كذلك العملية، ما اكتفاش باللي قراه في الكتب وإنما أضاف لهذايا التجارب الشخصية متاعه وخلاصة التجارب الشخصية اللي أدت إلى نظريات علمية في مواجهات تحديات الملاحة. وهذا مجعل مؤلفاته مرجع عملي كبير للبحارة، مش مجرد نظريات أكاديمية.
2: ومن صفاته أيضا تضلع باللغة والثقافة، خطر عنده تعدد لغوي وثقافي هام جدا. الملاح العربي أحمد ابن ماجد كما قلت ضليع بالعديد من اللغات اللي معناتها اقتضتها طبيعة العمل امتعه. وتأكد المصادر التاريخية أنه كان يتحدث اللغة التاميلية، لغة جنوب الهند، على خاطر رحلاته كانت مكثفة جدا للجهة هذيك، إلى جانب إتقانه التام للسواحلية السائدة على سواحل شرق إفريقيا، وأيضا ألم بالفارسية بالإضافة طبعا إلى إتقانه العربية. القدرة اللغوية هذية راي ساعدته على التواصل مع البحارة من مختلف الثقافات في المحيط الهندي، وجمع العديد من المعلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة. سي عمر،
3: نعم، هنا ربما نقول هك اللقاء متاعه مع يعني فازغو دي كاما، هل تراه كان حقيقة وإلا وهم؟ شو تقول الرواية الغربية؟ الرواية الغربية تقول أن أحمد بن ماجد قاد المستكشف البرتغالي فازغو دي كاما في الرحلة الأخيرة اللي هي يعني ربما خريطة عربية ما كانتش معروفة للأوروبيين، وكان هذايا معناها عام 1000 1498 ميلادي، والبرتغاليون أطلقوا عليه لقب الأميرال اللي تحول إلى يعني هذه في اللغات الأوروبية تقديرا لخدمته. ولكن شو تقول المصادر العربية والأدلة التاريخية؟
2: المصادر العربية تقول أنه الرواية هذه خاطئة تماما يا سي عمر، مش الناس اللي تسمع فينا على الأقل نرفعوا اللبس هذايا. علاش؟ خاطر فما أسباب. الأسباب التالية نعطيكم سبب الأول. سبب الأول، ابن ماجد ما ذكرش الواقع هذه في أي من مؤلفاته اللي كتبها بعد رحلة ديجاما 1498 ميلادي. ولو كان قاد فعلا، كان قاد ديجاما، كان من الطبيعي أن يذكر المسألة هذه، خاطر ما هيش مسألة بسيطة. السبب الثاني أنه المؤرخين البرتغاليين أنفسهم ما ذكروش أنه ابن ماجد معناتها قام بالرحلة هذه في رواياتهم عن الرحلة. ثم سبب الثالث سي عمر، السلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حقق في القصة هذه وكتب مقالة جميلة جدا. المقالة هذه عنوانها بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد، وأثبت خطأ الرواية هذه بالتحليل الأدبي والمقارنات التاريخية. الخلاصة مستمعينا الكرام، ابن ماجد لم يقد فاسكو دي جاما أبدا. هذه الرواية من الأساطير اللي روجها بعض المؤرخين الغربيين وردها الباحثون المحققون، لكن مفارقة أنه الإدعاء الخاطئ هذا هو اللي خلد اسمه في الغرب، بينما الحقيقة أنه عالم ملاحة، شدوا عندكم، عربي عظيم جدا له إسهاماته المستقلة التي لا تحتاج إلى أي أسطورة. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود معكم لنقوم بقراءة نقدية للحاضر في مرآة ابن ماجد.

0: هاي سي عمر نعمل قراءة نقدية للحاضر في مرآة ابن ماجد، خاطر الوقت بدا يضيق علينا هكا شوية.
1: الأسئلة اللي تطرح نفسها وين احنا اليوم من معرفة التاريخ متاعنا وتراثنا. ابن ماجد قد مجهول في الكثير من الكتب التاريخية العربية، بينما الغرب عرفوا ولو بالأسطورة الغالطة. فعليش البعض منا ما يعرفش البعض من أبطالنا، وعليش نعرفوا مئات الأسماء من المشاهير الغربيين وما نعرفوش البعض من علمائنا العرب كابن ماجد؟ في العام 1913 اكتشف المستشرق الفرنسي جابرييل فيران مخطوطات ابن ماجد في المكتبة الوطنية بباريس،
0: شفت كيفاش،
1: وعرف العالم بفضله. فهل يليق وأنه نبقى مكتوفي الأيدي وننتظر من الغير ومن الغرب باش يكتشفوا تراثنا ويعرفونا بعلمائنا ومخترعينا وإحنا ما نعرفوهمش؟
0: نزيدك سي عمر، عام 1966 ما تعقد المؤتمر الدولي الأول لتاريخ علوم البحار في موناكو، وقدم الباحث المصري أنور عبد العليم زوز بحوث عن ابن ماجد، شيقول لم يكن يدور بخلد أحد أن للعرب فضلا كذلك على الملاحة الحديثة. يعني اليوم في زمن احنا نقدس فيه ما يأتي من الغرب، ننسيه فيه سي عمر ما أنتجه العلماء متاعنا، ما هو هذا المشكل. ابن ماجد اليوم يذكرنا بأنه للعرب إسهامات عظيمة جدا في العلم، وأنه يلزمنا نستعيد الإسهامات هذية، يلزمنا نفتخر بها ونذكر بها زيدا دائما وأبدا.
1: اليوم كيف كيف نتكلم على نحن اليوم والانغلاق المعرفي. ابن ماجد درس علوم الإغريق والعرب والفرس والهنود، ما انغلقش على ثقافة واحدة وإنما كان منفتح على كل مصادر المعرفة.
0: وطبعا زاد مسألة فقدان الأخلاق في العلم سي عمر، اليوم العلم ولا أداة للسيطرة والتدمير، جهلنا القيم الأخلاقية في التعلم والإنتاج، وابن ماجد يذكرنا بأن العلم الحقيقي راهو لا ينفصل بتاتا عن الأخلاق. والدروس والعبر يا سي عمر
1: هي كثيرة، منها أن النبوغ ما يعرفش عمر معين، يلزم الإنسان يحرص دائما على أن يكون نابغا في مجاله.
0: الجمع بين النظرية والتطبيق، وهون يجي أهمية العلوم التجريبية اللي قام بها ابن ماجد.
1: شخصية ابن ماجد وإلا كل إنسان يشق طريق المعرفة يلزم يحرص على التدوين باش ينقل المعارف نتاعو للأجيال القادمة.
0: وابن ماجد زاد ذكرنا أنه راه التعددية الثقافية راهي تثري كثيرا كثيرا المعرفة.
1: كيف كيف ما نخافوش من أن الناس يسيئوا معناها الفهم متاعهم لينا إحنا. وهنا ربما استشهدنا بقصة علاقة ابن ماجد بفاسكو دي جاما، ولكن مع الوقت تظهر معناها النوايا وتظهر الأدوار الحقيقية اللي يقوم بها الإنسان.
0: وطبعا ابن ماجد كغيره من العلماء معناتها العرب يذكرون ديما أنه العلم النافع هو اللي يبقى. شهاب الدين أحمد ابن ماجد عالم فلك وملاح ماهر، مؤلف موسوعي ومعلم بحر الهند وأسد البحار.
1: بدأ رحلته وهو طفل صغير على شواطئ جلفار وصار أعظم ملاح عربي في التاريخ.
0: رجل كتب أكثر من 30 كتاب في علم الملاحة، ظلت مرجع للبحارة في المحيط الهندي لقرون وقرون.
1: اتهموه بعض المؤرخين بخيانة قومه، ولكن ظهرت بعدين الحقيقة مع البحث العلمي وأنه لم يفعل ذلك.
0: وطبعا نسأل مستمعينا الكرام في نهاية المحطة، لو كنا مكان هذا الطفل اللي رأى النجوم في عينيه ورث حب البحر عن أبي وجده وصار معلم بحر الهند، هل كنا سي عمر؟
1: هل كنا سنكتب ونؤلف ونرحل ونجرب كما فعل؟
0: وهل كنا سنترك أثرا يبقى لمن يأتي بعدنا؟ المهم في الأمر مستمعينا الكرام، وهذا اللي لخصوا به حديثنا الكل، أنه تبقى سيرة ابن ماجد اتذكر بما للعرب من إسهامات عظيمة في العلم، وأنه يلزمنا نواصل الطريق، يلزمنا نواصل الطريق. أجمل تحيات الدكتور عمر ملولي، شكرا لك على كل إسهاماتك سي عمر.
1: حتى نحب نشكرك على كل إسهاماتك واختياراتك النغمية الموفقة، وإن شاء الله لنا عودة إذا كان كتب ربي سبحانه وتعالى عودة بروح أخرى، وإن شاء الله يعني نآنسه هو أن نكون معنا رحلة مؤانسة ومتعة مع مستمعين ومستمعات
0: إن شاء الله. شكرا لكم على التفاعل مستمعين الكرام. أجمل تحية حمدي الأحوال على مستوى الإخراج الفني، وعيشة بيار جوهر بوستة يسر الغربي على الديجيتال. باي باي.

0: لو
1: لو
2: لو
1: لو
2: لو نزرع العدل في القلوب
1: ونرفع الصبر فوق الدروب
2: لو
1: لو
2: لو, لو نصون القول والفعال
1: لما بكت أخلاقنا في الزوال
2: لو
1: لو
3: الواحدة ظهراً

0: مرحبا بكم. لقاءة أعمال وشركة تونسية جزائرية اليوم في صفاقس تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية لغرف الصناعة والتجارة. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا بمقرها في العاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. في ظهيرة اليوم نستطلع رأي المواطن في موضوع استعمال المكيفات بين هاجس الوقاية الصحية وترشيد استهلاك الطاقة. تبادل للهجمات بين إيران وأمريكا ساحته الخليج العربي، هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما، وثمانية شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبداية متابعتنا من صفاقس بالشأن الاقتصادي، فتفعيلا لدورها الرئيسي في خدمة الفاعلين الاقتصاديين رتبت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة الممشى تبسة. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس هيثم الجبنياني أوضح في تصريح للأخبار أن الهدف من هذه اللقاءات هو استكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
1: في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في نشاط الغرف الصناعة التجارية بتونس، استقبلنا اليوم وفد جزائري رفيع المستوى من غرفة تبسة يضم عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين، تقريبا تجاوز عددهم 25 رجل أعمال ترأسه الأمين الولائي للغرفة. وفي الحقيقة اليوم تم عقد عديد من لقاءات شراكة الثنائية B2B بهدف يعني دعم وتطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بالشركات وشركة بين المؤسسة التونسية والجزائرية. اليوم أحد نزول صفاقس احتضن هذه اللقاءات، وكانت في الحقيقة فرصة واعدة لبناء شركات مثمرة وفرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإنشاء شركات فعالية ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين.
0: على صعيد آخر، المنطقة الصناعية بمعتمدية الغربة من ولاية صفاقس تمتد على مساحة 8 هكتارات وتضم 28 مقسما، وتشير المعطيات التنموية الرسمية إلى مساهمتها مع المنطقة الصناعية بالحنشة في استقطاب نحو 25% من المؤسسات الصناعية المنتصبة خارج مدينة صفاقس. الدور الريادي للمنطقة الصناعية بمعتمدية الغربة في النشاط الاقتصادي بالجهة لا يحجب بعض الإشكاليات التي تسبب فيها، ومن ذلك انبعاث روائح كريهة من عدد من المؤسسات المنتصبة هناك حسب إفادة أحد متساكني الأحياء المجاورة للمنطقة.
2: أنا مواطن من الغرابة، أنا معمل تقريبا 5 سنين من اللي صار معناتها البناء تاعو، على أساس معمل مش احترم ما فيهش روائح خايبة، ما جاش البناء. كيف صار المعمل هذا؟ أول حاجة جاي بحذا سكان بحذا حي سكني وفي منطقة كبيرة تعدادها كبير، وبحذاه ليسي معناتها جا في الوسط وصار المعمل هذا ومش محترم أصلا، هو للشروط البيئية أصلا، هو معمل بتاع رسلة فيه دي شي باش هو الماء يصب فيه في جوبي، ما عندناش أناس احنا في الغرابة، إيش باش يعمل؟ الماء معناتها يا يخرجوا برا من المعمل يتخلص منه هو. تاريخ غير قانونية أصلا، حتى غير إنسانية أصلا، وديجا والريحة تتشم حتى على بعد 2 كيلومتر، وإلا يجيبك الكوامين هو تعشفت باش تجبد الماء برك الغرام باش يبقى كيف يتكدس، ولا تصير حالات اختناق عبد مرض عبد بالفشفاشة تو، وفيما حتى من الخدامة والضر معناتها ديجا نهار السبت اللي فات كيما اليوم السبت اللي فات تقريبا 6 أو 7 حالات اختناق، منهم 3 جات معناتها حالات خايبة. حتى المشاوت جت بتاع البيئة مشت عينة الوضع هم بيدا مختلفوا أصل المريح ولا المعتمد ولا العمدة، أما ما صار شيء ما سمعنا شيء، وإحنا والعباد تغلي تحب تصعب العباد تحب توصل تسكر منطقة صناعية كاملة خاطر ما جاتش حظها من بالقانون، كارثة كبيرة ومتجاوز القانون، عمل معمل في أرض فلاحية وما نعرفش كيفاه صارت تبديل صيغة الأرض، وقلنا بينه وبين الدولة وهذيك محاسبة، أما مش تضرنا هكا في صحتنا، وديجا هو حتى تمشي له تحكي معه هكا يقول لك لا تو نشري منك، ما عادش تشري مني داري إحنا نهجو خلوها لك صليل، ما زينة أشباح ولا شنو الحل هكا.
0: أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمنة موزعة على 7 ولايات هي قفصة، سليانة، القصرين، سوسة، القيروان، الكاف وصفاقس. كما أعلن أنه سيتم بناء 7 جسور بولاية إباجة ونابل وقابس والمنستير وبن عروس وتهيئة 225 كيلومتر من المسالك الريفية ب 21 ولاية. كما سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها مع تدعيم الطريق الجهوية رقم 96 بولاية المهدية، وسيتم إعلان طلبات العروض والأشغال خلال موفى السنة الحالية. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، وذلك حسب رئيس عمادة المهندسين التونسيين محسن الغريسي.
3: بكل موسم نتاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء وتلمذة المدرسة هذه الاندراء معترف بها ولا الشهاد نتاعهم تنجم تخلي صاحبها معناه ينخرط ولا يسجل في عمادة المهندسين ولا وشنية الأفاق خاصة نتاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
0: سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم رجة أرضية بجنوب معتمدية قعفور من ولاية سليانة في الساعة 10:15 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر. وفي بلاغ ثان أوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. الأمر طبيعي بكل تأكيد، ففي مثل هذه الفترة تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا وتشتد مع مرور موجات الحر. وتتمثل المراوحة بين الوقاية الصحية والتحكم في استهلاك الطاقة عند استعمال وسائل التبريد والمكيفات في المنازل أو في مقرات العمل هاجسة الجميع، فتجنب الصدمة الحرارية وكذلك ترشيد استعمال المبردات يساعد في التحكم في تكلفة استهلاك الطاقة. مدى وعي المواطن بهذا الموضوع في هذا الروبورتاج مع زهور الحبيب.
4: الكليماتيزور نستعمله كان في الليل باش نرقد، في النهار ما نستعملوش علاش خاطر
5: النجم يعمل الروماتيزم
6: باش ما يمرضليش الصغار.
5: مالاش انهي خاصة المروحة تمرض ازيد من الكليماتيزور، العظام الواحد يصبح فاشل كله.
6: ما نحلش برشا كليماتيزور ونقعد بعيد عليه برشا،
5: انا ما نستعملوش
6: ما نخليش برشا قوي.
7: بالنسبة للكليماتيزور ديما ديما حط 28 متيحش على 28.
4: اذا كان انت راقد والكليماتيزور يمشي، اذا كان مشي تخرج يسمك تلبس حاجة سخونة باش معناها كي تخرج ما تمرضش.
6: وما نخرجش برشا في السخانة خاطر سخنة تعرق وتخرج تمرض.
8: جنرال ما في النهار ما نحلوه، شوف الليل جوست هكا نبرد الدنيا في الفانسيس ومن بعد نسكر وكها.
5: كليماتيز الفانسيس باش ما ياكلش برشا طاقة ويبرد عادي الفانسيس.
6: نسكر الشبابك نبرد الدار.
4: وكيف البيت تبرد الكليماتيزر يوقف وحده مش ديما يبرد.
7: ما هو في 28 مش شكون دار برد برشا الحمد لله، مش شكون هكا يفرش شوية وبرك
6: باش نتحكموا مالا في الطاقة.
4: يلزم طاقة انرجي سكوتجار تلوث زادا.
0: شهدت الساعات الماضية تصعيدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما في سويسرا، واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في مضيق هرمز، ما استدعى ردا أمريكيا على شكل ضربات لعدة أهداف، وتبعه رد إيراني حيث قالت طهران إنها هاجمت مواقع أمريكية في المنطقة. وأعلن عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي في المنطقة وبمواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، وشدد على أن إيران على أن الرد على أي انتهاك على أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعا وساحقا، لتعلن البحرين في وقت لاحق تعرضها لهجوم إيراني هو الأول منذ توقيع المذكرة بين واشنطن وطهران، واعتبرته انتهاكا صريحا لسيادتها الوطنية. على الجبهة اللبنانية، رأت وسائل أعلام وبرلمانيون وسياسيون في لبنان أن اتفاق الإطار الموقع مع الكيان المحتل تاريخي وطوق نجاة للبلاد، بينما رآه آخرون بأنه تنازل مجاني للعدو، ما أشعل حالة من الجدل في لبنان. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة هناك عن وصول 8 شهداء، بينهم شهيد متأثر بإصابته و20 مصابا بنيران الاحتلال، إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. كما تأكد استشهاد طفل فلسطيني فجر اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق جنوبي القطاع، فيما وسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته وانتشاره شرق مخيم المغازي وفي مدينة دير البلح وسط القطاع. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية اليوم في صفاقس تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية لغرف الصناعة والتجارة. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا بمقرها في العاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. في ظهيرة اليوم استطلعنا رأي المواطن في موضوع استعمال المكيفات بين هاجس الوقاية الصحية وترشيد استهلاك الطاقة. تبادل للهجمات بين إيران وأمريكا ساحته الخليج العربي هو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما، و8 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: فترتنا الأخبارية نستكملها بآخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.

موعدنا الثاني من سبور نيوز. مرحبا بكم. عنا أخبار تم CSS في الحصة هذه، كذلك باش نستعرض بعد شوية قائمة المنتخبات المتأهلة للدور الثاني في المونديال. لحد الآن العدد متاحة 28 منتخب، لكن البداية بآخر النتائج ديما مع مونديال 2026 وبقية مباريات الجولة الثالثة اللي باش تكشفلنا على الأربع منتخبات اللي باش تلتحق بقائمة 28 منتخب في الدور الثاني. بالنسبة للنتائج اليوم الصباح، مصر تعادلت مع إيران 1-1، وبلجيكا فازت على زيلاندا الجديدة 5-1. في الترتيب نلقوا بلجيكا الأولى 5 نقاط، مصر بنفس النقاط لكن بفارق الأهداف في المركز الثاني 5 نقاط. الاثنين يتأهلوا للدور الثاني. في المجموعة الثامنة، الرأس الأخضر تعادل مع السعودية 8-8، وفريق إسبانيا أو منتخب إسبانيا تغلب على اليوروغواي 1-0. نلقاو في المركز الأول إسبانيا 7 نقاط. الرأس الأخضر في أول مشاركة لها تتأهل للدور الثاني، المركز الثاني 3 نقاط. ليلة في المجموعة 12، في العشرة زوز مقابلات المجموعة 12، كرواتيا مع غانا وبنما مع انجلترا. نذكروا في الترتيب انجلترا الأولى 4 نقاط، الثانية غانا 4 نقاط، الاثنين تأهلوا للدور الثانية أو الدور 16. في مجموعة 11 غدوة لحد في نصف الليل ونص، كولومبيا مع البرتغال، الكونغو ديمقراطية مع أوزباكستان. كولومبيا الأولى 6 نقاط تأهلت، مع البرتغال سحب المركز الثاني 4 نقاط. غدوة أيضا في الثلاثة متاع الفجر، الجزائر مع النمسا، الأرجنتين مع الأردن. الأرجنتين تأهلت ب6 نقاط في الصدارة، النمسا والجزائر في المركز الثاني والثالث ب3 نقاط. وطبعا التعادل بين النمسا والجزائر يكفي لتأهل زوز منتخبات. ذكروا البارح النرويج انهزمت أمام فرنسا 4-1، السنغال تغلبت على العراق 5-0. في الترتيب نقول فرنسا 3 انتصارات 9 نقاط، النرويج الثانية 6 نقاط، السنغال رغم أنها في المركز الثالث 3 نقاط فإنها ضمنت التأهل باعتبار فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في المجموعة. ذكروا المجموعة السادسة، هولندا فازت على تونس 3-1، اليابان تعادلت مع السويد 1-1. وهولندا الأولى 7 نقاط، اليابان الثانية 5 نقاط، السويد الثالثة 4 نقاط، الثلاثي تأهل الدور الثاني. وفي المجموعة الرابعة نذكروا أمس الباراغواي تعادل مع أستراليا دون أهداف، والمنتخب التركي فاز على الولايات المتحدة الأمريكية 3-2، والثلاثي الولايات المتحدة 6 نقاط، أستراليا 4 نقاط، الباراغواي 4 نقاط، يتأهلوا للدور 16. أو نستعرضوا مع بعضنا لحد الآن 28 منتخب اللي ضمنوا التأهل للدور الثاني. بالمجموعات، مجموعة الأولى المكسيك أفريقيا الجنوبية، مجموعة الثانية 3 منتخبات سويسرا كندا بوسنة والهرسك، مجموعة الثالثة البرازيل المغرب، مجموعة الرابعة 3 منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا الباراغواي، مجموعة الخامسة 3 منتخبات ألمانيا الكوت ديفوار الإكواتور، كذلك المجموعة السادسة 3 منتخبات هولندا اليابان السويد، في المجموعة السابعة زوز منتخبات فقط بلجيكا مصر، المجموعة الثامنة إسبانيا الرأس الأخضر، المجموعة التاسعة 3 منتخبات فرنسا النرويج السنغال، المجموعة العاشرة الأرجنتين إن شاء الله تلتحق الجزائر، المجموعة 11 كولومبيا البرتغال، والمجموعة 12 والأخيرة زوز منتخبات إنجلترا وغانا. مباراة الدور 16 من المونديال باش تنطلق غدوة لحد في 8 بمباراة أفريقيا الجنوبية وكندا، نهار الاثنين في 6 بتاع العشية برازيل مع اليابان، في 9:30 الاثنين ألمانيا مع الباراغواي، نهار 30 جوان 3 مقابلات في ماضي ساعتين بتاع الصباح هولندا المغرب، 6 بتاع العشية كوت ديفوار نورفيج، 10 بتاع الليل فرنسا مع السويد،
نهار الخميس 2 جويلة في ماضي ساعة متاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، ونهار الجمعة 3 جويلة زوز مقابلات 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين مع الرأس الأخضر. المنتخب التونسي استقال في وزن الريشة، خلينا نقوله مساعد المدير الرياضي خليل شمام قدم استقالته. سؤال، هل يتبع زياد الجزيري المدير الرياضي الأول؟ الأكيد أن الجمهور الرياضي في تونس ينتظر البقية أعضاء المكتب الجامعي بعد الفشل الذريع للمنتخب في المونديال، والمنطق يفرض على كل مسؤول فاشل في أي قطاع باش يعترف بالفشل ويغادر المنصب، ولكن جماعة الجامعة ما زالوا يطالبون بفرصة أخرى. الحقيقة عجبني تصريح للدولي التونسي السابق شوقي بن سعادة لمجلة أفريك فوت حول المشاركة التونسية في المونديال، قال فيه: الكرة التونسية في حاجة إلى مسؤولين أكفاء وليس مسؤولين أصدقاء. إلى أخبار الأندية، الحقيقة خبر أو زوز أخبار يتعلقوا بالنادي الصفاقسي. إمكانية بقاء محمد الكوكي على رأس الإدارة الفنية لفريق الأكابر أصبحت واردة أكثر من أي وقت بعد تقارب وجهات النظر، خاصة في ظل هيئة منتخبة. نرجعوا للعروض اللي كانت لاقاتها الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي في خصوص المهاجم الشاب عمر بن علي. من بين العروض ذكروا عرض أنطاليا التركي في حدود 1.2 مليون يورو، ما يفوق 4 مليارات تونسية، ويتمتع طبعا ناديه الأصلي نادي حمام الأنف بنسبة من قيمة الصفقة، مع العلم أنه أنطاليا التركي كان أنهى الموسم الماضي في المركز 16 برصيد 32 نقطة مقابل 77 نقطة للمتصدر البطل غالاتا سراي. ذكروا البطولة التركية فيها أو يؤسسها 18 فريق. بعد قبول العرض بصفة مبدئية دخل على الخط فريق أوكراني اسمه FC NZ شيركاسي اللي أنهى البطولة المحلية في المركز الثاني، وقدم عرض لإدارة النادي الصفاقسي ب 1.3 مليون يورو، يعني تقريبا 4 مليارات و 400 مليون تونسي، مع نسبة مئوية تمتع بها الفريق الأصلي للعب اللي هو نادي حمام الأنف على ما أعلم 20%. إلى جانب القيمة المالية، يبدو أن الاختيار اللاعب خاصة وهيئة النادي الصفاقسي على العرض الأوكراني هو المنافسات الأوروبية اللي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل، هي التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وفي أخف الظهور هو في الدوري الأوروبي ثاني المسابقات الأوروبية. على كل يبدو أن اتفاق المبدأ يحصل بين كل الأطراف في انتظار الاختبار الطبي اللي باش يخضع للاعب عمر بن علي قبل إتمام إجراءات التعاقد، طبعا في انتظار التأكيد من هيئة CSS. نحكيه على الملاعبية تونسة ينشطوا البرة، نحكيه على اللاعب التونسي لؤي بن فرحات اللي يلعب مازال يلعب في الدرجة الثانية الألمانية مع فريق كارلس رو، ذكروا كان اعتذر على المشاركة في المونديال رغم دعوته. على كل اللعب هذا لؤي بن فرحات جاء عرض من فريق أنتراخت فرانكفورت، فريق أنتراخت فرانكفورت ينشط فيه الياس الصخيري، لكن الفريق بتاعه طالب 15 مليون يورو، ولؤي بن علي مع طبعا المانجير بتاعه بصدد الضغط على إدارة الفريق بتاعه للتقليص من المبلغ حتى يتمكن من اللعب في الدرجة الأولى وطبعا يحقق طموحاته في كرة القدم. نذكر لؤي عمره 20 عام ويشغل مراكز هجومية، وقيمته التسويقية حسب ترانسفير ماركت هي 10 مليون يورو. توا على اللاعب التونسي وجه الساحلي اللي هو أصيل النجم الساحلي، لعب في النادي الأفريقي ثم انتقل للبطولة الكازاخستانية الممتازة مع فريق كاسبي أكتو موسم 2000-2001. طبعا لعب الموسم الماضي 2025-26 مع رادنيكش الصربي، والموسم اللي قبله في فريق إيتو FC المجري. وجه الساحلي فسخ عقده مع الفريق الصربي
اللي حقق فيه الموسم الماضي 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وتوا حاليا حر من كل ارتباط طبعا، في انتظار العروض اللي بالتأكيد باش تصلوا في قادم الأيام. نهاية سبور نيوز، شكرا لك حمدي الأحول، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي أنا منجع عطية الله، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وصلت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس اليوم لقاعة العمل والشراكة التونسية الجزائرية بين عدة مؤسسات وناشطين في قطاعات متنوعة بين البلدين، وتم اليوم استقبال أكثر من 25 رجل أعمال من الجزائر الشقيقة في إطار التعاون القائم بين غرفة التجارة لصفاقس وغرفة التجارة ممشى إتبسة. أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومترا من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات، وهي قفصة وسليانة والقصرين وسوسة والقيروان والكاف وصفاقس. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز 7356 مليون دينار حتى 23 جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. في العالم، وصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم غاراته على الجنوب اللبناني في سعي منه للتمسك بإقامة منطقة عازلة وجعلها أمرا واقعا بإخلاء سكانها من اللبنانيين دون أي ردع من المجتمع الدولي. قالت إيران إنها قصفت اليوم أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبية الليلة الماضية، وأكدت البحرين أن أهدافا على أراضيها تعرضت لهجوم إيراني تزامنا مع تبادل اتهامات بانتهاك الاتفاق المبرم هذا الشهر لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أشهر على إيران. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: عسلمتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، منورتونا في عشوية صيفية ان شاء الله تكون مزيانة، ندخلوا لكم في دياركم وين ما كنتم وانتم في ثنية زيادة تونسوا بينا اليوم مع راديو سفاكس. ان شاء الله باش يكون معنا برشا استضافات اليوم، وكونوا حاضرين واسمعوا شنو حضرنا لكم. السسبانس لابد منه، مانيش باش نعطيكم هنا سمير اليوم، باش نخليكم انتم اللي تكتشفوا شنو اللي باش نقدموه احنا اليوم. بطبيعة معاكم هند الاسود وريم بن جويرة، والكورة كيف العادة العادة موجودة معنا فتح المرة هذه. قال لك لا انا استقلت وحدي وباش نجي 6:15 وكا.
1: اهلا وسهلا بلاصه، تحيه ليك ولكل مستمعينا والفريق الكل اللي منور استديونا والمستمعين او فينا، نحييهم الناس الكل. اليوم الحصه الختاميه في البرمجة، توا الخريفية الشتوية اللي قضيناها مع بعضنا، استمتعت معانا إن شاء الله بمختلف الفقرات وبمختلف الاستضافات وعلى امتداد الشبكة، وإن شاء الله الأسبوع القادم تنطلق شبكة صيفية جديدة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، وإن شاء الله طرق لكل مستمعينا.
0: على كل
1: تحية فتحي اللي خلى بلاصته.
0: يعطيك الصحة فتحي، جي إن شاء الله 6:15، ما قال كأس العالم ما خلى فيها حتى شيء، وصل القام 5 متاع الصباح وجاي خدم مع الصباح باش ينقل المباراة ويحللها. وكيف العادة خذيك الصدمة المزيانة كما الشعب التونسي للأسف، وهذيك علاش نقوله إن شاء الله يا ربي الاستفاقة تكون كبيرة خاصة المنتخبنا، لأنه كل موقع تقييمه مؤخرا في البلاتو الكل اللي ما كانش مرة هذية في مستوى منتخب وطني، بالعكس كان في مستوى فريق قاعد يتحسس في طريقه حتى بالنسبة للرياضة، وهذا راه موجع على الأخر كنجيو نلقاو روحنا احنا في المراتب الأخيرة. شوفوا احنا قديش بلدين عربية كانوا في قمة الفرحة في قمة الاحتفالات، احنا نبديو من نكسة نكسة حتى وصلنا للأخير. اللي عجبني انا في الشعب التونسي والحمد لله عنا يسر جرينتا احنا باش انا نقعدوا نتفرجوا. انا واحدة من الناس قلت نص الليل باش نسهر لها ليلة، اكيد راهو فما انهزام كبير برشا، علاش نتعب في روحي؟ راهو باش نقولوا هنا رانا كنا وطنية وكنا انتباه للبلاد هذية، لكن في نفس الوقت كنحس انا اللي فريق ما حضرش روحه كما ينبغي، لانه كأس العالم راهو مش باش نلعب في حومة. كأس العالم راني يلزم يكون عندي مؤهلات اللي تخليني انا كنكون في استاد راني نيك الاستاد نيك، راني نعرف شنو باش نقدم، راني تكون في لياقة بدنية وتقنية.
1: هذيك كي تخدم وكي فما فريق يخدم وفما استراتيجية وفما رؤية واضحة وفما معناتها كفاءة حتى الجوارات يختاروهم عن طريق الكفاءة مش الولاءات والانتماءات وبرشا حكايات. على كل حال هو موضوع كبير برشا يزمنا، هو انا تفرجت فيه رغم الخيبة الاولى والثانية والثالثة،
0: كملت الخيبة
1: ومتوقعة الثالثة معناتها خسارة واضحة، خاطر هي ديجا هولندا هي اقوى واحدة فيهم، احنا اذا كانوا مع السويد معناها خسرنا هيك الخسارة الكبيرة، ما بالك مع هولندا. اما تفرجت فيه ربما هي اخف وطأة من اللي قبلها، ويمكن هيك وقتش نحس الفريق بدا يعرف بعضهم شوية، خد تحسهم كانوا الناس متعرش بعضها تتلاقات في كأس العالم. الحقيقة
0: ركن التعارف
1: معش الحقيقة حاجة توجع برشا انه نفكروا بالطريقة هذه وانا نخدموا بالطريقة هذه ونمشيوا الكأس عالم بالرؤية هذية. اما على كل حال زمنا وقفة ذاتية مع الكورة ومع كل المجالات، ربما يزمنا استراتيجية واضحة في كل مجالاتنا في تونسنا العزيزة والغالية علينا، وإن شاء الله المستقبل أفضل. هذه ما نأملوه احنا ديما راهو عندنا هيك روح التفاؤل والأمل، وديما نحب بلادنا في العلالي وديما نطمحوا وإن شاء الله القادم أفضل.
0: على كل باش نقدم لكم قيت الفريق ريت، وإحنا تخني لكم طول نحكيوا على الكرة، لأنه كان الهم الكبير الأيامات الفيتة الكل إن نحكيوا على الأجواء الكرة وشنو قاعدين احنا نقدموا الكأس العالم. أما هيت نكملوا لكم عاد بقية الفريق الموجود معنا اليوم. ما شاء الله ما شاء الله اليوم الفريق التقني انا نحسه كبير برشا اليوم، معزز الفريق هذية بتقنين وباهتمام كبير خاصة بمجال الصورة والصوت، وان شاء الله توصلكم الصورة والصوت من استيديونا اللي هو احنا نقولوا راهو استيديو جديد اللي فرحانين انه احنا من خلاله نصافحوكم، لكن في نفس الوقت زادة ديما نقولوا المكسب هذي يلزموا مع كل نهار يتطور اكثر واكثر. خلنا قبل نقدم تحية كبيرة لي اليوم فيصل مرزوقي معنا في الليلة هذه، متعود ليالي اليوم هبط معنا هكا في الفريق معنا، مرحبا بيه فيصل مرزوقي، مرحبا زيدا بالليكيب اللي يهتم بالصورة، جوهر بوستة، عايشة بيار، ويسرى الغربي. وما ننسيوش وما ننسيوش بتبيع اليوم راهو فما مشيكسات من استوديو البرا. خلينا نقول لكم شكون الصوره اذا ريتوا رانا نضحكوا راهو فما مشيكسات. ما هو احنا قبل الصوت وكهو معناتها عادي جدا يوصل كل شيء نورمال. اما راهو مشيكسات الفريق التقني البرا ما تسمعوا منها حتى شيء. كل شيء احنا يجينا هنا في الكاسك كما مراش كون من المنشطين يقولنا وفي الدار اليورتين يقول كل شيء في وذني واحنا كل شيء في وذيننا قاعد يتقال.
1: كذا تشوفوا ضحكتنا كالعريضة راهو فما مشيكسات وفما أجواء مزيانة محليها الروح السمحة اللي تجمعنا. تحياتنا لي فيصل مرزوقي ديما
0: نقول ولا ما نقولش نقول ولا ما نقولش شنو اللي صار مين سير شيء نقول لكم اللي صار الكل في الكواليس بكري واحنا الريقلو في كرسي ريم الفامو كرسي ريم اليوم من بكري كيفاش تكون البوزيسيون كيفاش مثلا ما تعوديش على الحاجات هذوما بعد تولي ناخذ الروبير نتاعنا ولا يا ريما
1: ايوه
0: باهي نمشي اليوم زيد بالنسبه للتليفونات سلم عيسى اللي هو موجود معنا وبعد شويه نقول لكم راهو باش نبداو ان شاء الله مع الروبريك الاولى وش نحكي على حاجه ياسر ياسر سمحه عملوها شباب اين الحد ومتحمسه ملي تفرجت على الشريط الوثائقي اللي قاموا به الاولاد اين الحد الان نستنى فيهم باش يدخلوا هكا كالنجوم وان شاء الله يا رب يكونوا ستار الايامات القادمه اللي كان في دومينهم هما ما شاء الله على الاولاد توا شنو قاعدين يقدموا اللي يقول يوم توا ريما اللي يقول شبابنا راهو ما يعرفش روحه وين ماشي نقول لكم راكم غالطين 100% اين في العمر هذيا نقول كي نغزل الشباب هذوما نقول ما شاء الله عليهم في الامور التكنيك ما شاء الله عليهم شنو قاعدين يقدموا من افكار ريتو ناس تخدم وتطور في روحها انا في منتهى الانبهار باللي قدموه الكل. طبعا نزيدو نحكيو برشا انا ما حبش نحكي اكثر من هكا على خاطر بعد جايين بحدينا في الاستوديو. تحيه لكم الناس الكل. الاغنيه الاولى شنو باش نقدموا؟
1: باش نقدموا لهم الايقاعات مستمعينا كل برشا ايقاعات هما اليوم باش نحاولوا اللونو من الساعتين حتى للسته تقريب جل الاذواق نحاولوا البيوها. تحياتنا زيد جوهر بوسته في الاخراج التلفزي يسرى الغربي كيف كيف عايشه. تحياتنا للناس الكل اللي يامنوا هذا اللقاء. ما شاء الله علينا فريق هكا
0: ما وين نقول لهم كل شيء ما هو كل شيء نقوله يا فيصل قعدت تتكلم لي في وذني وين نعاود يقول لك فيصل اللي ما شاء الله علينا احنا كإكيب كامل اما هو قال مذ بيع عززولي زيدنا الفريق بزوز اخرين على خاطر انا في مستوى الصوت كهو وحدي. تحية لكم الناس الكل المهم المجهود الكل هذا يوصل للناس وهذا هو الاساس وخلينا نقولوا راهو زيد بالنسبه للناس اللي جينا وضيافات الناس اللي جونا هنا في استوديو كلهم يحبوا يشوفوا خدمتهم. كل واحد يقول لك انا نجيك ضيف نحب نرى روحي بعدنا نحب نبارتاجي نحب ناسي وماليا يسمعوا نحب الحدث هذا يتبارتاج باقصى عدد ممكن وهذا حقهم الناس الكل هذيك علاش ان شاء الله ان شاء الله يكون أمنوا لكم هذه في الأيام القادمة. مرحبا بكم الناس الكل ونورتونا الأغنية الأولى ونرجع لكم.

0: عسلامتكم الناس الكل من إذاعة صفاقس، نحيوكم كما شفتوا ليكيب الموجودة معايا، واللي هما زوز شباب ما شاء الله عليهم، محمد مساعد ويوسف الفريخة. قبل ما ندخل ونقول لكم هما شنو بصفتهم وعليش هما موجودين هنا بحذية وشنو البروجي اللي تحدثوا فيه، حاب نقول لكم شوفوا الكاسك اللي حاطينه على ودينهم، لأنه هما من الناس اللي دخلوا لمجال الاحتراف، وهذه نقول إن حاجة مهمة جدا، لأنه اللي سبب هذا الكل هو دار شباب ساقية الزيت، لأنه هي كانت البادرة الأولى، واستديو دار الشباب ساقية الزيت إن نقول من استديوهات الجميلة برشا، ويعطيهم الصحة فيهم، ديما نقول لهم ياسر ياسر متطورين، هانا الحمد لله نمشوا على خطاكم في الحاجات هذوما، نفرح برشا إن دار شباب متطورة في مجال تقني بالكدا بالكدا، وفي نفس الوقت فيها شباب اللي هما يخدموا فيهم إطار زيادة كامل من مديرهم للمنشطين نتاعهم، ناس تخدم ناس مجتهدة، ناس تحاول باش تقدم الإضافة، وفما إحاطة كبيرة بالشباب الموجودين ما شاء الله عليهم. أنا أقول ديناميكية كبيرة في دار الشباب ساقية الزيت، تحية كبيرة ليهم الكل إذا هما تو بالطبيعة يسمعوا فينا، لأن نعرف اللي هما جمهوركم العظيم اليوم. مرحبا بكم محمد مساعد ويوسف الفريخة، نورتوني في الاستوديو. تقربوا لي شوية للميكرو، عاد احنا ما نبدينا حكا ناخذوا في الريبير جدد عاد وكل به برشا. مثالش جوهر، تفضل يا جوهر، تفضل جوهر بوسته معنا، وأكيد هذا الكل تحذير باش إن تكونوا موجودين معنا هنا. حاب نقول بالنسبة لمحمد مساعد ويوسف الفريخة، عندكم شريط وثائقي، شريط الوثائقي هو لصاحب أول استوديو فوتوغرافي في مدينة صفاقس اللي هو خليفة الفريخة. قربتوا أنتم مع بعضهم، يوسف الفريخة وخليفة الفريخة، شنو باش يطلع بالضبط هاو تنعرفوا مع بعضنا، ما هيش فزورة، لكن في نفس الوقت حبيت هو اللي يحكي لكم الحكاية بطريقته، لأنه فيها نوستالجي، فيها اعتراف بالجميل، فيها أني نخلد إنسان يستحق من دمي ولحمي، وفي نفس الوقت قدم للبلاد هذية يجم يكون من المنسيين ومش معروفين، أنا نخليه معروف، علاش ليه نعمل بورتري عليه هو. أقبل محمد بسعد، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: عايشك مدام هندا. دونك اليوم فرحان برشا اللي جيت باش نحكي على الفيديو اللي عملته أنا ويوسف الفريخة، اللي هو إن شاء الله معناتها يكون معناتها إن شاء الله يكونوا عرفنا كيفاش نوصلوا له صورته سي خليفة الفريخة، وإن شاء الله عرفنا كيفاش نمثلوها وكيفاش باش نظهروها للإعلام، وكيفاش كيما قلت أنت نعودوا رجعوها للصورة ونعودوا رجعوها للتاريخ.
0: حاجة مهمة برشا، تم بعد نقول شنو الرابط ما بيناتكم الزوز، كيفاش جات الفكرة، لكن خليني نمشي توا ليوسف الفريخة. يوسف مرحبا، أهلا وسهلا. تقرب شوية الميكرو.
2: عايشك على الاستضافة هذه،
0: مرحبا. من عرش الميكرو ما هوش يخدم بالكدا، مانيش قاعدة نسمع في صوت يوسف بالكدا. بالنسبة ليك يوسف، قولوا الفكرة هذه انك فكرت تعمل خليني نقول بورتري، قولوا شريط وثائقي، ميموارك زادة كانت كاملة على فريخة بتبيع خليفة اللي هو في الأخير يطلع جدك، هكا ولا؟
2: اي بنسير.
0: ايوه
2: دونك نبدا لك الفكره هذه
0: كيف
2: جاتني بالضبط. دونك الاوبورتونيتي هذه جاتني ابارتير من بروجي من الفاك. جاتني خدمه على شخصيه اني نعمل البورتري نتاعها كما قلت انت. دونك قلت علاش ما نوظفش المعلومات اللي عندي ونزيد نسقلهم على جدي خليفه ونحاول اني ندخله في التاريخ. دونك الفاز نتاع الدوكيومونتير هذايا بديت من فاز دو ريشيرش، بديت حكيت مع بابا، حكيت مع العم بابا. دونك حاولت اني نجمع اكثر معلومه كاو، بعديك بديت نرى في الارشيف، مشيت لدار جدي، لقيت خزانه كبيره. دونك لقيت فيها هكا اللي برشا حاجات، برشا تصور، فما برشا عائلات متصورين، برشا حاجات، لقيت كاميرات، لقيت كذا. دونك اي حاجه لقيتها باش تفيدني في الدوكيومونتير هزيتها وصورتها و خليتها في الارشيف نتاعي.
0: خلينا نقولوا راهو هذا كنز ورثه مزيانه بالنسبه لك انت. الحاجه اللي عجبتني انك اعتمدت اول حاجه، لانه انسان باش يخدم عليه شخصيه معروفه لازم يدور على العائله قبل، هيك السورس نتاعو الاولاني اللي باش ياخذ منه المعلومات، وهذا هو اللي صار بالنسبه لك انت، خديت المعلومات من العائله لانهم يعرفوا لي ديتاي، فما تفاصيل اللي ما يعرفهمش الانسان البراني، يعرفوا الوجه الاخر اللي ما نعرفوش احنا الناس العاديين. احنا نجم نقولوا هذه اول مصور وعنده اول الاستوديو في صفاقس ونفرحوا برشا نقولوا لانه راهو في القائمه سي خليفه الفريخه اكيد امي وامك وجديدنا والكل يعرفوه معناتها اكيد معناتها احنا نعرفوا قبل كيفاش كانت التصويره تكون وكيفاش المصور في العيد يبدا يدور في اللحوم والشوارع ويصوروا الشخصيه اللي هي المشهوره لان قريبه من الناس الكل كنا نحبوا صوره للذكرى نلقاو لي اذا بحث علوش العيد باش يصورك بحث بحث اي طبق من شرموله باش يصورك باش يدخل لك للدار باش يمشي لك في الشارع قديش كان الكونتاكت ياسر انتيم وياسر حميمي بيننا وبين المصورين لانه راهم كانوا جزء من اعيادنا انا نعتبر قبل كي جينا المصور جزء من العيد هذيك هل علينا العيد جابنا زيد المصور باش يصورنا
2: يوثق لك اللحظه نتاعك
0: يوثق اللحظه وهذه كلمه تتنساش بالكل زيد على هذه انواري بلون معناتها اللي تو تكنيك نحاولوا نرجعوا له احنا واللي هو تكنيك صعيب برشا
2: صعيب كان نوصلوا له
0: صعيب كان نوصلوا له يمكن هذه من الحاجات اللي هي جميله برشا واللي انت لوشت ومشيت لدار جدك والارشيف عندك الخزينه الكبيره اللي فيها كل شيء كما قلت انت تصور الكل حاجه مهمه انا توك تقول لي انت بيوند النادي هذيا اللي انتم عملتوه مع بعضكم واللي الصوت الثالث هو اللي غايب معانا طبعا نحكي شويه على الصوت الثالث لانه شخصيه زيدا قديش عجبتني حاولتوا باش انكم مع بعضكم تلتقيوا وتجمعوا كل شيء وتربطوا الخيوط ولا شكون بدا يكتب في السيناريو لانه السيناريو راه زيدا فيه دي تكنيك هكا ولا
2: بالطبيعه دونك بعد ما انطلقت من الريسيرش كلمت محمد مساعد قلت له يا محمد راه عندي البروجي هذا نحب نخدمه ايش رايك فيه واسكو تجم تكون معايا ولا دونك هو يرحم والديه زاد قال لي بطبيعه انا معك وبحول الله نخرجوا حاجه مزيانه دونك تلاقيت انا محمد
0: قل لي انت على محمد مساعد اللي هو في الامور التكنيك هو الاول معناتها ويلوج على الحاجات هكا السمحه ويعطيه الصحه محمد لانه محمد انت كي حكيت مع يوسف وقال لك حسيت لاول مره بخوف زعما كيفاش خرجوا هذا الشريط الوثائقي راهي امينه راهي مسؤوليه كبيره
1: صحيح دونك كيما قلت لك سايك برسمي خاطر حاجه هذه انسان ماهوش التاريخ نسيه نجم نقوله دونك حسيت مسؤولية لأنه الإنسان هذا لازم يعود يضجع على التاريخ والناس كل لازم تعرفه خاطر بصراحة عمل حاجة ماهيش سهلة بالكل أنه معناتها كان هو من أول صاحب استوديو واللي هو نمو في اللي معناتها اللي الناس كل في عمره هو بس باش يخدموا حاجة أخرى باش يقول لك تصوير دومين مش قوي برشا إكسيتيرا دونك كيما قلت لك على الأول حسيت خوف ولكن بعديك قلت لا ما يسالش وخلينا نخدموا هذا بروجي معناتها يكون إن شاء الله نعطي فيه من روحي إن شاء الله تخرج حاجة باهية
0: خليت الأمور التكنيك به وبالنسبة ليوسف خذ كل ما هو سيناريو وكل ما هو ريشيرش معناتها المعلومة من عند يوسف بتفاصيلها ومن المعلومات اللي انت اكتشفتهم اللي جدك قرأ في فرنسا تقول لي اللي المعلومة هذه ما تدورش في الدار
2: ما كنتش نعرفها جملة
0: تعرف الحاجة السمحة يمكن يوسف اللي تقول يمكن ما كنتش نعلمها انا نقول فما عصر عشنيه وعصنا عشنا جزء كبير منه ريت عادة القامات الكبيرة اللي ما شاء الله عطاول البلاد عمرهم تلقاهم في الدار يحكيوا على شنو انجازاتهم انجازاتهم هي اللي تحكي عليهم هذيك علاش فما جانب في داركم ما هي مهمش انه كيفاش المهم الوالد ومحبته ما مهمش انه قرا في فرنسا ولا غيره المهم وجوده ما بيناتهم انت عرفت اللي هو مشى قرا في فرنسا قرا التكنيك نتاع الفوتوغرافي سبيه
2: قرا الفوتوغرافي وليمير في فرنسا غاديكا بعديك رجع لصفاقس بعد ما كمل وحل مشروع
0: به شريط الوثائقي هذايا قديش طوله
2: خمسة دقائق
0: صاحب الصوت اللي أنا قلت قرأ بطريقة مشرقية يعني صوت مشرقي كي تسمعه شكون هو
2: هادي بن مخلوف
0: هادي بن مخلوف برافو هادي بن مخلوف خلينا نقولكم كلكم برافو ما شاء الله عليكم لأنه ريتو خدمة مطروزة ترزينة أنا من الناس اللي تفرجت عليها ثلاثة ولا أربع مرات أولا ما هيش طويلة برشا قديش فيها مينوتاج

0: انك عاد ما جست توريه تصور انك صوت والصوره هي اكثر حاجه ترسخ في عقل الانسان. دونك التكنيك هذه كما قلت لك اللي ليتها انا مناسبه للفيديو.
1: انا تفرش مش مناسبه كهو يعني بصراحه اذا شخصيه هذوما كما قلت انت توا يمكن دومين التاريخ والجغرافيا باش انك ترسخ المعلومه ونعرفوا احنا شويه لون هكا التاريخ والجغرافيا ورجعك لقبل يمكن ساعات يقولوا يتعب خاصه في عصرنا هذه واحنا عصر السرعه. بالنسبه لكم انتم برافو لانه الخدمه ياسر مزينه خدمه بالتكنيك نتاعها بالصوره بالشخصيه اللي هو سي خليفه الفريخه اللي هو اول استوديو فوتوغرافي كان اللي هو المصور بتواريخ حياته الكل انت وصلته هكا يوسف. بعد هذا الكل العرض باش يكون كيفاش اكيد باش تكون فما ديفيزيون هكا ولا
2: طبيعه
3: اي بالطبيعه
1: اي وين باش تكون فكرتوا وين امور التكنيك تبعتك انت غزر لك يا محمد
0: على الاول احنا على الاول كما قلت لك وريناها احنا في الاخر كما قلت لك نرجعوا ديما لدار الشباب خاطر هي اللي علمتنا دونك نرجعوا على الاول شافوا معناتها التوسكين منشتين وسيلاس عاد شافوا الفيديو ضربوا فيه دونك على الاول هبطنا على باج انستغرام تاعنا وان شاء الله زاد مش نعرضوه في دار الشباب وان شاء الله نحبوا معناتها الفيديو هذا نكبروه وزاد اصلا ان شاء الله باش نعملوا فيه سلسله كامله اللي هي سلسله اللي باش نسميوها اشخاص نساهم التاريخ سنعيدوا تسليط الضوء عليهم
1: المنسيين
0: دونك احنا هذه هي سلسله كامله ان شاء الله بدينا بسي خليفه الفريخه ان شاء الله نلقاو زيد عبيد اخرين باش نكملوا في السلسله هذه وكما قلت لك معناتها نبداو من دار شباب مش نكبروا معناتها
1: ولكن باش تحراو في المعلومه لانه توا انت عندك رصيدك من المعلومات لانه من العائله التحري زيد راهي خطوه كبيره برشا حب نقدموا زيد بالنسبه للشريط هذه باش يكون في ايفينمون في اطار ايفينمون قريبه قريبه برشا في دار شباب ساقيت الزيت
0: ساقيت الزيت دونك من هالفيديو هذا كما قلت لك كي وريناه الاطار دار شباب عجبوه مع الاخر وقالوا لنا لازم نعملوا منه ايفينمون باش نعلموا الشباب ما تحطوش كان عندكم انتم من المعلومه هذا هو كونسيبت دار الشباب انه المعلومه ما تحطيش كان عندك انت
1: تكونش حكر عليك
0: ما تكونش صحيت دونك واش قالوا لنا لازمكم نعملوا
1: بارتاجيو المعلومه
0: بارتاجيو المعلومه هذه دونك عملنا ايفينمون اللي سميناه بي ديوان اللي هو ايفينمون شكون ان شاء الله لو 30 لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 جويي ان شاء الله شكون في فورماسيون
1: الجمعه الجايه
0: الجمعه الجايه ان شاء الله يبدا نهار الثلاث شكون فيها فورماسيون كتابه سيناريو اللي باش يعمل يوسف فريخه شكون فيها زاد امور تكنيك اللي هي بريمير برو افتر افكت فوتوشوب باش يعمل محمد مساعد اللي هو انا
1: وان شاء الله تكون عندكم مشاريع اخرى زيدا مش كاين المشروع هذيا
0: طبيعي ان شاء الله كيما قلت لك
1: دور الشباب الكل يحب يستغلهم ايجابيا راهم موجودين الاولاد واكيد راهو المشروع يبدا هكا تو في بدايته ان شاء الله يكبر لانه اكيد فما حاجات اللي هي دعمكم حتى بالنسبه لكم انتم ماديا باش تكبروا اكثر باش تنجموا تعملوا انتم دي بروجي كيف هذوما في الاخير شنو تحبوا تقولوا لنا باش نخلي كلمه اخيره يوسف الفريخ تفضل
2: نقول للشباب الكل اللي حاب يتعلم مرحبا بكم في الايفينمون هذايا بي الديوان في دار شباب ساقيت الزيت كما قال لكم محمد من 30 حتى كشي لو 4 دونك باش يكون 5 جور نستناوكم بحذانا ادخلوا على باج الانستغرام وعمروا وناكد لكم انه باش يكون ايفينمون ياسر طاير وفيه ما يتعلم
1: يعطيك الصحة بي محمد مساعد
0: دونك كيما قلت لك حبيت نشكركم انتم قبل كل شيء على استدعائكم وعلى زاد باش تعطيوا لهالفيديو هذه فرصة انه يشراوها
1: وتستحقوا صراحة تستحقوا وماذا بيا الناس الكل تشوف الشريط الوثائقي قداش مهم
0: دونك زاد حاب نشكر دار شباب ساقية الزيت اللي هي كيما قلت لك اللي هي علمتنا واليوم لقينا روحنا باش نعلموا فيها وكيما قلت لك هي باش تكون سيركل كاملة انه نعلموا ونتعلموا دونك حاب نشكر زاد كل الاطارات السيلات سعد مدام ميل مدام نيديا ومدام مديحة وسيزياد وزاد حاب نشكر مدام مديحة اللي هي كانت المنسقة متاع البروجي هذا
1: مديحة برميش
0: مديحة برميش اللي هي كانت المنسقة متاع الفيديو هذا ونحب كما قلت لك نشكر زميلي يوسف فريخة اللي احنا خدمتنا وياه تبارك الله عنا برشا
1: ما شاء الله
0: ومتفاهمين انا وياه والحمد لله
1: كملوا في البروجي ما حليها راهي خدمة الجروب
0: صحيح
1: كي تبداو متفاهمين وكي الواحد ينحي الانا ويخليها وراه ويفكر راهو عندي بروجي وانا نعرف انتم ما شاء الله عليكم شباب تفكروا كان انكم تعطيوا المعلومة وانكم تقدموا دي بروجي مزيانين وسمحين انا نقول ان شاء الله يا ربي نشوف في المعارض نشوفكم مشاركين زيدا في مهرجانات واكيد ما فما حتى شيء صعيب على ربي وان شاء الله على قريب تحل لكم برشا ابواب تحيه لكم كبيره ونستوني برشا وخلينا نعاود نذكر دار شباب ساقيت الزيت الايام الجايه اللي هو لو 1
2: لو 30
1: لو 30 نبداو
2: جوسكا لو 4
1: نهار الثلاث حتى الكاثرة
0: حتى نهار السبت
1: حتى نهار السبت عندكم أيامات ياسر مزيانين يكونوا حاضرين في دار الشباب ساقة الزيتوة. تحية كبيرة ليهم الكل, نبدأ بالمدير متاعهم بالمنشطين بالشباب زيد الموجودين ولوليهم هم الشباب راهم ما يتوجدش ذيك الفضاء ذيك المتطور واللي ديما يطوروا في رواحهم ويقدموا لكم في جديد, وانا نفرح برشا انهم موجودين هنا. هذه ثمرة

0: أهلا وسهلا من جديد، رحبوا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في ذات صفاق الصوفي منوعة مساء السبت. وما شاء الله استديوهاتنا اليوم منورة بشبابنا، ما شاء الله شباب يبدع ويتميز ويتألق وقت اللي يلقى إطارات شبابية تاخذ بيده تأطره تحسن تأطيره. نحب نرحب بهم الحقيقة مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم ناشطين، إلى جانب زادة إطار يحضر معنا سي محمد العود، إطار تربوي بالمركب الشبابي طريق المينا ومنسق للبرنامج الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات. أهلا وسهلا، مساء النور سي محمد.
1: أهلا بك أخت ريم وبارك الله فيكم على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك، تحياتنا زادة للشباب اللي حاضرين في استديوهاتنا. رحب بي بسام عبد الملك، ناشط في إذاعة بانوراما، مقدم برامج زميل. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عسلامة مدام ريم، نشكر على الاستضافة وشكرا.
0: مرحبا بك، نورتنا. أو مرة جي ذات فيقس
2: أول مرة.
0: مرحبا بك، نورتنا. أوكا جيت أنت مع استديو الجديد وفي حلة جديدة.
2: تبارك الله
0: يا عايشك، تحياتي لك ومرحبا. كيف زدنا نرحب أحمد بالبي، كاتب عام جمعية طيران الجنوب. أهلا وسهلا يا أحمد.
3: أهلا عسلامة الناس كل، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة هذه، ومرحبا مستمعي إذاعة صفاقس الناس كل.
0: يا عايشك، مرحبا بك. رحب زيدا بمحمود الفقي، مشرف على نادي الروبوتيك. مرحبا بك يا محمود.
4: مرحبا بك مدام ريم، مرسي بوكو بور لانفيتاسيون. محلى الحلة الجديدة ومرسي على الاستضافة مرة.
0: ومحليكم انتم منورين زيدا في استديوهاتنا، ما شاء الله عليكم شباب ناشط ويبدع في عديد المجالات، فما برشا أنشطة. تحية كبيرة للسيدة فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق المينا، ما شاء الله عليها اللي هي ديما تفتح المجال والبيبان لكل الشباب وتحتضنهم وديما تحب تبعد بهم لبعيد، وتحياتي لكل الإطارات في المركب الشبابي طريق الميناء. نبدأ معك سي محمد، احنا اليوم نحتفلوا، اليوم عندنا حفل الاختتام السنة الشبابية بالمركب الشبابي طريق الميناء اللي ان شاء الله باش تكون انت لقتها 7 متاع العشية.
1: اكيد اختي ريما، والحاجة نحب نهنيكم بالمقر الجديد هذا، ان شاء الله يكون فهمت احسن انتاجات تخرج ان شاء الله من النادي هذا ومن هذا. بداية نحب ان اول حاجة اختي ريما نهني كل ناجحين في البكالوريا، وربي ان شاء الله يوافقهم. المركب الشبابي اليوم يختتم من أنشطة متاعه كما تقريبا عديد المؤسسات، بداية من الساعة 7 مش تكون إن شاء الله كل نوادي المركب موجودة في الحفل هذا، كما العينة اللي موجودة نادي روبوتيك، نادي الطيران، الإذاعة، تيفو ياب، كل كيف نادي رياضة الطبيعة، كل أنشطة رياضية. يعني حبيناها حفل نعيشوه كل مكونات المؤسسة هذه باش نوريه للناس الماجين وذي دعوه من خلال إذاعتكم باش الناس الكل تكون بحضانا، باش نوريه مكون المؤسسة هذه قاعدة تقدم طيلة موسم كامل، ونبينوا كون المؤسسات الشبابية هي حاضنة للشباب، وهي اللي تدعم وهي اللي تأطر وهي اللي تترافق. تقريبا عديد الأنشطة مش تكون متنوعة، إضافة إلى إن شاء الله النادي مش يكون مولود جديد، إن شاء الله الشاب اللي في الإذاعة إن شاء الله يحكي عليه مولود جديد في المؤسسة هذه، وإحنا في كل فترة نحاولوا نقدموا الإضافة المؤسسة عن طريق النوادي أو كذا عن طريق الفضاءات. نحبوا أي حد يجينا للمركب يلقى حاجة جديدة، وين ما ثم مجال تدخل إلا ونكونوا موجودين إحنا سواء بالتجهيزات وبالأثاث وكذلك سواء بالفضاءات الجذابة الجميلة اللي تخلي الشباب ولا حتى الولي وقت يجي للمؤسسة هذه يطمان على صغيره
0: تستقطب الشباب، خاطر مش سهل اليوم انك تستقطب شاب باش يجي يلتحق بنادي بمركب شبابي، مش حاجة سهلة الحقيقة، في ظل برشا مغريات يلزم دار شباب تكون الحقيقة فيها ما يستهوي ما يستقطب ما يجذب الشاب.
1: أكيد
0: نحييكم يعطيكم الصحة. برنامج متنوع وثري اليوم العشية يستنى فيكم. نحب زيدا نجدد لك التهاني بنجاح بنوتك ياسمينة.
1: عايشك الله فيك.
0: ألف مبروك شاء الله عقبال التخرج.
1: عايشك الله فيك.
0: ونجدد التهاني أكيد للناجحين الكل. بين نحب نرجع هنا للشباب اللي في استديونا. بسام من جديد مرحبا بيك بسام عبد الملك اللي هو ناشط في إذاعة بانوراما ومقدم برامج. تحكينا على النادي, على إذاعتكم, على البرامج اللي تقدمها, وعلى زيادة مشاركتكم اليوم في الحفل الاختتام
2: إن شاء الله. السلام عليكم أعزائي المستمعين براديو إذاعة صفاقس.
0: طلعنا شوية الميكرو شوية هكية أنت ملد الميكرو.
2: أيوة كمريكا سيبون زيادة.
0: أيوة
2: سيبون هكا
0: إذاعة بانوراما,
2: إذاعة راديو بانوراما. الحق حاجة كإكسبيرونس بالنسبة لي أنا حاجة ياسر مزيانة. كانت فامي مشيت قيد فامي مدام كريمة ربي يحفظها, سي سيف زادة كيف كيف, قيس حتيت, مهدي, جماعة الكل نوجه لهم تحية زادة. فهمتني ولا؟ مجموعة شباب اخترنا أنه باش نمشيو للراديو باش عملوا معنا برامج وكل شيء. الحمد لله ربي. الحاجات الحاجات اللي يسر به السنة عملنا برامج رمضانية. برامج الحمد لله ربي كانوا ناجحين والحمد لله. فهمتني ولا؟ يعني منهم انا عملت برنامج تشانشينا, فما ميني شيف بانواع معناها متنوعين, فما بين الايات, فما زاد من القاعه الخابيه. فهمتني ولا؟ قدموا زملائي عشان نوجه لهم تحيه زاد كيف كيف. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك الحق نتاع ربي. الحمد لله كما قلت لك عملنا تنوع.
0: شو نوعية البرامج اللي تخدمها انت؟
2: انا مشيت في نمشي في الكوميديا اكثر.
0: فهمت؟ خاطر احنا مش سهله راهي الكوميديا باش توصل الضحك حاجه.
2: صحيح صحيح. احنا سي ديجا مجموعه شباب نقراو في المعهد العالي للتجاره الكوميرس, نقراو غاديكية وقلت المعهد العالي مدرسة العليا للتجارة.
0: اي
2: دونك مجموعة من الشباب اخترنا ان باش نمشيو للراديو. عملنا فكرة برنامج تشانشينا. فهمتني ولا؟ كانت ستيل تاع كيما اربع من الناس وانا مقدمهم, ونعطي ستيل تشانشينا افيك ان سكيتش هكا يصير بينا بعضنا معناها. فهمتني ولا؟ وكل واحد وكيفاش تنوع معناها. فهمت؟
0: هي الخدمة روح الجماعة بيناتكم. وقديش عندك تنشط في النادي؟
2: تويكية ثلاثة شهور.
0: جديد جديد جديد. كيفاش لقيت الأجواء؟ كيفاش شنو أضافت لك في ظل ثلاثة شهور التجربة؟
2: برشا حاجات تعلمتهم.
0: اي
2: فهمتني ولا؟ أولا كيفاش نحكي.
0: اي
2: خاطر كنت قبل يستحي نوصل نحكي كيما هكا. فهمتني ولا؟
0: ما تعطاتك تواصل معناها أضافت لك في مستوى التواصل, وزيدة ثقة في النفس.
2: ثقة في النفس خاطر كان مش اللي أنا خذيت قبل الميكرو كل راني ما نجمش نقف ولا نقعد هوني ولا نجم نحكي كلمتين هكا على بعضهم.
0: هذوما ثلاثة شهور ما بالك ما شاء الله كنت عملت ثلاثة سنين.
2: ثلاث سنين ان شاء الله نولي كيفك مدام ريم ونبدا مرتاح بتلاقي اكثر.
0: لا انت مرتاح واخذ راحتك واعتباره في دارك.
2: عايشك
0: يعطيك الصحه يا بسيم. واليوم شنو المشاركه عندكم؟
2: اليوم عندنا افتتاح فضاء الاعلامي قبعة في الراديو. فهمتي ولا؟ فضاء اشرفت عليه مدام فاطمه جابر. معناها فضاء كان ممتاز جدا, وك كديزاين وكل حاجه ياسر مزيانه. فهمتني ولا؟ اليوم انتم تكتشفوها ان شاء الله, تابعونا في البودكاست.
0: والفضاء هذيا باش يجمعكم انتم نادي بانوراما الناشطين كل في الراديو والناس كل.
2: الناس كل الناس كل باش يجمع الناس كل, جماعه الراديو, جماعه خاطر زاد
0: تي في
2: زاد كيف كيف معانا, باش يجمعنا الناس كل غادي كي ضيوف تجي تقاوين تقعد
0: ومكتبه ومهيئ وجميل وانيق
2: ومزيانه مزيانه برشا برشا برشا برشا زاد والله.
0: والمزيان زاد فيه انه ما نسيتش مدام فاطمه انها تخصص مكتبه هكا للناس اللي تحب تطالع ويستهويها الكتاب.
2: اي نعم اي نعم. واهم حاجه هي قراءه الكتاب انا بالنسبه لي.
0: يعطيك الصحه بسين ان شاء الله بالتوفيق لي. أحمد بالبي اللي هو كاتب عام جمعية طيران الجنوب, باش تحكي لنا على طيران الجنوب هذيا كيفاش النادي ينشط.
5: أي جمعية طيران الجنوب دونك هي جمعية رياضية ثقافية. دونك ننشطوا في المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس بالشراكة مع مع دونك نوجه تحية لمدام فطوم و سي محمد العود على معنا على الوقفة المزيانة على طول النشاط نتاع العام كامل نتاع الموسم الرياضي والمستلزمات وكل شيء. به دونك هات نحكي على الجمعية ولا على النادي نتاع الطيران نتاعنا. دونك هو الهدف نتاعنا ان ننشر ثقافة رياضة الطيران النموذجي.
0: اي
5: باه اش معناها
0: كيفاش رياضة الطيران؟
5: اش معناها رياضة الطيران النموذجي؟ اول حاجة هات نفهم اش معناها الطيران النموذجي. هي مش نصنعوا نموذج طائرة واضح الصغيرات اللي يجيو مش يتعلموا كيفاش الطيارة تطير، علاش الطيارة تطير، شنو الحاجة اللي تخليها الطيارة تطير.
0: اي
5: ومع اللي يتعلموه من الكوليج ومن المدارس كل شيء كيما الفيزياء كيما الرياضيات دونك مش يتلاقى مع علم الطيران.
0: اي
5: وهكاك يوليو يوظفوها ويتعلموا كيف يصنعوا طيارة استابل تجم تطير بالباهي، ومنها انهم يوليو يتحكموا بالطائرة هذه بالكوموند يطيروا بالطبيعة على المدى متاع العين فقط، معناها ما نتحكموش على بعيد، نتحكموا كان هنية وجيست أن مش عندنا دي موفمون حركات اللي هو لازمته يعملهم ونشاركه ديجا بعد ما يكون قادر اللي هو يصنع ويطير الطائرة هذه صغيراتنا. دونك نشاركه في مسابقات، شاركنا سنة في برشا مسابقات، وعندنا أهم حاجة اللي هي نشاركه في البطولة الوطنية للطيران النموذجي اللي هي تحت الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة تحت وزارة الشباب والرياضة بالطبيعة، وفما برشا جمعيات.
0: كيفاش كانت المشاركة؟
5: دونك المشاركة شاركنا قبل برشا مرات، كانت مشاركة قوية ياسر، معناها ما شاء الله من خيرة العباد اللي تلاقيت معهم ومشيت، معناها حضرت في قلعة الأندلس غاديكا في تونس العاصمة، مشينا حتى في قفصة في جندوبة، عملنا معناها دورة على خطر هي جولات. دونك ما شاء الله
0: كان ثم تبادل خبرات،
5: كان ثم برشا تبادل خبرات. الله غالب السنة ما شاركناش، معناها صغارنا ما شاركوش بحكم شوية ترخيص ومتاع البيست اللي نترينيو فيه، ما ترينيوش السنة كومي الفو. دونك علاش ما شاركناش السنة في
0: البطولة
5: في البطولة الوطنية، ما شاركنا في دي كومبيتيسيون اخرين والحمد لله يعطيهم الصحة. هذا هكا بالنسبة معناها.
0: والفئات العمرية قديش
5: الفئات العمرية في المركب الشبابي؟ اي عندنا طيلة الموسم الرياضي معناها كل عام اللي هو كل نهار احد من 10 نصف النهار، عندنا نادي اللي هو متاع النشاط الأسبوعي هذا العمر من 12 سنة فما فوق، 13 سنة 14 15 حتى ساعات يجيونا طلبة زادة نرحبوا بهم زادة. وعندنا زادة الصغيرات اللي هما أيرو كيدز اللي هو فيه شوية طيران شوية روبوتيك ويبدأوا من 9 لل 11 هذا كل نهار أحد راهو على طول العام.
0: ما شاء الله عليكم حاجة بيها برشا انهم يتعلموا وهكا صغيرات يتعلموا انهم يصنعوا طائرات
5: معناها بالحق خلينا مدجا سنة ما شاء الله نوجه تحية للصغار الكل، معناها سنة فاشقونا برشا برشا متميزين سنة، نعطي أسامي هكا، فما يحيى شويخي، فما مالك معلة، فما برشا أسامي يعطيهم الصحة أثتوا وجودهم بقوة من أول العام وصنعوا بدوا يطلقوا معناها الطائرات ويطيروا. بالحق حاجة أنا نفتخر بها، معناها اللي جي بارتاج معناها النشاط هذية والثقافة هذية والرياضة هذي واللي نلقاها موجودة عند الصغار الحمد لله ربي، وإن شاء الله نلقاها أكثر عند الصغار. ومرحبا بالصغيرات الناس كلها في المركب
0: الكل الشريف. اللي حب ينشط يحب يجيب صغيره باش انه هكا يتعلم حاجه مزينه برشا كيفاش يصنع الطائرات ويقوم بعمليه الطيران زاده ويتابعها. دونك ما عليه كان يجي للمركب الشبابي طريق المينا وينشط معكم. عندكم مداخله اليوم ولا
5: عندنا مداخله
0: الاختتام؟
5: اي عندنا مداخله مزيانه ان شاء الله اليوم العشيه اللي هو باش يكون عندنا نشاط معناه وركشوب صغير صغار غادي كمش يصنعوا شوية طائرات ومش تكون فما ديمونستراسيون على الطيارة وأجزاء الطائرة وكل شيء. وعنا زيادة هكا مش نعملوا شو صغير اللي هو باش يشوفوا كيفاش حاجه صغيره معناها شو كيف طياره
0: كيف برشا فما عرض فرجه وفما حاجات مزينه تجمو تتابعوها اليوم في حفل الاختتام. نختم معك محمود الفقي اللي هو مشرف على نادي الروبوتيك.
4: شكرا مدام ريم،
0: مرحبا بك من جديد. احكينا على النادي، على نشاطكم وعلى مشاركتكم.
4: يعطيك الصحة سي أحمد. سي أحمد راهو جاري في المركب
0: في النادي في الأندية. محلى معكم أخرى بشوية من الميكرو محمود،
4: ونعمل جار زيادة،
0: تحسكم أقرب زيادة حتى في ال
4: أنا وأحمد أصحاب قبل ما نكونوا فرد مركب وفرد خدمة، وديما نستحقوا بعضنا والحق ما يخيبنيش.
0: يعطيكم الصحة محليكم، ربي يوفقكم. وهما كانوا يدي يشبوا بعضهم الروبوتيك، عوالم معناتها الروبوتيك وعالم الطيران وصناعة الطائرات، تحسهم قراب من بعضهم.
4: الروبوتيك يعلمك فلسفة الأشياء، أنك تهبط تتعلم الحاجة من اللوطة من الزيرو من الصفر، تبدأ تتعلم في الحاجة منين جات وكيف جات، وتحب كل ما حاجة تعرفها تحب تزيد دي تاي أكثر. الشيء هذا توفر في المركب متاعنا الحق. اورغانيزاسيون مزيانة من عند مدام فاطمة وسي محمد يعطيهم الصحة، ما خلونيش نقصين حد شيء. تعرفنا على برشا عباد سماح، عائلة ما بعثنا. صدفة هي دخلت للكلوب هذا، ما كنتش نتخيل روحي باش نوصل نكمل ونحبه بالطريقة هذه، والحمد لله يا ربي. الواحد يتعرف على عباد ويتقوى تكنيك ما، وكما قال زادة بسام انك تعلم كيفاش تحكي زادة سيرتو. مش قاعدين نعملو، قاعدين الحق مازلنا ما طرناش كي احمد
2: طيران
4: مازلنا
0: هو في الطيران، احنا في الروبوتيك حاجه
4: احنا مازلنا في العجيلي، احنا
0: نمشي واحده
4: احنا نصنع دي روبو.
0: اي
4: لي روبو هذوما عنا شاك سيمين. كل مثال كلية هندسة، أنا ديجا طالب في كلية الهندسة بسفيقس، والشباب نتاع الكلوب كلهم ولاد لينيس زادة، معناها خلاف أنا نفس الكلوب رانا نفس الفاك، معناها توفى الحكاية في الكلوب نكملوها في الفاك، نكملوها في الكلوب نكملوها في الفاك، ديما هكايا.
0: أيوة
4: الحاصل كل كلية كل معهد ينظم كومبيتيسيون شاك سيمين، معناها كلك سوا في سوسة تونس إني كارتاج زادة صارت في مدينة العلوم. الحق ديما الأولى، ديما الحمد لله يا ربي، معناها من أول عام للحظة هذه لنهار مشينا للبلاصة وما روحناش ربحين، معناها
0: كم ديما متوجد من الأول وحب المنصب الأول هذه تو نعديه لك بعد شوية.
4: مثالش
0: عادي
4: نعملوا دي روبو متاع سويفر دو لينيا، كان تعرفوا هو عبارة على متاهة على طبقة بيضة فيها خطوط كحل، الروبو نكوديوها بفاسون انه يطبع الخط هذاك على كحل، وفما دي ميسيون يعملهم، ولازم فما بلاصه يقفها، بلاصه لازمته يوصل لها، يوصل البلاصه هذيك مثال يعمل سيرتان اكتيفيتي ولا يدور يمين ويدير يسار، يعمل اي حاجه معناها فما كايت شارج ثابت نكونوا مربوطين بها. وعنا بليزير كومبيتيسيون اخرين الحمد لله.
0: يعطيكم الصحه وديما ناجحين وديما متوشين. هذا ملخص سي محمد في دقيقه باش تعطينا بالضبط الانشطه الصيفيه، خاطر عندكم برشا نشاط.
1: بعد ما نختم ان شاء الله الموسم للشباب ان شاء الله اليوم العشيه، المركب الشبابي ديما في حركه دائما، مشي ان شاء الله ندخلوا في بدايه جوله مع النشاط الصيفي منطقه الوطن فوق تشكيل مجسمات العام الثالث على التوالي، يعني هوني ثقة في صفاقس، ثقة في المركب الشبابي. إن شاء الله الناس اللي مشي تخدم معنا أنا كمنسق، إن شاء الله نكون على ثقة الإدارة العامة للشباب، إن شاء الله 24 ولاية اللي مشي جينا إن شاء الله نأمنوهم، وإن شاء الله نقدموا لهم برامج سواء تكوينية ولا ترفيهية في المستوى، وإحنا كالعادة سابقين إن شاء الله في التتويج.
0: يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. إحنا تنزيدوا نحكيه عليه هالبرنامج ذي ونخص سولو لقاء آخر، لأنه برنامج كبير ويستقطب كل الولايات والشباب الكل، مفتوح المجال بالمركب الشبابي طريق الميناء. تحياتي لكم، شكرا، وتحياتي للسيدة فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق الميناء. شكرا لك سي محمد العود، شكرا لك بسام عبد الملك، أحمد بالبي، ومحمود لفقي. احنا مازلنا معاكم متواصلين في مناوعة مساء

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تواصل غرفة التجارة والصناعة بإصفاقس اليوم لقاءات الأعمال والشركة التونسية الجزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة بين البلدين. وقد تم اليوم استقبال أكثر من 25 رجل أعمال من الجزائر الشقيقة، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة الممشى تبسة. أكد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي اليوم أن الدولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع، باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للقضاء تدريجيا على ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين التي توسع انتشارها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. اقتصاديا، نجحت 4 مؤسسات تونسية مصدرة في ربط شركات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمتين تأويان نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال الصهيوني سنوات طويلة، وإن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. وأشار إلى أن اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. أخيرا، أعلنت الكونغو الديمقراطية في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1203 حالات، منها 304 حالات وفاة وفق بيانات حكومية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 4 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

0: عسلامتكم الناس الكل، تحية للناس اللي تسمع فينا توا، منورينا اليوم في لقانا ديما في مساء السبت. واكيد اليوم نقول لكم احنا ديما موجودين معاكم، واللقاء مازال فيه حاجات اللي هي تسمع، واللي هي نفرحوا برشا كي انتم تكونوا موجودين معنا ومشاركينا في اكيد اللقاء هذيا. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية للناس اللي موجودين معنا واللي تابعونا ديما في مساء السبت. اللي باش نحكي فيه راهو توا نعتبروا انا أكثر من أنه تتفرج عليه بالصورة، باش يكون أكثر أهمية أنكم تسمعوا بالصوت. معايا نجم من النجوم، نجم سطع اسمه ليميت الفيت الكل في 2026 في The Voice Kids، ريتو كي نعانقوا احنا العربية ونعالقوا العالمية. وقتها يولي ظهورنا بالصورة ما يعنيش حاجة كبيرة قد ما يعني موهبتنا الكبيرة، وقد ما يعني صوتنا اللي هو يتسع باش أنه يوصل للناس الكل. اليوم ضيفي أكبر من الصورة لأنه مازال صغير في عمر 14 سنة. اليوم نحترمه خصوصيته لأنه في العمر هذي تعرفوا اللي الميثاق يقول الصغير في العمر هذي ما تخلش لعمر النضج، ما نجموش احنا نعديه الصورة إعلاميا. لكن رغم هذي اللي عجبني فيه بابتسامته يقول أنا نجم غير ما ينطق، لأنه اليوم بش يكون نجم بصوته بش يوصلكم، وبش يوصلكم إحساسه الكبير، وبش يوصلكم زيادة اتساع الخامة الصوتية اللي عنده. اليوم نقول مرحبا بيك آدم، نورتني اليوم برشا. آدم بالكحلة اللي موجود معنا هنا في استوديو أكيد إذا هتصفاقس في المباشر، واللي هو نجم من نجوم The Voice Kids. أهلا وسهلا بيكم، مرحبا. تسمعوا فيها، تسمعوا فيها بالصوت، مزيل باش تسمعوا برشا حاجات ياسر مزيانه. ادم كيفاش كانت التجربه هذا الكل؟ اكيد وراها ناس اللي هما شجعوك، لكن اش قولك انت قبل رحبوا بوالدك اللي هو سي مجيد بالكحله؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا. تقربوا للميكرو يعيشكم.
1: مرحبا اذاعه صفاقس، ومرحبا كل مستمعي اذاعه صفاقس. نشكركم على هذه الدعوه، ونشكر على اللفته الكريمه اللي الحق الفرصة اللي تحتها الآدم بس ولما حالة ما شاء الله الحمد لله ظهر في تلفزيونات عربية وخذ ترند في فيديوهات وفي الأغنية.
0: ليه وزيدا خلينا نقوله راهو شهرته كبيرة إيدم بالكحلة، والناس كل اللي تنتظر في إنتاجه. وش قولكم لو كان نسمع قبل أغنية من أغنياته وبعد هذه الأغنية؟ هذه إنتاج خاص ولا كيفاش؟
2: لا، دي كوفر الآدم، فنان آدم.
0: نسمع مع بعضنا.

0: ما شاء الله على كمية الأحساس اللي إحنا توصلنا لقلوبنا الناس الكل. ريتونا اليوم نقول لكم الإنسان هذية والصغير هذية مازال في عمر 14 سنة, ونعاود ونذكر الناس اللي تسمع فينا اللي من خلال وإحنا من ملامح وجهه, من خلال براءته, من خلال الطفل هذية اللي يحمل حكاية برشا صغار اللي هما كانوا في The Voice Kids. وأكيد فما قوانين معينة اللي هي موجودة في The Voice Kids وتو نحكي فيهم بالتفاصيل, لكن كي نسمع أنا آدم في غنية كيف هذية نقول منتهى الإحساس والعمق في الإحساس. في عمرك أنت 14 سنة كيش تحسوا توا؟ أنا هذا نحب نفهمه. عادة صغار كي تغني وغنية فيها حب وعاطفة وفوريق وغيره قل منين حسوه هذا؟ لازمك تمر بتجارب.
1: نعرش بالفطرة
0: بالفطرة هكا ما عندها بالفطرة
1: لا تسمع الغنية أنت واللحن بتاعها
0: تولي أنت تعيش المود هذيك. أي بيه قلت لي إجابة يستر سمحة. ادم بالكحلة The Voice Kids وأكيد دخلت أنت للمسابقة هذه كيفاش الويل تقدم لك باش أنك تكون موجود ولا لأنه أنا نذكر أول لقاء كان عندي هنا في الاستوديو قولي سي مجيدة
2: أول لقاء أول مشاركة عند آدم
0: أي كان عندي
2: أنت استدعيته وقتها
0: أي ومنورني
2: وقت اللي شارك وقتها في المنطقة
0: أنا ظهري نكتشف النجوم عندي رادار يكتشف النجوم من بعيدة
2: بالحق أنا كعلاش ديرك أول ما اتصال منك أنت تذكرت قلت أوكي من غير ما فكر
0: أي مرحبا تنوروني برشا وين نشجع برشا آدم لأنه آدم يستحق ولأنه صوته ما شاء الله عليه كيفاش قدمت أنت لآدم ولا آدم وحده قال نحب نمشي The Voice Kids
2: هو أحكي لكم هو
1: هو أنا وقتها كنت يعني ما يعني كان قبل بنهارين قبل الجمعة كنت كي قلت وش خاص كان يعودوا The Voice خاطر The Voice عنده وقتها خمس سنين ما تعودش
2: كما يتفرج عليهم الفيديوهات اللي قدمهم
1: كل بالزهر جاني فيديو على تيك توك قالك فما يعني عم هبطين بوست تنجم تشارك في The Voice تقدم يعني تعمل كاستينج تدخل لليان ذي وتعمل شروط متاعهم تغني فيديو وهما كان يعني عجبهم الفيديو يبعثوا لك
0: بعثت لهم انت الفيديو غنيت شو اخترت
1: لهم
0: غنية.
1: بالزر وقت وقتها الغنية اللي شاركت بها في الملتقى الجهوي بتاع الاعداديات موال سقليطاش هو اللي شاركت بيه سنة
0: سمعنا اخترت وين متأكدة الناس كل يحبوا يسمعوا صوتك اكثر من اللي نتكلم انا تفضل

0: ما شاء الله عليك ما شاء الله هيدا هذه أول معناتها أنت الفيديو اللي غنيت فيه وبعثته لهم هذه أكيد أما خليني نقول الغنية هذه قوية ما شاء الله ومش معروفة برشا شكون كان يسمعها الوالد في الدار ولا كيفاش سمعتها؟
1: هو يعني أعطاها لي أستاذي نتاع الموسيقى سعاد المحجوبي
0: أي تحية كبيرة لي
1: قدم له تحية كبيرة اختارها لي يعني باش نقدمها في
0: مش الظهر بقدرات صوتك
1: الظهر قدرات صوتي واخت اخذي الجائزة الحمد لله
0: اي بارك الله ومشيت The Voice Kids عيطوا لك
1: وقتها بعد ما صارت برشا حوايج يعني قالوا لي قدم غنية بالموسيقى غنية من غير موسيقى
2: كل مرة يعني
1: كل مرة يطلبونا في حاجة بشوية بشوية لين تقبلت الحمد لله
0: بي التجربة هذه قديش قعدت
1: هي قعدت في أوت وسبتمبر وأكتوبر في أكتوبر وفات
0: أبي جوري شكون؟
1: الشامي وداليا مبارك ورامي صبري
0: أبي أنت شكون اختارك؟
1: اخترت الشامي
0: اخترت الشامي أبي إذك علش أنت غنيت للشامي في البداية طريقة التعامل معاكم أنتم أصغار غادي كيفاش تكون؟
1: والله يعني مع المدربين
0: مع المدربين مضبطين برشا عندكم توقيت معين عندكم اهتمام بالفوكاليزم
1: اي مالا ما كل نهار لازم يعني
0: درب
1: اغلب مش كل نهار هو يعني في الايامات اللي قبل الحلقه
0: اي
1: نقعد ونعملوا بال 12 ساعه غاد في استوديو تصوير وبرشا حوايج يعني وعلاقتنا مع المدربين يعني خاصه مع مدربنا يعني
0: اي
1: كانت باهيه برشا كان يحبنا برشا ويعطينا في تعليمات و نتعلموا منه
0: شو الحاجات اللي بقات عالقة عندك هكا تقول انا نجم كنجم تقعد ديما في بالي ونتبقى في الايام القادمة
1: يعني في
0: من عنده هو من التكنيك اللي اعتمده من الملاحظات اللي بقات عالقة اللي كنتي قالها اللي كنتي ادم
1: لحظة بارك
0: بيه فكر انت قبل وانت تفكر تغني لنا شو ما الأغاني اللي غنيتهم في الفترة دي اليوم باش نستنسفك الأغاني الكل اللي اليوم باش نسمعهم ان شاء الله الأغنية اللي غنيتها وبديت بها انت مع الشامي
1: بديت بيه في المرحلة الأولى
0: المرحلة الأولى
1: اللي غنيتها لك
0: بيه المرحلة البعض
2: داروا له ثلاثة في هذه ضربوا ثلاثة داروا له ثلاثة
0: سيبيا يعني تكسحة واخترت الشيء بعد هو اختار لك بتبيع يعني
1: بعد توجهنا ثلاثة توجهنا ثلاثة مع بعضنا
0: بيه في الوقت التواجه شنية الأغنية
1: خمرة الحب الصباح
0: نسمعها

0: هذيك فهم باللقاء هم هي
1: ريتو انتم ما كنت حرمتوا انتم من الصورة. من اليوم باش نكون أمينة ونوصل لكم انا بصوتي انا شنية الصورة على خاطر هذيك عمر 14 سنة مازلنا صغار. احنا قلنا كي نجيو احنا بنجومية ان شاء الله عالمية هكا ولا وقتها احنا فتنا السن اللي هو مينور بي. تعرفوا الصورة متاع ادم شنو؟ ادم عنده كاريزما ما شاء الله. ادم حضوره والابتسامه اللي عنده على وجهه ما تغادروش بالكل حتى هو يغني في الاحزان. راهو من نوعيه اللي هكا تلقى فيه ياسر قبول وياسر يدخل للقلب. حاجه اخرى على ادم، ادم من الوجه اللي تجم تقراه من البدايه، تعرف اللي تيبتو اللي موجوده مرسومه على الوجه هذا اللي بالوراثه الجينيه من الام والبو. الى جانب هذيا ادم اكدوا نهار من نهارات كي باش يطلع على المسرح باش يملى المسرح وباش تصفقوا له الناس الكل باش يكون عنده ان شاء الله معجبين كبار برشا برشا. ادم سمعنا اكثر شو النوعيه نجمو نبدلو شويه هكا في الاغاني، شو النوعيه الاخرى مثلا في التونسي في الشرقي اما يكون نوعا ما زاد فني اما ريتمي
2: باه نغنيو جورج وسوف
1: باه شين الاغنيه تحب تغنيها؟
2: نغني لو نويت لجورج وسوف
1: باه نسمعها

0: اوكي
1: ما شاء الله عليك ادم بالكحله. انا اليوم قعدت نحكي مع سي مجيد لانه نعرف انا كي نحكي معه هو كاني حكيت مع العائله كامله. هنا نقول عينيتك بيه، اهتمامك بيه، شنو الحاجات اللي تقول ماذا بيه يكمل فيهم؟ يكمل في القراية قبل ولا بالموازات لازم يكونوا زوز مع بعضهم؟
0: لا بالطبيعة مع بعضهم،
1: مع بعضهم.
0: ما تنجمش تكون للأمانة معناتها ما تنجمش يكون
1: الفرق. خاصة أنت مدير مدرسة معناتها تنظيمات الكل.
0: كمدير مؤسسة كمدير معهد ثانوي.
1: مدير معهد ثانوي يعطيك الصحة. أيوة.
0: ماذا بي نشوف شوف الحاجة اللي لاحظتها زاد حتى في تلامذتنا في المجتمع متاعنا، إنه التلميذ اللي يميل للأنشطة الثقافية وللموسيقى اللي راه تلقاه حتى في قرايته راه منضبط. أنا مثلا ولدي من كوليج بيلوت.
1: أي ما شاء الله. قداش معدل آدم؟
2: 15.16.
1: بسم الله على ولدي. أيوة.
0: أهم شيء قرايته، وبعد عند الاخر مشي شيء بتبيعته.
1: أي.
0: لانه شوف هذاك هو وقت الفراغ وين يلزمه، لو انه ما عندهمش وقت فراغ في
1: اما على الاقل شويه احنا نقولوا متنفس شويه بالنسبه لهم.
0: هم اصلا مثلا دهشوا كيفاش تلميذ من البيلوت مشي في الفويس كيدز،
1: ما شاء الله
0: البيلوت ما عندهمش.
1: بالعكس دي حاجه سمحه برشا، معناتها انا مش خاطر بيلوت نقعد 24 ساعه وانا نقرا فما حاجه تفرد بها. ايوه
2: ثم زاد قعدت شهر في التريمستر الاولى ما قريتش والحمد لله. يعني
1: الحمد لله
2: ديريكت حتى في فترة الدفورات عدلي الدفورات والحمد لله. يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ادم. تلقى روحك لانك ما شاء الله عارف روحك انت وين ماشي. ان شاء الله يا ربي تمشي للطريق اللي ينور لك حياتك. ان شاء الله يا ربي نشوفك كادر ونشوفك انت في مجال علمي اللي مستحقينه احنا مستحقينك انت زاده في البلاد. في نفس الوقت الهوايه تكون زوز علاش يكون انسان يعانق النجوميه هكا بيديه الزوز.
0: شوف هي اكثر كلمه بالحق تفرحني. أي. حتى في علاقاتنا في مع زملائي مع كي نسال عليه انا في يقولوا لي محل تربيته للامانه انا ديما نوصي حتى الاولياء
1: تقول لك انت حي ان شاء الله طول عمرك يرحم الرب.
0: صحيح.
1: وانت ابوك وامك حيين وريتوا هذا الارث الكبير. أي. اللي فرهد البو ويقول انا راني عرفت شر ربي والحمد لله قدامي الثمره هذه.
0: يقول لي هيك الله يبارك لك فيك التربيه ولا محلاك مش متربي محلاك قداش متربي محلاه بالحق. هذاك ما تخيلش انت الاحساس اللي نحسه انا كي يقول يزيني ما حشتيش بالعقل الامانه ما حشتي بحد شيء اخر. هذاك هدف عندي انا
1: هو راهو ظاهر موجود من عنويني راهو مجرد نغزروا له احنا. ادم الكحله ما شاء الله على صوتك ما شاء الله على وجودك بحذينا. راك انت نجم نجوم بالنسبه لينا احنا بالنسبه لتونس. رانا مفخره لينا انك تكون انت ولدنا، وفي نفس الوقت احنا متاكدين اللي احنا رانا باش مش عانقنا العربيه كاو احنا باش نكونوا نجم من النجوم العالميه. وعلاش ليه وعلى قريب خطط لهذا. في نفس الوقت نتمنى لك ان شاء الله النجاح.
2: عايش.
1: شكرا لك يعطيك الصحه نورتي برك
0: برشا برشا بالحق. فرحان ياسر اني كنت معكم في ذا صفاقس الاذاعه الام بالطبيعه.
1: ومرحبا بكم في كل وقت وفي كل خطوه ان شاء الله خطوه تكون بحذينا زيد هذا. شكرا تحيه لكم الناس الكل نرجع لكم ونكملوا معكم المشوار حتى 6 نتاع العشيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل نورتونا.

0: يتواصل معكم اللقاء. تحياتي لكم ناس كل اللي تابع فينا واللي تلتحق بينا الآن في الاستماع. رحبوا بكم توا 3:34 دقيقة باش نستقبل ضيفي بالتليفون سي منجد مزيد عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بيس فيقس باش نحكيه على حملة كل عام تقريبا نواصلوا في الحملة هذية وسنة باش تبدأ الانطلاقة قريبا حملة كتابي نهديه لصحابي. أهلا وسهلا مرحبا بك سي منجد. مساء النور.
1: مرحبا مساء النور. مرحبا أخت هندة. مرحبا أخت ريم.
0: يعيشك الله يخليك.
1: تحياتي إليكم وإلى كافة الفريق العامل معكم وإلى كافة مستمعي إذاعة السقف. شكرا على هذه الاستضافة التي تعودنا عليها في الحقيقة ولا وتعودنا

0: تحياتنا وتشكراتنا متتجدد لإذاعة الساقص وإلى كل العاملين بها.
1: يعيشك، شكرا لك. تحياتنا لكم انتم زادة المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بجهة صفاقس على نشاطكم الدائم والمتواصل والكثيف. الحقيقة أنشطة متعدة تقوموا بها. حملة كتابي نهديه لأصحابي، انطلقت هذه الحملة؟
0: انطلقت يوم الاثنين ببداية هذا الأسبوع، انطلقت رسميا لتستمر إلى نهاية شهر سبتمبر تقريبا افتتاح السنة الدراسية، وهي حملة سنوية ننظمها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة سنويا من أجل غرس جملة من القيم. الحقيقة هي عندها أهداف متعددة، وأولها هو أن لاحظنا في السنوات الأخيرة عملية تمزيق الكتب والكراسات والأدوات، وفي هذا مظهر أول حاجة مظهر غير حضاري، مظهر ملوث للبيئة، ومعناها مظهر يبين ربما يعطينا فكرة حول الموقف التلميذ الآن من المدرسة أو من العملية التربوية أو البعض على الأقل. وأردنا أن نقاوم هذه الظاهرة المزعجة، وذلك بحث التلاميذ على تجميع أدواتهم وكتبهم وكراساتهم حتى يستفيد منها غيرهم. هذا البعد الأول، اللي هو بعد جمالي وبيئي كما قلت. البعد الثاني هو بعد اجتماعي تضامني. نحن عوض أن الكتب بتاع التلميذ، وخاصة الكتب التي تبقى في قابلة لإعادة الاستعمال، عوض تمزيقها أو عوض الاستغناء عليها، يمكن تمكين عددا من الأطفال الذين هم متواضعين من أوساط متواضعة، نمكنهم من هذه الكتب والأدوات حتى نخفف الأعباء على هذه العائلات أولا، وحتى خاصة لا يبقى طفل لا يذهب إلى المدرسة بسبب عجزه عن توفير الكتب المدرسية والأدوات المدرسية.
1: نعم، نحدوا من الانقطاع عن الدراسة
0: أساسا. ثالثا هو تنمية البعد الاجتماعي والتطوع لدى الطفل، وذلك علاش نحن نطالب الأولياء بأن يصطحبوا أبنائهم، لأن الهدف ما هوش كثرة تجميع الكتب بقدر ما هو مشاركة أكثر ما يمكن من الأطفال من التلاميذ في هذه الحملة حتى يكبروا على روح التطوع.
1: نعم.
0: وحتى يتربوا بروح التضامن الاجتماعي.
1: صحيح. حتى نزرعوا في أبنائنا الحس التضامني.
0: حس التضامني.
1: نعم.
0: هنا هام وهام جدا، وذي اللي نطمحوا له. جديد السنة الحمد اللي جديد هو أنك انت قبل تقتصر على تجميع الكتب والأدوات المدرسية في المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة في غرندا. هذه السنة قمنا بإعداد قائمة بحيث أنه في كل معتمدية من معتمدية ولاية الساقس السبت عشر هناك مسؤول أو مسؤولين على هذه الحملة، بحيث يمكن لكل تلميذ أو لكل ولي يريد المشاركة في هذه الحملة، سواء بتقديم الكتب سواء بتبديل، ينجم يبدل. أنا كنت في السنة الثالثة نجيب كتب سنة ثالثة وناخد كتب سنة رابعة،
1: سنة رابعة.
0: أو بالتطوع. إذن في كل معتمدية هناك على الأقل مسؤول، إذا كما كنش مسؤولين في أكثر المعتمدية عندنا مسؤولين يقومان بتقبل المواطنين، بقبول المواطنين وبمساعدتهم على المساهمة في هذه الحملة. هذه القائمة محاضرة يوم الاثنين سوف تصدر، هي معلقة في المعتمدية، ولكن يوم الاثنين إن شاء الله ويوم الثلاثاء على أكثر تقدير تكون موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي.
1: نعم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله كل التوفيق لكم. نذكروهم أنه مقر المنظمة اللي نجموا يزوروه واللي يقدموا الكتاب ويهديوها لأصحابهم. نعم،
0: غرندا كيلومتر نص كيلومتر واحد بجانب عددية الطار الحديد.
1: نعم،
0: غرندا كيلومتر واحد.
1: طريق جرمدة كيلومتر واحد، هذا هو مقر المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
0: ما قلت مش نتو مش تكون ثم في كل معتمدية، مش تكون ثم مقر ويكون ثم مسؤول على هذه الحملة.
1: نعم، في كل معتمدية هكيكا تجمو انتوما تهديو الكتب وتوفروهم للناس اللي محتاجة ليهم لتلامذة، وتزرعوا هذا المد التضامني والحس التضامني عند صغيراتكم، خاصة تخليهم هما يحسوا بقيمة هالكتب اللي بشي يعطيوهم واللي بشي يأمنوهم الغيرهم ويوفروهم الغيرهم.
0: محافظ على دوات وعلى الكتب باعتبار انه يعرف انه فما
1: شكون، يعرف انه فما شكون بشي يستفيد منه. نعم، شكرا لك. معناها أكثر تنظيم السنة وأكثر انفتاح على مختلف المناطق والمعتمديات، يعطيكم الصحة. تحياتي ليك سي منجد مزيد، عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس، وتحياتي لكل الأعضاء والرئيس المنظمة سي محمد العذار، نوجه له التحية زدة. شكرا ليك وإلى اللقاء. تحياتي زادة كل مستمعينا للناس اللي يتفاعلوا معنا، شكرا لكم على الكلمات الجميلة. احنا مازلنا متواصلين معكم ومع استضافاتنا وفقراتنا وإيقاعاتنا.

0: 48 دقيقة بعد 3 متاع العشية. مسيكم بالخير مستمعينا الكل اللي تابعوا إذاعة إصفاقس. نحب نرحب بضيفي سي محمد رقيق رئيس جمعية أحباء البيئة بإصفاقس. كيف العادة ما شاء الله عليهم ديما ناشطين نشاط متواصل. أهلا وسهلا سي محمد.
1: بارك الله فيكم رافع على المتابعة.
0: يعيشك سي محمد. كيف عندكم برنامج لنشاط بيئي ونشاط ترفيهي في الأيام القليلة القادمة؟
1: بالنسبة للنشاط هذا مش يكون افتتاح للنشاط الصيفي. النشاط هذا تحت إشراف ولاية إصفاقس وبلدية إصفاقس ووكالة حماية الشريط الساحلي لابال. النشاط هذا مش يكون نشاط متنوع، نشاط بيئي تحسيسي رياضي متنوع. الأطراف المساهمة في النشاط هذا المشاركة في النشاط هذا إلى جانب جمعية أحباء البيئة بإصفاقس صاحبة المبادرة، جروب عشاق الحياة، جروب رياضة وترفيه، جروب تونسنا المزيانة، وجمعية طاقة معاق إيجابي. بالنسبة للنشاط نعطيه كما نقول نبذة مختصرة إن شاء الله بل كل شيء مش يكون إن شاء الله بحول الله. نهار الخميس قطعة جيرية من الخامسة مساء إلى الثامنة مساء، يعني عشوية في شكل كازينو، معناها ولا كما نقولوا يكاد يكون أهم متنفس في
0: إصفاقس. نعم
1: النشاط مش يكون نشاط بيئي بدرجة أولى، فيه أولا حملة نظافة وحملة مبادرة لهرب اليدوية للرمال. الحاجة الثانية حملة تحسيسية للحفاظ على نظافة الشط، مش نحاول نحسوا الرواد الشط. الحاجة الثالثة إن شاء الله مش نقوم بإعادة تزويق وتهيئة حاوية تجميع قوارير البلاستيك الموجودة في الشط. الحاجة الرابعة إن شاء الله مش يوقع تركيز بيكيات حمائية في محيط بقايا السفينة. تذكر فما السفينة البقايا انتحى قاعدت متروكة وقت اللي فرشوا الرمال بالمد والجذر معناها البقايا انتحى تظهر وتمثل اختر على الحاضرين. ان شاء الله احنا كما نقولوا رسمنا الصورات المعنية باش يقوموا بحث جذري. في انتظار ذلك احنا مش نبادر ومش نعملوا معناها بيكيات كما نقولوا حواجز معناها بصورة استعجالية لحماية معناها اللي كما نقولوا رواد الشط.
0: نعم المستعفين ورواد الشط
1: بالضبط. النشاط اللي بعده ان شاء الله مش يوقع القيام بفقرة رياضية في إطار التشجيع على الرياضة، معناها مش نشجع العباد باش تولي رياضة كما نقولوا للجميع. وكذلك مش توقع معنا بعض المسابقات وألعاب بلا حدود. النشاط مش يكون موجه للجميع الأعمار، الأطفال والكهول الكبار رجال ونساء
0: مختلف الفئات العمرية تجم تجي وتكون حاضرة وتدعم هذا النشاط وتنشط وزيدة تتفرها دوميم طون
1: بالضبط، ترفيهي وتحسيسي في نفس الوقت ومعنى متنوع. إن شاء الله مش نعدي جو سمح وفي نفس الوقت نعملوا معنا كما يقولوا رسائل معنا باش نحصلوا باش نحاولوا باش نرتقي ومعنا بالعقليات إن شاء الله. نعم. بس بالتالي النظافة سلوك معنا كما نقول يومي وسلوك يهم الناس الكل.
0: نعم
1: على أساس أن النظافة مسؤولية الجميع مش مسؤولية البلدية فقط.
0: نعم أكيد يزمنا نحافظوا على نظافة شواطئنا وبيئتنا وبلادنا. هذا ضروري من حسن المواطني ومن حرصنا على سلامة البيئة زادة وصحتنا وسلامة صحتنا في الأخير. هذه الرقعة الجغرافية هي تجمعنا الناس الكل ويزمنا نحافظوا عليها الناس الكل، وخاصة الناس اللي توا احنا صيف وناس تمشي باش تستمتع بالشواطئ. رجاء حافظوا على نظافة المكان، هذيك الشاطئ راهو يجمعنا الناس الكل ويزمنا نحافظوا عليه الناس الكل كيما نمشي ونتفرهدوا ونستمتعوا. زيدا كيف نلمدوا ونحافظوا على نظافة المكان ضروري جدا.
1: ملاحظة صغيرة بالنسبة للفترة الأخيرة كما تعرفوا ثم الظاهرة ظاهرة انتشار كبير للحريقة صورة غير مشكلة عادة.
0: راهو احنا كمواطنين ساهمنا فيها، راهو احنا السبب الرئيسي هو هيك الفضلات وهيك السشيات وهيك البلاستيك
1: وخاصة البلاستيك.
0: نعم
1: لأن السلحفات هذه المعنى الغذاء الرئيسي نتاعها هي الحريقة. وقت اللي وقت يكسر البلاستيك السلحفات
0: تنقرض
1: تاكل البلاستيك وتنفق يعني كما قلت تموت. هكذا اللي يخلي يولي فم خلل بيئي.
0: نعم هذا هو الإشكال، أنه انقراض للسلحفات. السلحفات هذه اللي تخلق توازن بيئي واللي تتغذى من الحريقة، والحريقة هذه اللي تكاثرت بشكل كبير في بحوراتنا واللي حتى قلقت الناس كل، وما عادش ناس تعوم وتصطاف على رائحتها. دونك احنا نتحمل المسؤولية كمواطنين. شكرا لي.
1: أيوة. التلوث البلاستيكي راهو اخطر تلوث هو التلوث البلاستيكي.
0: نعم ردوا بالنا. هيك الساشيات اللي احنا ما نعطيهمش قيمه ونلقيوهم في الشواطئ هذوكم راهم خطر بيئي كبير وخطر صحي على سلامتنا احنا كمواطنين وعلى سلامه بحارنا وعلى الناس كل. شكرا لك سي محمد. ذكروهم أنه الموعد بش يكون نهار 9 جويلية في شاطئ الكازينو، بداية من 5 متاع العشية
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعيشك إن شاء الله كل التوفيق.
1: اللي يحب يشارك ولا يدعم يتصل برقم 22-72-80-46 وإلا بصفحة جمعية أحباء البيئة بالساقس، وإلا الشركة انتحى نذكر بيهم باختصار: جروب عشاق الحياة، جروب رياضة وترفيه، جروب تونسنا المزيانة، وجمعية طاقة معاق.
0: يعطيكم الصحة الناس كل تجمعتوا باش تنشطوا باش تحافظوا على سلامة البيئة وباش تمارسوا أنشطة بيئية صحية وترفيهية يستمتعوا بها الناس كل. شكرا لك. شكرا لك سي محمد رقيق رئيس جمعية أحباء البيئة بيس فاقس. نذكركم أنه الموعد إن شاء الله في الكازينو باش يجمعكم الناس كل في 5 متاع العشية نهار 9 جويلية تحديدا نهار 9 جويلية باش تستمتعوا باش تنشطوا باش تفرهدوا وباش زادة تحافظوا على سلامة هذه البيئة. شكرا لكم. تحياتي لكل مستمعينا للناس اللي اتابع فينا. احنا مازلنا معكم، مازلنا متواصلين حتى 6 متاع العشية في منوعة مساء السبت.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير. أكد ممثل المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 خلال جلسة عمل عقدها المجلس المحلي للتنمية بصفاقس الجنوبية حول واقع وآفاق المؤسسة التربوية بمعتمدية صفاقس الجنوبية، أكد أن أشغال القسط الأول لإعادة بناء المدرسة الابتدائية الشيخ إبراهيم ستنطلق في القريب العاجل قبل شهر أكتوبر القادم، وسيتم الشروع قبل نفس التاريخ في بناء مدرستين ابتدائيتين جديدتين، الأولى بزنقة المزغني بحي الخزانات والثانية بطريق المطار بحي السيالة. كما تقرر كذلك إحداث ملعب رياضي بمدرسة سيدي خليفة الطياري أواخر السنة الحالية، مع برمجة صيانة مدارس بومرة عين الشرفي عين تركيا النور وصيانة أقسام مدرسة الطاهر كريشان، في حين ما زال ملف مدرسة الشهيد خليل بوجلبان محل متابعة على مستوى الوزارة. تم الاتفاق خلال جلسة تنسيقية جمعت ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجارة وأصحاب المخابز والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس. تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تزويد جزيرة قرقنة بمادة الخبز والاستجابة للطلب المتزايد خلال الموسم الصيفي، مع التزام المخابز بتوفير الخبز بصفة مسترسلة. كما تقرر بداية من غرة جويليا القادم اعتماد التوقيت الصيفي إلى حدود الساعة 6 مساء، بما يضمن استمرارية التزويد وتوفير هذه المادة الأساسية لفائدة المواطنين والمصطافين. في أخبار العالم، شن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه سقطة مرعة وتنازل عن السيادة، ودعا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنها والالتزام بما وصفه بمتدرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. تستعد ألمانيا لموجة حر شديدة بعد تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا، فيما تتجه الكتلة الهوائية الحارة نحو وسط وشرق أوروبا وسط تحذيرات من آثارها، وفق ما أوردته الهيئة الوطنية الألمانية للأرصاد الجوية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 5 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأغنية سمعتوها هذه الضي للفنان الكبير محمد منير. الأغنية هذه هي دعائية لفيلم سيرة أهل الضي, وبعد ما خرجت هي كاسبوت بتبيعة وجدت في الفيلم هذه. الفيلم هذه رو يحكي على الألبينيزم أو الألبينيست اللي هما اللي عندهم المهاق ولا البهاق كما نقولوا احنا. الفيلم يسحق انكم تتفرجوا عليه, تفرجوا عليه ياسر ياسر مزيان. البطل متاعو هو من الناس اللي عندهم البهاق هذية, وفي نفس الوقت يحكي في حياته كاملة. ياسر ياسر مزيان الفيلم, او كاخترت لكم هنا الفيلم الويكاند اللي تتفرجوا عليه. على كل احنا نعرفوا صغارنا توا يتلقى عندهم برشا حاجات اللي هي مقلقتهم في حياتهم, لكن الحمد لله نقول ديما العلم اكتشف ان كيفاش نعاونوا صغار هذوما. مثلا في الاضطرابات اللي تلقاهم تلقاه ياسر يتحرك برشا, اضطرابات في الحركة, اضطرابات وعسر في الفهم, زادة حتى في الكتابة, برشا برشا مشاكل اللي هي يعانيوا منها صغارنا. العلم فيش فيدنا ان عرفنا كيفاش نتعامل مع صغار هذوما, ونطوروا زادة حتى طرق التعامل متاعهم باش في الدوش باش ما يقلقوش, وما نبداوش نجيبوا لهم مناهج تعليميه. لا بالعكس, نجموا حتى في اجواء من الموسيقى نخلقوا لهم اجواء اخرى اللي خليهم يمشيوا لحاله صحيه احسن. وفي نفس الوقت يدخلهم انت كيما توا احنا او كيما تشوفوا ديكور كله موسيقى وكله الات موسيقيه. الالات الموسيقيه هذو مرام غاليين برشا, حسب ما يقول لي توا ضيفي اللي موجود معايا هيثم شقرون اللي هو استاذ بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بمدرسه علي الحشيشه بصفاقس. مرحبا بك, اهلا وسهلا ونورتنا برشا.
1: مرحبا بك, شكرا على هذه الاستضافة. سعيد جدا أني نكون متواجد معكم في هذا الاستديو الجميل والرائع, وهذه إذاعة صفاقس دائما في التميز والتألق. ونشكر سيد المدير إذاعة صفاقس اللي هي تحفزكم بالاستديو هذا وتعطيكم الروح المعنوية, وهذا هو العمل راه لازم يكون الراحة النفسية في الاستديو هي اللي تخلي الإبداع. وجميع المنشطين هنا في إذاعة صفاقس اللي نوجه لهم التحية, ونقول لك أنت كما خص بالشكر المنشطة متألقة هند وريم على حسن التقديم وروحهم المتميزة اللي يتحولي في الظهور في البرنامج مساء السبت هكا, واللي خلالي هذه المساحة القيمة اللي نتشرف بتواجد فيها معكم. وإن شاء الله نقدم الإضافة للسادة المستمعين إذا صفاقس كالعادة.
0: شكرا لك هيثم. هيثم على كل نقول لك أنت اليوم خذينا الحديث على الموضوع هذا لأنه كنت في ورشة إيقاظ موسيقي بالمركب الجاموسي ليمات هذوما اللي عملتها ودادية وإطارات وزارة الثقافة بصفاقس.
1: نعم بالفعل بالأمس كانت عنا ورشة في الإيقاظ الموسيقي لأطفالنا, والحمد لله كانت ناجحة, وهذا يظهر لي ديما في السعادة في وجوه أطفالنا واللي يحبوا يزيدوا في الوقت يقولوا هاي ما تمشيش ولا نعودوا قدوة الحي. هذا ننسى التعب متاعي, وشكرا لوددية وإطارات عوان وزارة الثقافة اللي أعطيحوا لي هذه الفرصة. وكانت معايا الورشة اللي هي التكامل متاعي اللي هو نخدمه عن نطاق الحسي الحركي, زومبا للأطفال, وهذا مهم جدا كرياضة جسمية حركية. بعد ما عملنا الموسيقى والإيقاظ الموسيقي من خلال الاستماع والتذوق, من خلال القفز لمدرستي, من خلال أن الأطفال نحسهم بالإيقاع بالسرعة بالبطء, هيئناهم من خلال الجسد. ثم عملوا معها ورشة أخرى اللي هي ورشة الزومبا اللي نوجهها الكوتش سعيدة على رحاب صدرها, اللي كانت ممتازة دائما في بداغوجية الطفل, لأن الطفل ما يجم يفرح ويحس اللي هو متواجد معك إلا ما يحس بقيمته معك, وبالتالي هو مش يعبر. وهنا الجانب التعبيري, ديما نقول الجانب النفسي للطفل هو الهدف الأول مش الأخير, لكن الهدف الأول لتأسيس لذائقة فنية رائعة للأطفال.
0: خلينا نقولكم أنا وقت يجي بحذية هيثم شقرون عادة ما تقولوا احنا جي باش يحكي في إيقاظ موسيقي ويحكي في الورشات هذه اللي قاعدة تقام في مركب الجاموسي, نلقى هو كما اللي يقولك المصري كما الحاوي يجبد كل مرة آلة من آلات الموسيقية يجيبهم معاه في فاليستو باش يعرفنا بيهم. عندك العديد من الآلات الموسيقية الموجودة هوني. نعم. وراهم خلي كما قلت انت هذم الآلات راهم مستوردة, انت تستعملهم باش انك تعاون صغيرات باش انهم يفهموا رويحهم اكثر باش يعرفوا اش معناتها الحس الموسيقي. شو الحاجات الاخرى اللي تعلمهم انت بالآلات الموسيقيه الموجودين هنا؟
1: بالنسبه لنا احنا كما قلنا الاطفال لازمنا نشتغلوا معهم من عمر سنتين ونصف فما فوق, خاصه اطفال اللي داخلين المدارس, يعني قسم التحضيري اللي هو مرحله عمريه في الطفوله المبكره مهمه جدا, لان لازم يكون عندنا تنميه الادراك الحسي وخاصه الانتباه الحركي, تربيه الحاسه السمعيه وتنميه الذوق السليم, غرس عادات سلوكيه. وانت تعرفوا لازم السلوك ما نقولوش من بعض الطفل ولا سلوكه عنيف, لازم اللي هو طفل في الطفوله المبكره قبل ما يدخل المدرسه لازم تكون عنده تكوين الشخصيه الطفل المبدع وطفل قائد, ويساعد الايقاظ الموسيقي الطفل على اكتشاف ما يحمله بداخله من مواهب, لان احنا في معهد الموسيقى نسقل المواهب. واحدثنا قسم بالمعهد اللي اطفال 6 سنوات اللي جونا سنه اولى ابتدائي اللي يشتغلوا على اول شيء التكوين الجانب الفني, تاسيس الطفل في تكوين شخصيته وحبه للموسيقى, اثنين ندخلوا المساله العلاجيه. وانت تعرف انه
0: انا نحب خاصه المساله العلاجيه بصراحه, لانه انا اذا عندي صغير عنده فرط الحركه وتعرف انت طول علميا واللي ويفهموهم حتى ساعات تلقاها كبير في العمر. هند صبري مؤخرا قالت انا اكتشفت في سني هذه اللي انا عندي فرط الحركه. فرط الحركه شنو اذا نعطيو ديفينيسيون تاعو, وكيفاش بالموسيقى انت وصلت انك تعاون باش انه الصغير هذيك ياخذ الكليبر نتاعو اذا صح التعبير؟
1: به هو انا مانيش طبيب
0: في, لكن انت اكيد لكن يقدموه لك باش تعرف باش تعمل معاه موسيقيا.
1: المؤطره نتاعي هي الدكتوره ايمان حش قاسم اللي هي في قسم الطب النفسي الاطفال بهذه الشكل,
0: يعطيكم الصحه.
1: وهي معناتها مؤطرتي في بحثي العلمي, ونقول لكم ان شاء الله هي يرى النور هذا البحث, ومعايا زاد كيف كيف مؤطره من معهد العموم الموسيقى, تكون معايا معناها دكتورة أحمدي. وشنو الإيقاظ الموسيقي وقت اللي قعدت أنا وياها وشافت العمل المتاعي قالت كل هذي راهو تخدم على الموتريسيتي, تخدم على كذا, اللي هما احنا نشوفه في الأطفال اللي هما في أطفال الروضة مثلا. نحكيه على الصعوبات النمائية قبل ما نمشيه لصعوبات التعلم. شو ما الصعوبات النمائية؟ هي اضطرابات أو تأخر في نمو الوظائف النمائية الأساسية لدى الأطفال. قبل ما نشدوا نقرأ وقبل نقول راهو في القسم ما هوش عاقل ولا سلوك ولا
0: تعلموا كيش يكتبوا ومازال في الروضة.
1: يمكن عنده مثلا, خاطر احنا كنقولوا الصعوبات النمائية نحكيه على المهارات الحركية واللغوية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية, مما يؤثر في قدرته. وقت يكون عنده صعوبات نمائية مش يأثر على قدرته على التعلم, وكان بعد يجي في سنة أولى يولي عنده مشاكل على مستوى الاضطرابات. وهنا نشوفه أنه لازم الإيقاظ الموسيقي أو كل الفنون اللي هما يشتغلوا باش ينميوا القدرات الإدراكية والحس حركية لأطفالنا, لأنه نعرفوا احنا علم النفس الحركي بالنسبة للأطفال فيه الجانب المعرفي, الجانب النفسي والجانب الجسدي. وهنا اش نعملوا المجالات هذوما؟ هي تعطينا نجمو نتقصاو مبكر على التأخر الشامل في النمو, التأخر في الجلوس والمشي. ما تعرفوا ان ثم صعوبات طفل ساعات ما يقعدش 20 ثانية على الكرسي ولا في المدرسة,
0: نقولوا اجيتي على الاخر
1: اجيتي, احنا نقولوا اجيتي, لكن هو هذيك طبيعته ما عندوش اضطراب بالنسبه لينا في هيك الوقت. ما تجي متشخص وعنده اضطراب, ما قلت لك انا تبع عشرتي للطب النفسي الاطفال
0: وقتش.
1: الا من بعد هذيك اللي تشوف فيه الاعراض او الظواهر يقعدوا 6 شهور متتاليه, ويستعملون الدي سي ام 5 هو في لتحليل وتفسير. لازم يكون عنده 9 اعراض, هما 9 لازم يكون يقاو 6 من 9 في الدي سي ام 5, هو الكتاب هذا موجود عند الطب النفسي الاطفال. وهذه الاعراض لازم يلقاوها, والصعوبات الاضطرابات فرط الحركه وتشتت الانتباه, اضطرابات وصعوبات التعلم, اضطرابات التناسق الحركي, اضطرابات طيف التوحد, القلق التوتر, وصعوبات التنظيم العاطفي.
0: به انت بالموسيقى شنو النتيجه اللي وصلت لها؟
1: به النتيجه هي
0: خاطر في الاخير احنا نقولوا شنو الريزلت اللي وصلنا له احنا بالنسبه للصغيرات هذوما.
1: بالنسبه للصغيرات احنا كي ناخذوا معاهم الجانب الموسيقي, اول شيء مش تولي عنده ذائقه
0: وذن نظيفة كما نقول احنا يعرف يسمع
1: إيقاعية, مش نعمله التوازن على مستوى الإيقاعي الكورديناسيون ما بين الصوت ما بين الصوت والحركة. يعني هو مثلا يشوف الالوان تو كيما تشوف فيهم اختي يندى في اذاعه سباق سوا وسبق انه نجيب هذوما اذاعتي هذه زيتونه الاثير, يعني نجيب لهم الاله هذه هي الميتالوفون اللي هي فيها الدو. احنا معاش نقولوا دول الاطفال ما يهمناش في عمر قبل المدرسه, ما لازمش يعرفوا هذوما. احنا برنامج في وزاره التربيه الدرجات الموسيقيه ما نقولوهم كان في السنه 7 اساسي راهو, يعني من سنه اولى ابتدائي لسنه 6 ما يقراوش درجات موسيقيه, ولكن هنالك برنامج للتربيه الموسيقيه.
0: لكن الرنه هذيك مش ولي يسمعها,
1: الجرس الاجراس, لانه الصوت يبقى في الذاكرة. وهنا نخليه الطفل عنده ذاكرة لحنية وذاكرة إيقاعية. كيفاش ذاكرة إيقاعية؟ مثلا أنا تو مش نعمل، هو يعيد نفس الحركة. أقول أحمر ثم برتقالي ثم أصفر، هنا علمته الألوان، علمته التدرج، حتى كان عنده هكا فرط الحركة. فرط الحركة أنت ثبتت الحركة متاعه في 3 درجات فقط. يعني هنا شفت بطريقة غير مباشرة بالموسيقى ركزت الطفل اللي عنده كما قلت أنت أجيتاسيون، اللي عنده فرط في الحركة.
0: علاش خذيت فرط الحركة؟ لأنه هذه أغلب الناس تحكي عليها في الفترة
1: هي تعرف
0: أنا ساعته في نصه نحكي ولا حاجته كأنها توندونس، لكن هيك الحقيقة
1: لا موجودة. هو ثم بحث صار في قسم الطب النفسي للأطفال، تسمحني الدكتورة إيمان حش قاسم مش نقول عليه، اللي على خدمته دكتورة أيضا في البحث متاعها، وعلى 120 طفل من أطفال الروضة عندنا 7.8 منهم اللي هما عندهم فرط الحركة تشتت الانتباه في الطفولة المبكرة في سن 5 سنوات. يعني هذا كيما نقولوا احنا شعلت لمبة صفراء، يعني هذا راه خطر خطير جدا ولازمنا نستبقوا. وهذا البحث متاعي ايش يقول؟ هو التقصي المبكر، هذا هو البحث متاعي، هو التقصي المبكر اللي مش نكتشفه من خلال الإيقاظ الموسيقي، هو إيقاظ الحواس. يعني هنالك صحوة شاملة لابد ان تكون للطفل، وانا اعتمد بيداغوجية المقاربة الشمولية، لابد ان نعتمد على الطفل بطرق شموليه كامله، ما نمشيوش الميدان معين. والمقاربه الشموليه تمشي على 5 مجالات. انت تعرف انه الاضطرابات اللي تو تحدثنا عليها، اضطراب في التناسق الحركي، اضطراب ايضا على مستوى التوتر العضلي، اضطرابات على مستوى التنظيم المكاني والزماني، لازم يعرف اليمين واليسار والاتجاهات. هنا ثم اللي تروبل كيما نقولوها اضطرابات الانتباه وعدم الاستقرار النفسي والحركي، هذا كله بفعل
0: اقرب الميكرو يا هيت
1: الالات نوجه تحيه للتقنيه الصوت بتاعنا فيس اللي هو صديقي مرزوقي
0: صديقك وطلعت صديقي
1: وهو زميلي ودرسنا مع بعضنا في المعهد على الموسيقى. وايضا
0: وذلك انا اليوم جبت الدفعه الكل نتاع فيصل مرزوقي
1: كان بحثنا زميلي
0: سي ماجد
1: نوجه له تحيه هو ولده تبارك الله عليه ونتمنى له مستقبل زاهر. والسيده المخرجه زاده كيف الموجوده معنا جديده
0: يسرى الغربي زاده
1: يسرى الغربي نوجه لها تحيه ونقول لها ربي يعينك وان شاء الله
0: الاستديو زاده يسرى من معاكم زاده في
1: لا مش معنا اكتشفت اليوم
0: اليوم
1: تعمل
0: لك الصورة.
1: يعني هنا حبينا نقولوا أنه الاضطرابات هذوما لازمنا من الأول نفيقوا بهم، ما نقولوش احنا نوصلوا سنة المدرسة يوليوا زملائنا المعلمين يقولوا راه هذا عنده اضطراب ويتوجه للطب المدرسي،
0: راي حاجة مهمة
1: جدا.
0: لكن هنا في الورشات هنا الورشة مثلا اللي أنا نقول لك نجيب لك صغيري ليها في مركب الجاموسي باش أنك تعلمه شو تعلمه
1: أنا أشوف في الورشة لازمنا ديما نشوفه أول شيء الطفل
0: عنده ميولات ولا لا
1: صحيح نكتشفه الطفل ما نجموش نضغطوا عليه ونقولوا له لا لازمك تتعلم لا هو يولي يحب التعلم من خلال الخطوط اللحنية اللي نخدمه بها والخطوط الإيقاعية نعمله التمرين الموسيقي كأنه لعبة إيقاعية ولعبة لحنية ولكن الأهداف متاعها هي على مستوى الجسدي على مستوى الحركي
0: أعطينا العينة
1: العينة مثلا احنا الاطفال اللي يجيونا مثلا نعطيهم الالات كيما هكا وهما قدامهم باش يولي عندهم تركيز. احنا نعرفوا احنا تو الاطفال كلهم على مستوى الهاتف او الشاشات يقعدوا برشا وقت قلنا علاش ما نستغلوش التكنولوجيات الحديثه في انه الطفل يتغرم بالموسيقى من خلال الهاتف ما تسالش مرحبا به احنا ما نجموش نسكروا ونقولوا لا الهاتف الجوال لا ويضر لكن فما ايجابيه
0: ناخذ
1: فكره تو على الشاشه تو باش يجيونا تو كيما نشوفوا الساده المستمعين والساده المشاهدين مش يجيونا ألوان تو في الشاشة وإحنا أمامنا ألوان مش يكون الطفل مثلا هنا أنا مش نختار اللون الأصفر والأحمر مش نختار ونعزفهم كل ما يكون ثم هنالك نزول على مستوى الألوان الأحمر والأصفر الطفل يتبع نزول الألوان هنا الجانب التركيز الجانب البصري الجانب السمعي وهنا يشوف الالوان نازله وهو في نفس الوقت
0: اللي يخلي تناسق الحركه
1: يتحسن التناسق الحركي متحكم فيه معناته لازم نحكمه ما نخليهوش يعزف بطريقه اعتباطيه لازم يكون هنالك ايقاع
0: هو اصلا متوازن. انت عامل نوتة مثلا عامل
1: هما درجات موسيقيه
0: درجة موسيقية
1: الدو هذه الحمراء هي الدو الصفراء هي المي ولكن الطفل ما نحبش نزيده صعوبات يعطيني يعزف لي بالالوان
0: مثلا اليوم انت المقطوعه الموسيقيه اللي حبيت توصل من خلالها مقطوع بيتهوفن
1: اي بيتهوفن نعم
0: وصل هنا كامله خلينا نشوف هنا مدى التناسق اللي عندك انت عندك اختباره ان العاون صحيحه ما تحبوا النشز تو النشز هذه طريقه
1: يلا انت دوم مش تبعي اللون الاحمر البرتقالي هنا وصل لنا
0: انا للوين اللي تبعتني
1: اللي تبعتك هما هذا اهو هكا اللون هذا واللون الاحمر يلا تبعوي تعرف لي هنا تو سيد المخرج عايز مجان زين زوز يلا
2: ميكرو
0: وقتها يلزم الميكرو قريبة اقرب شوية الميكرو يال. انا عندي البلو والرجاء
1: يلا شوفوا معهم منزلين توهم منزلين زوز مع زوز مع بعضهم فرد وقت زيد صحيت برافو ايه بالضبط هما الالوان اللي تنزل انت باش تكون عندك تركيز في الالوان اللي امامك هما بعضهم الزوز يهبطوا فرد وقت فرد وقت احمر ولا يا صحيت زيد برافو عليك 19 20 19 ونص وهكا
0: خليني ناخذ 20.01 كما اللي خذيت في الباك
1: مبروك عليك
0: والله لعبة ياسر حلوه والله سي بيان يعطيكم الصحه خاصه اللي عنده ليديت وهكا في ورشه موسيقيه توا في الصيف هذه يجم يهزهم وعندنا مركب الجاموسي بدا البيدره ان شاء الله زيد المركبات الشبابيه نقولين علاش ليه زيد ما تخليش كل جمعه باش انه صغيرك يمشي بالحق راك تحس روحك انت اصلا متفرد عامل جو
1: صحيح تبع زيد تبع بالخير هنا عندنا في المعهد العمومي الموسيقى يجيونا باش يسقوا الموهبه ان شاء الله في سبتمبر يقيدوا يجيونا الاصغار 6 سنوات من 6 سنوات
0: بليش هذي
1: اي تبع المعهد العمومي
0: انا مشو كان ببليش احنا
1: مرحبا بكم
0: غيرات نهزوم كان ببليش خاطر احنا الرعي واحنا الرعي والميزانيه التونسي زاده
1: هنا شوف لابد نهتم انا رساله هذه نوجهها لكل

0: بيحبكش عمره ما ياخذ منك المعلومه. هذه الحاجات اللي معروفه برشا.
1: هذا ما قاله سقراط.
0: اكيد
1: قال كيف تريدني ان اعلمه وهو لا يحبني.
0: إذا حبك راهو ياخذ من عندك كل شيء.
1: الوصول إلى قلب الطفل يسبق دائما الوصول إلى عقله.
0: وهكا احنا نحبوا نوصلوا للقلب والعقل في نفس الوقت. تحية كبيرة لك.
1: شكرا لك وشكرا على الاستضافة.
0: هيثم شقلون اللي هو أستاذ بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس نورتني برشا. إذا هو الإيقاظ الموسيقي الورشة اللي أنتم ما حضرتوها أمس احنا نقلناه لكم المركب الجاموسي لإذاعة صفاقس مباشرة. الورشة هذه إن شاء الله يا ربي تكون موجودة. تنجموا تمشيوا للمركبة الشبابية الكل. أكيد أنت باش تكون في الفاكونس هذه عندك برشا زيارات.
1: مرحبا.
0: اليوم هما ولا فما امبيونس ياسر مزيناتك صحه يا هيثم
1: وصلتونا
0: انا في الاستديوهاتك صحه نورتنا برشا ومرحبا بيك في كل وقت. تحيه لكم الكل بقاو معنا مزلنا معكم حتى لسته متاع العشيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتونا.

0: 41 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. من جديد نحييكم الناس كل اللي تتابعوا في إذاعة أسفاقس في منوعة مساء السبت. إنجاز كبير فرحانين به الحرفيين والحرفيات, فرحانين به أكيد زادة أهالي جبنيانة وأسفاقس والناس كل. الحقيقة أنه المشطية تتسجل كعلامة جماعية. نحب نرحب بالسيدة أمال زغيدي عضو مؤسسة المجمع الحرفي ست نفيسة للمشطية والصناعات التقليدية بجبنيانة. أهلا وسهلا مدام أمال, مبروك عليكم هذه هذا التسجيل وهذا الإنجاز الحقيقة وهذا المكسب.
1: مرحبا مدام ريم, شكرا على الاستضافة, يعطيك الصحة. يبارك فيك, مبروك على حرفية جبنيانة, مبروك على جبنيانة, مبروك على المشطية الجبنيانية اللي معناتها تسجلت وباش تبقى باسم جبنيانة وحرفية جبنيانة وجية جبنيانة. هذا هو.
0: نعم, كيفاش تم تسجيل هذه العلامة الجماعية وشنو ربما المكسب من وراءها لو كان فسروها للناس؟
1: أي هو عملية تسجيل المشطية كانت في إطار اتفاقية تعاون خاصة بمشروع حماية المشطية. الأطراف فيها الديوان الوطني للصناعة التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. نهار 21 أبريل 2025 السيد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية زار تونس, ووقتها تم إعلان اختيار المشطية مختشية جبنيانة كأول منتوج حرفي يتم تكمينه وحمايته بإسناد وعلامة جماعية. الاتفاقية هذه كانت فيها نقاط مهمة جدا عملناها خدمناها مع بعضنا. تكوين نحو 30 حرفية في حول الملكية الفكرية, فهم انت عملنا ديسيسيون دو فورماسيون ل 30 حرفية من جبنيانة. شنو الملكية الحرفية, كيفاش تحافظ على المشطية, كل معناها صار التكوين على مدة 3 دورات. والمشروع هذا زاد فيه برنامج تم اعداد برنامج للترويج للمنتوج, ترويج للمشطية. والحمد لله يا ربي اول معرض دولي في الإطار هذا باش يكون ان شاء الله في من 2 جويلية الى 11 جويلية بسويسرا, معرض للمشطية الجبنيانية. حاجة احنا فرحانين بها برشا. وتم
0: باش تمشي نحو العالمية, معناها المشطية
1: العالمية بالضبط. هذا اول معرض دولي باش تشارك فيه مشطية الجبنيانة. وخدمنا كرات شروط وعملنا نظام استخدام كيفاش معناها كل واحد باش ياخذ العلامة الجماعية هذية, شنو يلتزم بالكرات الشروط, شنية فيها, كيفاش شنية التكنيك بتاع بتاع النسيج, المواد الأولية شنية تكون كرات شروط كامل معناها اللي يستجيب كل حرفية تستجيب لكرات الشروط هذية. يتم إسنادها من قبل مجمع التنفيذ اللي هو مالك للعلامة الجماعية, يتم إسناد معناتها يتم إسناد العلامة هذه المسجلة على المشطية, معناها كتيكي تتحط على المشطية هذه كراي المشطية مسجلة. دونك شنو الهدف هذي, علاش العلامة الجماعية هذي؟ العلامة الجماعية هذي أول حاجة هي باش تحمي المنتوج المشطية, تحمي منيش, تحمي من السرقات من التقليد, خاطر تو في عهد العولمة أي واحد خاصة في الماكينات
0: خاصة في الذكاء الاصطناعي تو كل شيء نجم نقلدوه وما تميزش ما بين الأصلي والمقلد.
1: صحيح, دونك العلامة هذه باش تحمي المشطية من التقليد. كيف كيف زادة باش نسمنوا التراث الحرفي في جبنيانة الموجود كان في جبنيانة المشطية, كيف كيف زادة تثمين الجهة خاطر كي باش التيكي الموجود فيها مشطية جبنيانة. دونك جبنيانة باش تتعرف في مستوى على مستوى 72 دولة في العالم كيف تخرج المشطية غادي. وإن شاء الله احنا بداية الترويج لها في معرض سويسرا هذا إن شاء الله يكون فتيحة خير للمشطية والحرفيات المشطية, على خاطر زادة ما تنسيش راهو علامة مسجلة للمشطية, القيمة رفعت القيمة حتى القيمة المادية للبيع للمشطية, مش قيمة مسجلة محمية تبيعها كما تبيع مشطية عادية في وسط جبنيانة ولا في صفاقس ولا كذا. دونك أي مشطية فيها علامة جماعية باش تكون القيمة المادية نتاعها قيمة البيع نتاعها باش تكون أكثر برشا من المشطية العادية ماهيش مسجلة.
0: نعم,
1: هذا هو الأهداف اللي بالحق مكسب للجهة وللحرفيات, وإن شاء الله يكونوا زاد يد واحدة لحمة واحدة حرفية المشتية الكل مع بعضنا نخدم على هدف واحد إنه نرتقي بالمشتية إنه نوصف المشتية العالمية. وهذا بالحق مجهود للحرفيات زادة يعطيهم الصحة، مجهود زادة للديوان الوطني للصناعة التقليدية يعطيهم الصحة، زادة خدمة مع بعضنا خدمة مزيانة برشا كيف كيف بالشراكة مع المنظمة الدولية الملكية الفكرية اللي محضرت لنا برنامج ترويجي للمشتية وبرنامج تكويني للحرفيات المشتية، وما زال متواصل المشروع هذا إن شاء الله في البرامج الترويجية والتكوينية إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم. بالحق هو مكسب كبير أنه تثمين المنتوج المشطية، تعريف به، خاصة تعريف زادة بالجهة جهة جبنيانة، وتثمين زادة لمجهود الحرفيات اللي هما يخدموا على هذا المنتوج منتوج الجهة.
1: بالضبط مدام ريم، زادة نحب نوضح شنو العلامة الجماعية تو ولكن المشتيين نعرفوها وشنو مش تعطيهم العلامة، شنو هي في حد ذات العلامة الجماعية؟ هي وسيلة قانونية، راهو وسيلة قانونية لحماية المنتوج هذا وتمييزه في السوق. شو معناها؟ أي واحد باش يبيع مشتية وباش يقول هذه مشتية وما فيهاش العلامة الجماعية، احنا راهو كملكين الجماعة الملكية ملكين العلامة في جبنيانة نجم نوقفوه ونتبعوه قانونيا، خاطر مش اي واحد تو باش يقول هذه مشتية، لا يجب المشتية ما ينجم يقول هذه مشتية الا ما يكون فيها العلامة الجماعية في الوسط المشتية، وما ينجم يحق لاستعمال العلامة هذه كان للحرفيين والمنتجين المنخرطين في المجموعة المالكة للعلامة والملتزمين كيف كيف بكراسة الشروط اللي حكينا فيها حكينا عليها والملتزمين بكراسة الشروط ونظام الاستخدام تاع العلامة هذه.
0: يعني هذية مش يخلي تكرس هوية للموروث هذية للمشطية هذية للعريقة واللي مش يحميها من كل تقليد ومن كل انتحاء.
1: بالضبط هذا هو.
0: نعم
1: هذا هو.
0: إن شاء الله مستقبل وفير معناها وجميل للحرفيات اللي يخدموا على هالمنتوج هذية العريق واللي يزيدهم أكيد نجاح وتألق ويفتح لهم أبواب وأسواق عالمية إن شاء الله من خلال هذه العلامة.
1: إن شاء الله إن شاء الله المستقبل أفضل بالمشاركة والترويج. إحنا فرحانين بالمشتية في الأسواق العالمية، راهو مش سهل إنك تروج منتوج في الأسواق العالمية ولازمك تحافظ عليه وتحافظ على الجودة متاعه، بك العلامة هذيك هي باش توصله للعالم وحتى الأسواق الوطنية زادة. يعني ننصح كل واحد باش ياخذ مشتية لازم تكون مشتية فيها العلامة الجماعية، يضمن حقه هو كشاري كحريف
0: ياخو حاجة أصيلة معناتها أصلية وعندها جودة عالية وما هيش مقلدة وما هيش
1: اي مش معناتها مش مقلدة ما هيش مخدومة بمخالفة لكرات الشروط، معناتها نجم تخدم مشتية ما هيش بس معناتها نحب وإحنا في كرات الشروط. الحريف شنو يحب؟ نجم يخدم مشتية بالصوف العلوش كي نجم يقول لك ليه نحب مشتية بالصوف الارتيفيسيال مثلا. المهم احنا نتبعوا الحاجيات والمطالب نتاع الحريف تكون مطابقة للبزوان تاعه، وبتبيعة تكون زادة طريقة الصنع كل هالدونة كل شكون عملوا كرة الشروط عملوا حرفيات معناها كيما معناتها كيفاش تخدم المشتية كيفاش تعمل كيفاش تخدم المشتية دو كاليتي شنو هذا كله حرفيات اعطاوا الصنعة نتاعهم اعطاوا الابداعات نتاعهم باش يخرجوا ويكتبوا في كرة الشروط شنو هي الشروط باش ناخذوا نشريوا مشتية ذات جودة وقابلة للترويج في السوق العالمية والسوق الوطنية.
0: نعم إن شاء الله كل التوفيق لكم، تهانينا لكم على هالمكسب هذية ولكل الحرفيات اللي يتقنوا اللي يتعبوا اللي يصبروا على هالمنتوج، خاطر هو مش سهل أكيد. هو ربما احنا نعرفوها المشتية كغطاء هكا للرأس، أما هو راهو فيه برشا جمال وفيه لوحة فنية في حد ذاتها وفيه برشا صبر وفيه تفاني للحرفيات. إن شاء الله ربي يبارك في صحتهم وربي يوفق الجميع ويرزقهم الرزق الواسع. إن شاء الله هذا يمشي يفتح لهم المجال أكثر ما يمكن بعد ما أصبحت المشطية محمية قانونيا على مستوى وطني ومؤهلة للتسويق الدولي وعندها هوية خاصة بها هوية أصيلة. شكرا لك أمال تحياتي ليك أميل زغيدي، عضوة بمؤسسة المجمع الحرفي ست انفيسة للمشطية والصناعات التقليدية بيج بنيانة. كل التوفيق ليكم ولكل الحرفيات اللي يخدموا بتفاني وبجهد كبير. صنديدة هذه نهديها لكم للحرفيات في جبنيانة لكل امرأة تخدم وتتفانى في عملها، ربي إن شاء الله يمتحها بالصحة. صنديدة

0: إذاعة سباقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل. أهلا
1: وسهلا، نهاركم زين.
0: إذاعة سباقس
2: في الخدمة،
0: إذاعتكم
2: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
2: استناونا كل نهار من 9 ل 10 متاع الصباح.
3: ألف تحية للناس الحقيقية
4: على موجاتنا، استمتع بالصحة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. تمت السيطرة مساء اليوم على حريق النشبة بطريق منزل شاكر كيلومتر 1.5 القاصة المراكشي من قبل المواطنين القاطنين بالمنطقة وأعوان الحماية المدنية قبل أن تمتد النيران وتتسبب في كارثة محققة أو أضرار جسيمة بالممتلكات. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة خدمات التنوير العمومي، انطلقت بلدية العين في أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي وتجهيزها بمنظومة إنارة مقتصدة للطاقة بشارع البيئة جهة العين لفران، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الإنارة وتعزيز السلامة المرورية وترشيد استهلاك الطاقة والحد من كلفة الاستغلال في إطار توجه البلدية نحو اعتماد حلول حديثة وصديقة للبيئة. في حادثة لافتة بولاية قفصة تفاجأ اليوم التلميذ وسام جافيل وهو تلميذ بمعهد القطار بخبر نجاحه في امتحان البكالوريا شعبة التقنية بعد أن تم إعلامه سابقا بأنه مؤجل إلى دورة المراقبة. وأوضح وسام في تصريح إعلامي أنه كان قد تقدم بمطلب لإعادة التثبت في الأعداد التي تحصل عليها في مادتي الفيزياء والرياضيات قبل أن يتلقى اتصالا من مصدر بمندوبية التربية بقفصة إلى جانب مدير المعهد لإبلاغه رسميا بنجاحه. أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين في المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، أكدوا أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، ودعوا الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. في أخبار العالم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز، وذلك بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات في أسوأ تصعيد منذ توقيعهما الاتفاق المؤقت. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السادسة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
2: عشرة ديما.

الدخلة ياسر مزيان فيصل مرزوقي يعطيك الصحة، تحية كبيرة لكم ليكيب كاملة، وأكيد اليوم الناس اللي تسمع فينا طوى نعرف فرحة البكالوريا مزيد في قلوب الناس الكل، فرحة البكالوريا اللي الناس الكل تستنيها واللي كل واحد يعمل لها هذيك الهلولة والأجواء السمحة واللي يحتفل واللي يتلمدوا الناس الكل، وديما قلوب الناس الكل تبدأ عامرة بالفرحة. أكيد برشا ناس يقولون لهدئة البكالوريا عايشكم ديما أذكرونا، مزلنا في الفترة هذية رانا مزلنا نحتفلوا. درة اليوم هي واخويتها الكل وعائلة بن صالح وعائلة زويري يهديوا اليوم لغاني الكل لسنة زويري، وسنة زويري هي اللي نشحت في البكالوريا. سنة زويري زيدا أمها ندى بن صالح وأبوها مراد زويري واخويتها محمد وأحمد يقولوا لها إن شاء الله ديما من نجاح الآخر، وإن شاء الله يا ربي تكملنا حتى توصل للدكتورة، إن شاء الله ديما فرحانين، وألف ألف مبروك لسنة زويري. نحكيه اليوم على البكالوريا اللي زيدا فرحة زوز شبين اللي هما أخوات اللي هما آدم وإيمان عجرود اللي هما توا في الرياض، وتحية كبيرة لهم أكيد فرحتهم في السعودية بالباك اللي هو على دو بارتي بالباك فرنسي اللي عدوا وعملوا له كملوا سنة ربي نجحهم وبتفوق لآدم وإيمان. أنتم مفخرة لنا الناس الكل، فرحانين برشا بنجاحكم، إن شاء الله من نجاح لآخر وإن شاء الله ديما متألقين. شكون يقول لكم ألف ألف مبروك؟ نبديو بعمكم الكبير اللي هو حمادي وزوجته نجلة، وعم عمتكم حنين عجرود وزوجها معز الشلي، وكل العائلة. نبديو بجدتكم نفيسة، ونبديو زيدا بالعائلة أختها نعيمة ونجيت ونزيها عجرود وزهرة عجرود وصوفية وسعدية الولد خوهم، يقولوا له ألف ألف مبروك. احنا العائلة الكل بكبارنا بصغارنا نقول لكم ألف مبروك لولدكم جميل وميسون، ربي يحفظ آدم وربي يحفظ زيادة إيمان، وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما مفرحينكم، وإن شاء الله يا ربي يحققوا كل أمنياتهم. ألف ألف مبروك النجاح بتفوق ليكم الكل. الأغنية هذه اللي احنا تعودنا بها من صغرتنا والناس الكل نعشقها، أغنية الفرحة، أغنية الباك اللي من بعدها إن شاء الله البكالوريا هذه تهزكم للفاكولتي وتهزكم تحقيق أحلامكم، هذه هي الأساس. ربي نجح وليدتنا الكل.

وانا يلزمني نكمل المساج كامل هكا واللي والفرحه لازم تدخل الديار الكل. ندخل الفرحه هذه القلب عبد الرزاق عجود اللي هو الفرحه الاولى الفرحه الكبيره اللي كان هو الحفيد الاول لعائله عجرود واللي فرحانين برشا زيدا بالتخرج نتاعو. الف مبروك عبد الرزاق وان شاء الله ديما فرحان. نقول مبروك الام نجلة والبو حمادي وهكا العائله الكل فرحانه ويا ربي ان شاء الله ديما ملمومين على الفرحة والسعادة. وإن شاء الله يا ربي نشوفوكم في أعلى المناصب. وديما نقول إن شاء الله تحققوا حلمتكم في الدنيا بخدمة مزينة فيها برشا فلوس وفيها زيادة تلقاو رويحكم لأنه هذا هو الأساس. تقولوا لي علاش برشا فلوس؟ هي خاطرك الدنيا كيفاش وليت تعيش يلزم تلقى باش تصرف وباش تعيش نهار آخر وزيادة تكون زيادة في منصب اللي هو يليق بيك وبموهبتك. ألف مبروك ليكم الأولاد الكل وإن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله ديما متألقين.

0: نواصل معكم ومع أجواء الشباب ما شاء الله عليهم الناشطين واللي ديما يكونوا حاضرين معنا مختلف المشاريع والتظاهرات. ونحب نرحب بها ضيفتي منورتني برشا في الاستوديو هي ومجموعة من الشباب هيلا اليعقوبي أستاذة شباب ومنسقة عامة للمشروع اللي باش نحكيوا عليه اليوم. مشروع كبير ياسر وحلمة كبيرة برشا واللي بالمركب الشباب طريق المطار. أهلا وسهلا مرحبا بك هيلا.
1: يعيش كريم مرحبا بكم ومرحبا بكيفة مستمعي إذاعة صفاقس. الحقيقة الاستوديو منور
0: وجودكم.
1: عندي برشا غايبة على الاستوديو استوديو مزيان برشا إن شاء الله. مبروك عليكم يا ربي وإضافة ومولود جديد نجم نقوله إحنا لإذاعة صفاقس والصفاقس والجهة ككل. إن شاء الله مبروك عليكم يا

0: حاجات أخرى.
1: نعم يعطيكم الصحة. أنتم ما شاء الله معناها عندكم برشا مشاريع، عندكم سنوات يظل تخدموا مع بعضكم، وفما شراكة متواصلة وناجحة من خلال المشاريع اللي تخدموا عليها. باهي نحب نرحب زيدا بضيفنا سيف الدين المغربي اللي هو شاب مشارك في هذا البرنامج. مرحبا بك سيف الدين.
2: بك عايشك، نشكرك على الاستضافة.
1: عايشك اتيديون سيف الدين؟
2: لا أنا خريج عمني، تخرجت في من المدرسة الوطنية المهندسين بجابس.
1: نعم يعطيك الصحة، مبروك عليك التخرج.
2: يعيشك.
1: باهي انك بعد التخرج تلقى هكا وين تنشط ومجال وتشارك في مسابقات كيف من هكا واجواء مزينة كيف من هكا بالمركب الشبابي طريق المطار.
2: اي انا قلت علاش لا، معناتها ننشط في حاجة معناتها ياسر معروفة وبالخدمة بتاعها وبالديفلوبمون تاع لي جون. دونك دخلت ممبر جي سي اي، ما عنديش برشا وان شاء الله وليت اكتيف وليت نشارك، وهذه اول حاجه شاركت فيها هي الجرينوفيتر.
1: نعم يعطيكم الصحه، باش نحكيوا عليها. هذه الجرينوفيتر نبدا معك هيلا، المشروع هذه اللي تخدموا عليه والانطلاقه اللي كانت اليوم.
3: يعيش كريم. إيه الانطلاقة الانطلاقة الرسمية هي
1: تقرب من الميكرو هيلا.
3: الانطلاقة الرسمية كانت اليوم، أما المشروع ما انطلقش اليوم يا ريما. جرينوفيتر ساعة خلنا نوضحه شوية للمستمعين شنية الجرينوفيتر هذية. جرين هي جاية من الأخضر، ونوفيتر اللي هي جاية من الانوفاسيون من الابتكار والتجديد. ألور احنا القالب الكل والمحور الكل اللي نخدمه فيه اللي هو التجديد وفي المجال الإيكولوجي. ألور المشروع انطلق من 15 ماي في عملية معناها البحث عن المشاركين والاختيار متاع الناس اللي باش تشارك وتقديم السيفي نتاعهم وكل شيء، باش حتى لين عملنا سيليكسيون واخترنا الشباب واتصلنا بهم. وانطلقنا نهار 13 جوان بالدورة التكوينية الأولى، كانت في ديزاين ثينكينج، كانت مع الأستاذ فايز غربال اللي من خلالها هي تم اختيار المشاريع وتقسيم المجموعات. مشروع رواد الأعمال الشبان الناشئون، هذه الدورة الثالثة يا ريما. احنا جينا بحضرتك قبل وحكينا في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية، والدورة الثالثة احنا نطمح وإن شاء الله يا ربي نوصلوا أنها تكون دورة تميز
1: إن شاء الله.
3: هذيك علاش اخترنا فيها احنا مشروع، اخترنا فيها محور ومجال مهم برشا اللي هو الانتقال الإيكولوجي ككل. هذيك علاش خدمنا على مشاريع في البيئة المستدامة في الاقتصاد الأخضر. المشروع كما سبق وقلت يا ريما هو مشروع مشترك بالمركب الشباب طريق المطار صفاقس بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية جرمدا اللي هي الشريك الشاب. أنا ديما نقولهم الشاب، الشريك الشاب والطموح واللي يخدم برشا. تبارك الله عليهم، جملة من الشباب اللي يتميزوا بالالتزام بالعمل بحب الخدمة، ما شاء الله عليهم حاسين، وإن شاء الله ربي يوفقهم ونشوف فيهم ديما في مستقبل تونس. أنا الشباب هذوما عنا شبكة محاضن مؤسسات صفاقس اللي البيبنيير معناها اللي هي تأثر معانا في الشباب في إطار تكوين المشاريع متاعهم. والمشروع ككل هو بتمويل من المضمون الدولي للهجرة، وأكيد تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ويندرج هو ككل في إطار محور عام اللي نخدم عليه احنا في الاستراتيجية قطاع الشباب لأفق 2035، هي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
1: نعم يعطيكم الصحة، أهداف كبيرة تخدموا عليها ومع شراكة متواصلة ناجحة، خاطر كيف فما شراكات سابقة؟
2: شراكة متواصلة
1: ثلث عام. خاطر نتذكر اللي كانت فما مشاريع زادة سابقة كشريك معاكم الغرفة الفتية الاقتصادية جرمدا غسين.
2: ان فات هي شراكة عندها سنين. كي لقينا كما قلت انت احنا كشباب ديما نحبوا نخدموا على الاميليوراسيون وديفلوبمون تاع الشباب نتاعنا، سواء في المهارات في السوفت سكيلز ولا في الهارد سكيلز، اي سورتو كي نلقاو انفيرومون كيما الكومبلكس دي جون تاع طريق المطار وين نجمنا نزيدوا نظهروا الكابابيليتي نتاعنا معاهم في التاطير نتاعهم. بيان سور ماشي نافونسيو في حاجه كيما هكا. كل اديسيون كان عندها تيم بيان ديتيرميني ودي زوبجيكتيف اللي هما محددين. من عام لعام نحاولوا ان ديما نقدموا وديما نخدموا على دي تيم اللي هما اون توندونس ماشي حتى الشباب الخريجين
1: يفتح لهم افاق ومجال في الشغل
2: بالضبط ماشي يهزهم اكثر العالم تاع رياده الاعمال خاطر احنا كغرفه فتيه اقتصاديه

0: هي من الأهداف متاعنا أن نخدمه على ريادة الأعمال. الشراكة هذه أساسا تخدم على تكوين الشباب في محاور معينة وسيرتو في توسكي عنده علاقة بالبزنس. ديجا كان احنا نعملوا طلع المشروع مش نلقاو اللي فما دي فورماسيون اللي هما عندهم علاقة بالستارتاب أكت اللي هو بروجي تبع الدولة, مش نلقاو عنا دي فورماسيون مربوطين بالبي ام سي ودي فورماسيون مربوطين بالستراتيجي ماركتينج لارد دو بيتش والديبي وفما معناتها في الاخر مشي تخدم بهاكاتون. الهاكاتون هذاك وين مشي بعد هيك الفورماسيون ومن بعد هيك التكوين اللي صار في خضم البروجي مشي يحفل ب كيما نقولوا احنا مسابقه. المسابقه هذيك تدوم على 24 ساعه وين الاعضاء المشاركه اللي ديجا دخلت بدي زيدي دو بروجي من بعد ما صارت لها البلوره ومن بعد ما زادت ولات ديفلوبي اكثر مشي
1: طورت اكثر
0: بالضبط مشي يصير التقديم نتاعها قدام الاجنام المختصين من شركائنا الاستراتيجيين كما قالت مدام هيلا البيبينيير احنا كجي سي هيك للدوله في الكومبلكس دي جون وين مشي نختاروا مشاريع اللي مشي تكون مع ستركتور داكومبانيمون وين البروجي هذاك مش نحاولوا نوصلوه مشي نخلقوا رياده اعمال حقيقيه ونخلقوا رواد اعمال حقيقيين.
1: قديش مش يكون من مشروع مش تختاروا
0: به؟ هو براتيكمون عنا تو 40 متسابق الأربعين متسابق مشي قاعد تقسيم متاحهم لدي زيكيب ومن بعد سولون جيري. جيري هي اللي مش تختار المشاريع اللي تراها رياليزابل لازم تكون مش مشاريع في الهامش
1: بتكون تجم تصير على أرض الواقع وتكون ناجحة
0: بالضبط. ديما في حاجة كيما هكا مش نحاولوا نختاروا حاجة اللي هي بالحق نجم تصير واللي بروفيل اللي تم اختيارهم في المشروع هذاك هما اللي بروفيل اللي نجم يكملوا وهيك. علاش بيان سور مش يكون فما لي توب 3 بروجي, لي توب 3 بروجي هما اللي مش نكملوا معهم في الستركتور داكومبانيمون هذه.
1: يعطيكم الصحة. من المشاركين سيف الدين المغربي اللي أنت مشارك في البرنامج ذي, تعطينا فكرة عن المشاركة وعليش اخترت أنك تشارك ربما وشي الأهداف اللي وشي تطلعاتك انتظاراتك؟
2: والله أنا سمعت بالبروجي معناه وبالليدي متاعو عجبتني ياسر معناتها فكرة ريادة الأعمال. أنا ما كنتش معنا عندي فكرة كبيرة على ريادة الأعمال, أما قلت عليش لا معنا ندخل نشارك في الإيفينمون هذا نتعرف على ريادة الأعمال بالك تكون عندي تتخلق لي فكرة معناها يعجبني الدومين دونك شاركت. وفي الفاز الأولى متاع ديزاين ثينكين عجبتني ياسر معناها وريت كيفاش معناها الفكرة تتخلق معناتها وكيفاش نخدموا عليها كيفاش نشوفوا لي بزوان متاع ديزيتاليزاتور حاجات كيما هكا معناها. وان شاء الله نتوقع انه باش تكون مع لي سيكل دو فورماسيون الجايين ما خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله موفق من خلال هذا البرنامج. باش تكون فما برشا دورات تكوينيه هلا باش يستفادوا منها الشباب المشاركين.
3: نقول لك هو البرنامج هو اساسا نمشيو في اتجاه التكوين, نحاولوا انه
1: تخرج من الميكرو هلا.
3: قلت لك المشروع اساسا يمشي في اتجاه التكوين, احنا نحاولوا انه نقدموا للشباب الشابين هذوما الراغبين في بعث مشاريع تكوين شامل في كل حاجه تخليه ينجم يعمل المشروع نتاعه من البدايه الى النهايه, من اللي هو فكره في ديزاين ثينكينغ في التفكير التصميمي كيفاش للنموذج اللي النموذج اللي باش نعملوه البي ام سي كيفاش باش تقدموا باش تعرضوا انت عندك لجنه خبراء عندك بنك باش تمشي تطلب منها فلوس عندك كذا كيف في المجال المالي والجبائي الامتيازات الماليه والجبائيه اللي باعثين الشبان هذوما كيف البرامج اللي توفرها الدوله. احنا نعرفوا ان الدوله نتاعنا تشجع برشا المبادره
1: الخاصه
3: مبادره الانتساب للقطاع الخاص وخاصه الستارت اب نقولوا احنا الشركات الناشئه هذه. ألور عنا تكوين في ورشة في المبادر الذاتي اللي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل وكيف الواد ستارت اب اكت القانون الشركات الناشئه ان شاء الله باش يكون عندنا جورني فيه. وما ننساوش انه المتسابقين راهم باش يشاركوا في هاكاتون. الهاكاتون هذه باش تتواصل لمده 24 ساعه متواصله بدون توقف. هم صحيح بداوا يخدموا على المشاريع نتاعهم وبدا التاثير نتاعهم والتكوين نتاعهم لكن باش يكملوا يخدموا مع التكوين هذايا باش يقعدوا يخدموا على المشاريع وباش نخليو لهم 24 باش يبلوروا المشروع نتاعهم وباش يقدموا العرض باش يكون هذايا قدام لجنه التحكيم يوم الاختتام ان شاء الله نهار 3 جويلية في المركب الشبابي باش يكون تقديم الاعمال وبعدها يصير الاعلان على النتائج وتوزيع الجوائز وكل شيء. اما حبيت نقول حاجه اخرى لو تسمح ريما، احنا كما قلنا في اطار شراكه بيننا احنا وجيسي جرمدا كيف نحكي احنا على تكوين الشبان في مجال رياده الأعمال، راهو التكوين ما يكونش في جمعة راهو التكوين يكون سابق، وهذيك علاش احنا من أول العام بدينا نخدمه احنا وجيسي جرمدا في تكوين الشباب خاصة في اللي سوفت سكيلز، ونعرفوا احنا أهمية اللي سوفت سكيلز تويكية الشاب نكونوها في الثقة في النفس في التواصل في الجيستيون كونفلي فض النزاعات في جيستيون ايموسيونيل في الانتليجنس ايموسيونيل في الحاجات هذوما الكل احنا من اول العام نعملوا لهم في تكوين في لي سوفت سكيلز في المهارات الذكيه هذه والمهارات الحياتيه وبيصير من بعد لك باش نعملوا المشروع هذايا. حاجه اخرى نحب نقولها انه احنا كدار شباب كما تعرف انت كما اهدافنا احنا صحيح نطمحوا اساسا للادماج الاقتصادي والاجتماعي للشبان هذوما، لكن عمرنا ما ننساو دورنا احنا التوعوي والتحسيسي. احنا كمؤسسات شباب احنا عندنا دور كبير في التوعيه والتحسيس، نحب نحسسوا الشباب هذايا المشارك باهميه الجانب البيئي، مش كل الشباب المشارك في المشروع راهو حتى الشباب اللي في فريق العمل اللي يجي لدار الشباب
1: الناشطين الكل
3: يعطيك الصحه
1: في المركب،
3: خاطر حتى الديكور اللي عملناه الكل هاند ميد خدموه لاولاد الجيسي ما شاء الله عليهم الكلها مرسكله حاجات تم ترسكلتها وخدمناهم، ميم البوست كافيه عملناها حاجة هيلثي كلها مراعية للبيئة. أرد نحبوا نتربيه على الثقافة البيئية هذه، نطمحوا أنه نربيه شبابنا والناشئة متاعنا في تونس على الثقافة البيئية، هذه من أهم الأهداف متاعنا بخلاف الهدف الأساسي والرئيسي من المشروع اللي هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب وكيف كيف المساهمة في الانتقال الإيكولوجي.
1: يعطيكم الصحة، معناها حصلوا مجموعة من الأهداف، فما
3: مجموعة برشا ما حبيتش تذكرها بكل برشا
1: واضحة من خلال المشروع، وفما أهداف نبنيه بها عقلية أخرى. يعطيكم الصحة من خلال هذية الكل. دونك المشاركين 40 قتلي مشارك
3: 40 مشارك أي 40 مشارك هم فاتوا أصلا 40 الحقيقة
1: من مختلف الولايات ولا
3: والله ثم احنا الحقيقة خاطر كانت عنا شوية إشكال وين باش نبيتوهم، احنا عندنا المبيت نتاع المركب مازلنا ما تسلمناهش الحقيقه، اما ثم برشا جيو وتصرفوا هما وين باش يقيموا واتصلوا بينا من ولايات اخرى وقبلناهم خاطر فرصه، هي راهي فرصه مميزه للشاب، الشاب باش يلقى انت تكوين في حاجات هذوما الكل وباش يكون تكوين مجاني، معناها
1: يمشيو يستفيدوا في حياته الكل مش فقط في انه ينجز مشروع، في حياته الكل معناها فما مهارات حياتيه مش يكتسبها
3: بالضبط، ومهارات في هذيا في صياغه المشاريع وفي عدد المشاريع، على خاطر احنا راهو عندنا شباب ما شاء الله عليه يسخر بالطاقات وبالافكار المبدعه والمبتكره ولينوفونت، اما مش لاقي كيفاش مش عارف منين يبدا مش عارف انا عندي فكره منين باش نبدا، انا باش نعطيك كيفاش يبدا وكيفاش يخثني، وباذن الله احنا العمل نتاعنا ما يوصلش جيست لانه حسي اختتمنا واخذنا الجوائز، ان شاء الله نكملوا في المتابعه والتأثير للشباب المشارك هذايا. بلي سامحني ريما باش نستغل الفرصه، انا نحب نقدم شكر كبير برشا لكافة الأساتذة والخبراء اللي كانوا معانا اليوم في الافتتاح واللي باش يكملوا معانا في التكوين. الحقيقة أغلبهم جايين معناها تطوعا لخدمة شباب تونس ولخدمة تونس، إذاك علاش تحب نقدم لهم تحية كبيرة برشا على حسن التعاون والحقيقة وقابليتهم أنهم في كل وقت مع الشباب وكلمني في كل وقت ونعاونك ونخدم لك والكل، هذا ما يلزم نقدم لهم تحية كبيرة.
1: تحية كبيرة ليهم الكل وتحية لكم أنتم كإطارات بالمركب الشبابي طريق المطار على المجهودات الكل اللي تبذلوا فيها تجاه حسن تأطير شبابنا، وشبابنا ما شاء الله عليه مبدع ومتميز، خاصة كي يلقى أيدي تتمدلوا كيف ما أنتم وتحسنوا زيادة تأطيره ويلقى زيادة الجي سي اي اللي يخدموا ما شاء الله عليهم واللي ناشطين. يعطيكم الصحة. اللي يعجبوا البروغرام ربما وما ينجمش يلتحق توا بالأربعين، نتصور اللي هو تم بديتو اللي يعجبوا البرنامج مثلا في المستقبل يحب يكون حاضر معاكم.
0: البروجي كل عام فيه اديسيون، كل اديسيون مستخدم على اهداف احنا ديما، حتى كان نحكي باسم جي سي اي سواء غرفه جرمدا ولا اي غرفه ديما في مشاريع نتاعنا نخدموا على الاستدامه، مش الاثر كما قلت انت مدام حاجات تستحقهم حتى في حياتك.
1: نعم.
0: دونك اللي ما خلطش على الاديسيون هذه فما اديسيون العام الجاي وشركة بقدرة ربي مستمر
1: يعطيكم الصحة
3: يعيشك. وهذاك اللي حبيت نأكد عليه هنا ونقوله غسان هو انه صحيح احنا نحتضن الشباب ونقدروه، لكن الحقيقه انا اللي اكتشفته تو عندي سنوات ولا ما كنتش نعرفها قبل حاجه جيغاتي. انا في بدايه حياتي كنت شابه ما كنتش نعرف الجنسيه، راهي الجنسيه حاجه باهيه. انا ندعو الشباب انه يشارك في الغرفه الفتيه الاقتصاديه، راهي بالحق محضنا لتكوين الشباب. نوصل مو صحيح هو في اللي سوفت سكيلز والكل، لكن الحقيقه انا اللي يعجبني فيهم برشا الالتزام، النظام، الخدمة، حب العمل،
1: انضباط وتحمل مسؤولية
0: أكبر الانضباط. مع أنت حقيقة مع أنت جيسي عنده فضل كبير علي أنا شخصيا، حتى أترافير ريزولي مش تربحه غادي فم نسيج متاع شبان في مختلف الأعمار في مختلف الاختصاصات، حتى اللي يحب يدخل غادي ويعمل مشروع راهو مش يلقى عباد تدعم فيه بشتى طرق، سواء تحب تعمل علاقات، سواء تحب تطور من الهارد سكيلز متاعك، من السوفت سكيلز متاعك، تحب تطور من الكوميونيكاسيون، من الفاسون دو بارلي متاعك. جي سي بالنسبة لي سواء غرفة جرمدة ولا أي غرفة أحسن بلاصة نجم تمشي لها.
1: نعم،
0: هذا كي توصل
1: عمر معين بالضبط نشجعوا عليها الشباب الكل. يعطيكم الصحة ونشجعوا زيدا أنهم ينشطوا في المركب الشبابي طريق المطار، زيدا يلقاو ناس تحتضنهم كيف كيف ومؤثرين.
3: أكيد المركب ديما حال البيبان والشباب الكل في جميع الاختصاصات وفي جميع المجالات الفنية والرياضية والكل.
1: نعم، يعطيك الصحة، نورتنا برشا هلا، شكرا
3: لك بوجودكم لذا.
1: يعيشك هلا اليعقوبي، أستاذة الشباب ومنسقة عامة للمشروع اللي حكينا عليه اليوم في دورته الثالثة. تحياتي ليك زيدا غسان الكامل، نائب رئيس مكلف بالبرامج والعلاقات الخارجية بالغرفة الفتية الاقتصادية جرمدا. كيف كيف زيدا، تحياتي ليك سيف الدين المغربي، شاب مشارك في هذا البرنامج، كل التوفيق ليك إن شاء الله من خلال هذه المشاركة. شكرا لكم.

0: وصلنا لنهاية المنوعة اليوم, إن شاء الله تعدي وأوقات مزيانة, بون ويكاند لكم الناس الكل. نحب نختمها بصراحة بأجواء الأفراح والمناسبات, عائلة المرحوم كمال المصمودي وسيد منظر العيادي وحرمه يحتفلوا اليوم بزفاف صغارهم محمد بولبيبة وإمنا. ألف مبروك لمحمد بولبيبة وإمنا, يقولها أنور بوجلبين, ويقول إن شاء الله يا ربي ديما دياركم عامرة بالأفراح. زيدة اليوم بصراحة نقول إهداء خاص وكبير برشا السي عبد الرحمن اللحييني اللي هو أستاذي الأول في ذات صفاقس, واليوم يحتفل بحفيدته أميمة. ألف مبروك لأميمة القلسي وبنته اللي هي أم أميمة درة لحييني, وأيضا السيد منصف المزيو وحرم ثريا العود بزفاف بليل على أميمة الليلة. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الأفراح والمسرات في دياركم, إن شاء الله ديما فرحانين. حب تحية كبيرة لدرة لحييني لأنه من الصغر اللي كنا مع بعضنا في برامج الأطفال, وتوا هي دكتورة وسعيدة جدا أنه عنا إنسانة في الحجم هذه, لأنه نعرف شرف المهنة قديش عندها هي الأخلاقيات الكبيرة. درة لحييني إن شاء الله يا ربي من فرح إلى آخر, وإن شاء الله يا ربي تفرح بصغيراتهم. وصلنا لنهاية الحصات اليوم, بعد تسمع الأغنية تفرح
1: لليوم. إن شاء الله استمتعتوا مختلف الفقرات, إحنا ما حسيناش بالوقت معاكم, إن شاء الله زيدا كيف كيف تعدى الوقت خفيف هكا عليكم ويعمل كيف.
0: نتلاقاو نهار الاثنين
1: مش برشا
0: بعد غدو
1: بعد غدو ان شاء الله
0: احنا معاكم
1: شبكة جديدة برامجية صيفية في استوديو السيف, ان شاء الله تلقاونا كيف العادة انا وهندا
0: والعشرة من الخمسة لثمانية ونص, وفما جو متاع بحر هكا ولا
1: ان شاء الله, فما برشا اجواء
0: ان شاء الله كونوا معنا
1: من بين هالبحر
0: من بين هالبحر, وان شاء الله باش نكونوا معكم في برد القايلة واحلى صباح. نفس الشيء البروغراماسيون انا وريما نهار الاثنين, نذكركم برامجنا وقتاش باش يكونوا, كونوا معنا في بداية البرمجة, احنا ان شاء الله باش نكونوا في بداية البرمجة معاكم, وان شاء الله يا ربي نقدموا كان الحاجة المزيانة اللي تعجبكم وتروق لكم. شكون احنا عندنا في الكل
1: يحييكم, سلام عليكم اليوم ما شاء الله فريق كامل ومتكامل.
0: نبداو
1: سالم عيسى اللي هو في استقبال المكالمات الهاتفية, كيف كيف زاد
0: وسيمة تلقاجة طبعا
1: تحيتنا ليه يسرى الغربي, جوهر بوستة, عاطف حابة, فيصل مرزوقي, هند الأسود,
0: وريما بن جيرة. وقولوا لكم باي باي, بعد شوية فتحي صامت حاضر معاكم وحاضركم بارشا برشا أخبار على الرياضة, كونوا معنا أهلا وسهلا بكم, وإحنا نتلقاو نهار الاثنين إن شاء الله في الخمسة نتاع العشية. بسلامة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، مع موجات الحرارة المتواترة استعمال المكيفات بين استهلاك الطاقة والوقاية الصحية. تشكية في الغرابة من انبعاث روائح كريهة من المنطقة الصناعية. لقاءات وأعمال وشراكة تونسية جزائرية اليوم في صفاقس تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية لغرفة الصناعة والتجارة بالجهة. عمادة المهندسين تنظم اليوم وغدا بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. وفي العالم، أمين عام حزب الله يدعو السلطة إلى التراجع عن الاتفاق مع إسرائيل ويؤكد الالتزام بنهج المقاومة. وأربعة شهداء في عدوان صهيوني متواصل على قطاع غزة. تشهد درجات الحرارة في مثل هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا وتشتد مع تواتر موجات الحر، وتمثل المراوحة بين الوقاية الصحية والتحكم في استهلاك الطاقة عند استعمال وسائل التبريد والمكيفات في المنازل أو في مقرات العمل هاجس الجميع، فتجنب الصدمة الحرارية وكذلك ترشيد استعمال المبردات يساعد على التحكم في تكلفة استهلاك الطاقة. مدى وعي المواطن بهذا الموضوع نتابعه في هذا الروبورتاج مع زهور الحبيب.
1: الكليماتيزور نستعمله كان في الليل باش نرقد، في النهار ما نستعملوش.
2: جينيرالمون في النهار ما نحلوهش، وفي الليل جوست هكا نبرد الدنيا في 26 ومن بعد نسكر وكها.
3: ما نحلش برشا كليماتيزور ونقعد بعيد عليه برشا.
4: انا ما نستعملوش.
3: ما نخليش برشا قوي.
5: بالنسبة للكليماتيزور ديما حتى 28، ما يتيحش على 28.
6: ما هو في 28 مش تكون دار برد برشا، فهمت ولا مش تكون فاشكة شوية وبرك.
7: الكليماتيزور 26 باش ما ياكلش برشا طاقة ويبرد عادي 26.
3: باش نتحكموا مالا في الطاقة.
1: نجم طاقة الانرجي السكوتجار تلوث زادا، علاش خاطر
7: النجم يعمل الروماتيزم خاصة المروحة، مروحة تمرض زاد من الكليماتيزي العظام، الواحد يصبح فاشل كله.
1: إذا كان أنت راقد والكليماتيزر يمشي، إذا كان مشي تخرج يسمك تلبس حاجة سخونة باش معناها كي تخرج ما تمرضش.
3: وما نخرجش برشا في السخانة خاطر سخنة تعرق وتخرج وتمرض. نسكر الشبابك نبرد الدار.
1: وقت في البيت تبرد الكليماتيزر يوقف وحده مش ديما يبرد.
0: ومع هاجس تحكم في الطاقة بلغ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ حوالي 7356 مليون دينار إلى غاية 23 من جوان، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. من أخبار صفاقس، أيضا تم الاتفاق خلال جلسة تنسيقية جمعت ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجارة وأصحاب المخابز والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تزويد جزر قرقنة بمادة الخبز والاستجابة للطلب المتزايد خلال الموسم، مع التزام المخابز بتوفير الخبز بصفة مسترسلة. كما تقرر بداية من 1 جويلية القادم اعتماد التوقيت الصيفي إلى حدود الساعة 6 مساء، بما يضمن استمرارية التزويد وتوفير هذه المادة الأساسية لفائدة المواطنين والمصطفين. وفي إطار جلسة عمل للمجلس المحلي للتنمية بصفاقس الجنوبية، أكد ممثل المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 أن أشغال القسط الأول لإعادة بناء المدرسة الابتدائية الشيخ إبراهيم ستنطلق قبل أكتوبر القادم، كما سيتم الشروع قبل نفس التاريخ في بناء مدرستين ابتدائيتين جديدتين، الأولى بزنقة المزغني بحي الخزانات والثانية بطريق المطار بحي السيالة، على أن يكون افتتاحهما مع العودة المدرسية. كما يجري في نفس العقار أعداد دراسة لأحداث إعدادية ومعهد ضمن مركب تربوي حديث. كما تم تأكيد أيضا خلال الجلسة على أن مدرسة عيون المايل مدرجة ضمن طلب العروض لإعادة الترميم والبناء، على أن تنطلق الأشغال خلال السنة القادمة، إضافة إلى الإعلان عن قرب انطلاق أشغال بناء السور الكامل للمدرسة الابتدائية برشانة، في حين تتواصل حاليا أشغال إعادة بناء مدرسة مركز بن حليمة بالكامل. تشير المعطيات التنموية الرسمية إلى مساهمة المنطقة الصناعية بعمادة الغرابة مع المنطقة الصناعية بمعتمدية الحنشة في استقطاب نحو 25% من المؤسسات الصناعية المنتصبة خارج مدينة صفاقس. هذا الدور الهام للمنطقة الصناعية بالغرابة التابعة لمعتمدية الحنشة في النشاط الاقتصادي بالجهة لا يحجب بعض الإشكاليات التي تتسبب فيها، ومن ذلك انبعاث روائح كريهة من عدد من المؤسسات المنتصبة هناك، وذلك حسب إفادة أحد متسكني الأحياء المجاورة.
8: أنا ما عمل تقريب 5 سنين جاي بحذا سكان بحذا حي سكني وبحذا ليسي مع تجاف الوسط وصار هالمعمل هذا ومش محترم أصلا، هو للشروط البيئية أصلا، هو معمل بتاع رسلة فيه دي شيء، هو الماء يصب فيه في جوابي ما عناش أناس احنا في الغرابة إيش بيش يعمل الماء معناتها يا يخرجوا برا من المعمل يتخلص منه، هو تاريخ غير قانونية أصلا حتى غير إنسانية أصلا، وديجا وريحة تشم حتى على بعد 2 كيلومتر، وإلا يجيبك الكوامين هو تعشف باش تجبد الماء برك الغرام باش يبقى كيف يتكدس، ولا تصير حالات اختناق عبد مرضى كما اليوم السبت اللي فات تقريبا 6 أو 7 حالات اختناق، حتى المشاوت جت بتاع البيئة مشت عينة الوضع هم بيدا مختلفوا أصل من الريح ولا المعتمد ولا العمدة، أما ما صار شيء ما سمعنا شيء، وإحنا والعباد تغلي تحب تصعب العباد تحب توصل تسكر منطقة صناعية كاملة خاطر ما جاتش حظها من بالقانون، كارثة كبيرة ومتجاوز القانون، عمل معمل في أرض فلاحية وما نعرفش كيفاش صارت تبديل صيغة الأرض، وقلنا بينه وبين الدولة وهذيك محاسبة مش تضرنا هكا في صحتنا.
0: أرتبت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس لقاءات أعمال وشركة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة أنمام شتبسة. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس هيثم الجبنياني أوضح في تصريح للأخبار أن الهدف من اللقاءات هو استكشاف أفاق جديدة للتعاون والاستثمار تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المبادرات التجارية بين البلدين.
9: في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في نشاط الغرف الصناعة التجارية بتونس استقبلنا اليوم وفد جزائري رفيع المستوى من غرفة البسة يضم عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين تقريبا تجاوز 25 رجل أعمال ترأسها الأمين الولائي للغرفة، وفي الحقيقة اليوم تم عقد عديد من اللقاءات شراكة ثنائية B2B بهدف يعني دعم وتطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بالشركات وشراكة بين المؤسسة التونسية والجزائرية. اليوم أحد نزول صفاقس احتضن هذه اللقاءات، وكانت في الحقيقة فرصة واعدة لبناء شركات مثمرة وفرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وشركات فعالية ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين.
0: تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت الشعار معا نبني مهندسي الغد، ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل الاختصاصات الهندسية وآفاقها العلمية والمهنية، حسب رئيس عمادة المهندسين التونسيين محسن الغرصلي.
10: بكل موسم متاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء وتلمدة المدرسة هذه المدرعة معترف بها ولا الشهايد متاعهم تنجم تخلي صاحبها معنا ينخرط ولا يسجل في عمادة المهندسين ولا وشنية لفاق خاصة متاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرج قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي، حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
0: خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين أكدوا خلال هذا المنتدى أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموعة النقاط أو اختيارات الأصدقاء، ونبهوا من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج وفق ما أفاد ديوان الحبوب. إلى أخبار العالم، شن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، ودعا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، مؤكدا أن الحزب لم يترك الميدان في أصعب الظروف ولن يتركه الآن. كشفت مجلة بوليتيكو نقلا عن مصادر ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطلعين أن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لا تثق بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، معتبرة أنه أحد أبرز الدافعين نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما سعى إلى الدفع باتجاه تقليص الارتباط الأمريكي بتل أبيب. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز اليوم، وذلك بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات في أسوأ تصعيد منذ توقيعهما للاتفاق المؤقت. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. قال الدفاع المدني في غزة أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في العدوان الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أعلنت سوريا إرسال فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 بعد قليل. فتح الصامت معه أخبار الرياضة، دمتم جميعا بخير.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
12: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
12: عشرة ديمة
14: سبور نيوز. سبور نيوز
15: 15 دقيقة بعد الساعة السادسة. حبيب الرياضة في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بتحقيق صباحنا الواعد بالحسن بن ميلاد، إنجاز رائع بتسجيل رقم قياسي تونسي جديد على مستوى سباق 50 متر فراشة ضمن فعاليات بطولة فرنسا للنخبة شامبيون دو فرانس إليت، وسجل بالحسن بن ميلاد توقيت قدره 24.67 جزء بالمئة، محطم الرقم القياسي التونسي السابق البالغ 24.92 جزء بالمئة، والمسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية دوحة سنة 2011. نبقى مع الأخبار على المستوى الوطني. الجامعة التونسية لكرة القدم قررت عدم تجديد عقد المدير الرياضي زياد الجزيري. نذكر عقد زياد الجزيري مع الجامعة التونسية لكرة القدم ينتهي نهار 30 جوان 2026، ويأتي هذا القرار طبعا بعد النتائج الأخيرة للمنتخب التونسي في كأس العرب، أيضا كأس أفريقيا، وكأس العالم 2026. دائما مع كرة القدم على الصعيد الوطني، ذكروا بتقديم خليل شمام استقالته من منصبه كمساعد المدير الرياضي للمنتخب الوطني، وذلك كثر المشاركة المخيبة للأمال للمنتخب الوطني في نهاية كأس العالم. استقالة جاءت بعد نهاية المنتخب مشواره في البطولة بثلاث هزائم متتالية. ذكروا ما دمنا نحكيوا على كأس العالم على مستوى برنامج اليوم وفجر الغد إن شاء الله مع 10 تعليل تنطلق مباراة بنما مع إنجلترا على البين ماكس 1، كذلك كرواتيا مع غانا في 10 تعليل على البين ماكس 2، كذلك مباراة الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوزبكستان نصف ليل ونص المباراة هذه على البين ماكس 4، كولومبيا مع البرتغال كذلك في نصف ليل ونص على البين ماكس 3، فجر يوم غد الأحد الجزائر والنمسا في 3 نتاع الصباح على البين ماكس 2، والأردن مع الأرجنتين كيف كيف تتنتع الصباح على البين المفتوحة. مدنا مع أخبار كأس العالم، نذكر أن مصر كانت تأهلت إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد تعادل هدف مقابل هدف مع إيران في ختام مبارياتها بالمجموعة السابعة، لتحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بلجيكا اللي كانت صدرت الترتيب بعد ما تغلبت 5-1 على نيوزيلندا اليوم. كذلك السعودية ودعت كأس العالم من الدور الأول بعد تعادلها ضد منتخب الرأس الأخضر 0-0 فجر يوم السبت في يوستن في ولاية تكساس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، والرأس الأخضر ينتزع تأهل تاريخي في أول مشاركة ليه بالمونديال، يترشح إذن للدور 32 باحتلال المركز الثاني خلف إسبانيا اللي كانت فازت على الأوروغواي بهدف مقابل 0. باش نرجع للترشح التاريخي لمصر للدور الثاني صلاح اليوم بعد التعادل ضد إيران، باش نسمع شنو قال مدرب هذا المنتخب حسام حسن.
16: مبروك للوطن العربي وافريقيا، لان احنا بنمثل الوطن العربي وافريقيا، ومبروك لجماهيرنا الجميله العظيمه اللي قاعده في كل حته في العالم واللي موجودين في مصر حاليا وسهرانين. الحمد لله احنا صعدنا، ويمكن كنا هنبقى اول مجموعه بفرق الاهداف. المنتخب المصري الحمد لله اسعد جماهيره واسعد الوطن العربي كله افريقيا ان احنا نصل للدور الثاني، وان شاء الله هنجهز نفسينا وهنجتهد وهناخد الاسباب اللي جايه. وبقول للناس في مصر وبقول كل اللي بيتفرجوا، انا عندي وحوش ومع لعيبه المصريين عندي حسن ظنهم، وانا ما بقلقش من اي نقص، ما بقلقش، انا مش قلقان، انا عايزكم تتفائلوا، لان انا عندي ثقه في لعيبتي كلهم على اعلى مستوى. وانا لعبت بقى اسبانيا في الماتش الودي في اسبانيا والسعوديه، ولعبنا الماتشات كنا ناقصين لعيبه كتير، والتصفيات كاس العالم لعبنا ناقصين يعتبر نص التيم، لكن انا بطمنكم، وإذا كنت هقلق من الإصابة يبقى أنا ما ينفعش أكون ماسك منتخب مصر.
15: برافو إذن لحسين حسن، برافو إذن المنتخب المصري، وإن شاء الله بالتوفيق لبقية المنتخبات العربية والإفريقية. نذكر على مستوى المواجهات المؤكدة لحد الآن بالنسبة للدور 32 للمونديال، نهار الأحد في الثمانية متاع الليل مباراة جنوب أفريقيا ضد كندا في لوس أنجلوس، نهار الاثنين في الستة متاع العشية مباراة البرازيل مع اليابان في يوستن، 9:30 متاع الليل نهار الاثنين كيف كيف مباراة ألمانيا ضد الباراغواي في بوسطن، نهار الثلاث 30 جوان في الساعتين متاع الصباح مباراة هولندا ضد المغرب في مونتيري، في الستة انت العشية مباراة كوديفوار مع النرويج في دالاس، في العاشرة ليلة مباراة فرنسا مع السويد في نيويورك، في النهار الخميس 2 جويليا في 1 صباحا مباراة الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك في سان فرانسيسكو، ونهار الجمعة 3 جويليا في 7 متاع العشية مباراة استراليا مع مصر في دالاس، ونهار السبت 4 جويليا في 11 متاع الليل مباراة الأرجنتين مع الرأس الأخضر في ميامي. على مستوى الاخبار على مستوى الوطني، بشكل الاخبار للدسفيقس، نذكروا بموعد انعقاد الجلسه العامه الانتخابيه للمده النيابيه 2026-2028 اللي باش تكون نهار الجمعه 3 جويليه المقبل. نذكروا اللجنه المستقله للانتخابات بالدسفيقس كانت اعلنت قبول قائمه مادي الفريخه، وهي القائمه الوحيده المترشحه، وتضم القائمه مادي الفريخه رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، ايمن بوعتور، سوير داود، مهدي الصافي، وخالد السرباجي. كذلك فريق الترجي الرياضي التونسي كان انا اجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كراي ليتولى الإشراف على الإدارة الفنية للشبان، وجوال كراي أمضى عقد مع ترجي تواصل لغاية جوان 2029. مقر ولاية سوسة كان احتضن اليوم اجتماع خصص لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور عدد من الشخصيات والوجوه الرياضية والإدارية. خلال الاجتماع طرحت عدة مقترحات تتعلق بتكوين هيئة تسييرية، والاجتماع وقع اختتامه دون التوصل إلى اتفاق رسمي، فانتظار مواصلة المفاوضات خلال الأيام القادمة. بالنسبة لليوم الأول من البطولة العربية للشباب والشابات بصفاقس في كرة السلة، نذكروا في قاعة الرائد البجاوي المباريات هذه على مستوى البطولة العربية لكرة السلة للشباب والشابات أقل من 18 عام. اليوم الأول بدأت بمقابلة بين المنتخب المصري والمغربي، المنتخب المصري كان فاز 84 نقطة مقابل 41، كذلك البحرين فاز على الجزائر 60 مقابل 51. في الشابات مقابلة على الدور حاليا بين المغرب والجزائر، وإن شاء الله بعدها تنطلق مباراة المنتخبين التونسي والليبي على مستوى الشباب. في كرة اليد الوسطيات، المنتخب الوطني التونسي تحت 20 عام فاز على منتخب الصين تايبي بنتيجة 30-17 فجر اليوم لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدورة التمهيدي لبطولة العالم المقامة من 24 جوان جاري لغاية يوم 5 جويلية المقبل في الصين. أخيرا أبرم نادي ميلان الإيطالي صفقة تاريخية بقيمة 70 مليون يورو بضم المهاجم البرتغالي غونزالو راموس من البي اس جي في أكبر عملية شراء في تاريخ الروزينيري. ذكر صحيفة اس الإسبانية أكدت أن الميلان تفوق على جميع المنافسين من بينهم أتلتيكو مدريد بفضل نفوذ وكيل أعمال القوي خورخي مانديز وعلاقته المتينة برئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، مما سهل إتمام الصفقة بسرعة قياسية. 22 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء شرط التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية للسبور نيوز. متحدث فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج الفني، كذلك يوسف الغربي على مستوى الإخراج الرقمي، فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
17: سبور نيوز.

0: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدمتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
0: مازال توا باش تبدا سهرية من 9 نص الليل، تزهل جمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف،
0: تعمل الكيف.
2: Cool time.

0: برامجي باش نكون معاكم كما قلت نهار الثلاث من 9 ل 10، نهار الخميس من 9 ل 10، ويوم السبت من ساعتين ل 4 ونص كما قلت. برنامج الخدمات متواصل وايضا برنامج الجوائز، لكن التوقيت يتغير وايضا العنوان يتغير. حبيت في بدايه اللقاء نسلم برشا على كل الناجحين في البكالوريا، تحيه كبيره لهم، باش نسلموا سلام كبير وتحيه هذه توصلنا من سي محمد ذويب، يقول لي بربي وصل لنا ديديكاس لي كل الناجحين وأوفر حظ لمن تم تأجيله ونجاحه لدورة الأبطال وما أسفوش الحظ العام هذي. إن شاء الله نتمنى النجاح بامتياز العام المقبل، والبرشة أسماء في الدفعة هذي من الناجحين اللي تبارك الله صورهم موجودة في جروب ليسي محمد علي. نسميكم واحد واحد لأنه هذا هو الطلب، ربي سمينا في الإذاعة. يا سيدي مرحبا بكم، تنورونا، مرحبا بكم الكل. جروب قدماء مدرسة الحرية، محمد علي بهلول، ملك شيخ روحو، سليمة معتوق، عبد الغني بهلول، خالد ولها، محمد ياسر الهرابي، ياسمين العموسة، إسلام ذويب، أمن التونسي، أحمد عبد الجواد، لينا الحيادي، أي أبو حامد، فاطمة طرابلسي، ريم ملك، رؤال بهلول، فايز البهلول، محمد ريان بغني، محمد ياسين العويدني، آدم العويدني، وسيم البهلول، يسرى اللوزة، زينب بودية، شيماء عبعوب، وسيم عميدة. تحية كبيرة لكم الكل، وتحية هذه وصل لي سي محمد ذويب يقول لي بربي نحبها ديديكاس سبيسيال ليهم في بداية الحصة، وانا قلت له تدلل يا سي محمد ومرحبا بيك. اليوم في البلاتو على يميني وعلى يساري زوز من احلى الناس اللي نحبهم برشا. اليوم مش نسمعوا برشا موزيكا، برشا ايقاعات، برشا اجواء مزيانة ان شاء الله خلال الميسيو متاعنا في الكول تايم. على يميني لينا الكراكي، نقول له لينا، نقول العزف المزيان، نقول له الانرجي، نقول الطاقة، نقول الحيوية والنشاط. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك لينا.
1: عسيمة عايشك مدام،
0: مرحبا بك، نورتنا.
1: مرحبا بكو على الاستضافة، فرحانة برشا بلينا متواجدة هوني في برنامج كول تايم.
0: مرحبا، نورتنا لينا.
1: عايشك.
0: اليوم بحذينا ماماتك زيدا.
1: وي
0: اليوم قلناها ما نحبوش لينا واحدة، نحبوك أنت معاها.
1: ومرهم ديما يقولوا لها
0: وي نحبك.
1: تحبش
0: مع الخطرين اليوم قلت لهم ليش نتكلم. أهلا وسهلا، مرحبا بيك
2: مدام. يعيشك يعيشك، شكرا مدام حنان، شكرا على الاستضافة،
0: نورتنا.
2: يعيشك يعيشك.
0: خلينا نبداو بعد شوية إن شاء الله في الحوار معاكم، نكتشفوا الليلة الموسيقية اللي عند لينا قبل هذه الكل، لأنه موسم المناسبات والأفراح والجوات المزينة. نبداو اللقاء هذه وأنا راجعين. مرحبا بكم في كول تايم. cool time.

0: كول تايم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. مبروك لكل الناجحين في الدوره الرئيسيه للبكالوريا، ان شاء الله بالنجاح والتميز لكل المؤجلين في دوره الابطال، دوره المراقبه. وتحيه الفيدي زويري من جدته سعد الحديجي، ام وابوها وايز كيف الحديجي، ووالدها حاتم ووالدها امينه، ويتمنوا لهم النجاح الباهر ان شاء الله، وايضا نتمنوا النجاح في دوره التدارك لي اسوار ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك يا اسوار، والتحيه توصلك من والدي سليم وأمك أروى. هنا وصلنا التحية، وإن شاء الله ألف مبروك لكم النجاح والتميز. باش نمشي ولي زانفيتي بتاعنا كيما قلت في بداية اللقاء، تحية كبيرة اليوم تحضر بحذية لينوشة المزيانة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: السلامة،
1: نورتنا مرة أخرى.
2: عايشة
1: كبيرة ليك.
2: عايشة
1: نتعرف عليك وكأنك لأول مرة تحضر في وسيرة علام، وكأنه لأول مرة تكون في إذاعة صفاقس. شنو ما نجمو نعرفو على لينا الكراي؟
2: لينا الكراي نقرأ في معهد الهادي السوسي الذي أشاع هذه السنة بنتائج مميزة في البكالوريا سنة بنسبة 82.52%، الأولى في جهة صفاقس طبعا باستثناء المعاهد النموذجية. نقرأ في المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس، وننشط فميكا، نعزف تقريبا على جميع الآلات الإيقاعية
1: ما شاء الله. الغرام هذه بدا من وقتاش عاود ذكرنا قداش عندك من عام، من وقتاش بدا الغرام نتاعك قداش عمرك توا عاود ذكرنا؟
2: انا مليانه صغيره مغرومه.
1: صغيره
2: اي مازال صغيره. انا مليانه صغيره مغرومه برشا بالآلات الإيقاعية، وديما حتى كي نمشيو المناسبات والكل ديما نبدا مركزه مع الفرقه، وخاصه اللقاء
1: من الاول مغرومه بالليقاء. كنت دربك في الدار عامله فيهم
2: هادي معامله فيهم ما كاش شويه
1: شويه اي حاجه تعمل ايقاع تهز اعمل كوجينه
2: ويا طنجره ساعات
1: صحيح عرفت ناجر اتناشر الكل عملت فيهم جو معناتها. حتى انا قلت راهي لينا اكيد من بديت من الكوجينه الغراب هذيا بتناجر وغيرها به. نحبك تعزف، نحبك تعطينا فكره على الآلات الموسيقيه اللي تعزف عليها، لكن قبل هذا الكل بطبيعه ما نجموش كي نحكيو مع لينا ونحكيو مع الجو المزيان ومع العزف الباهي نتاعها كي نشوفها في التلفزه ولا كي نشوفها في اذاعه تعطيك انرجي محلاها. تبارك الله عليك بالحق لينا ان شاء الله ربي يفضلك، واكيد هذا راه ما يجيش من فراغ، فما دعم كبير من الاولياء نتاعك. هذيك علاش انا حبيت تحيه خاصه لمدام ايناس لومي، تحيه كبيره ليك. اهلا وسهلا ومرحبا بك مره اخرى. اكيد دعم كبير تقوم به لينا.
2: أي
1: أنت اكتشفتها وإلا كيقيتها عند الموهبة قلت لا يلزمني بنتي نحذيها ونلقى لها الثنية متاح؟
3: بالحق أنا ما كنتش ماشي في بالي اللي هي مش تكون بالفاسون هذه سانسيرما، معناتها قلت كأي صغير مش يعمل شوية أكتيفيتي ويباسيها، معناتها كما كانت تترين قبل باسكت كما سسمو ناتاسيون، معناتها ماشي في بالي كيفها كأي انترينمون. مرعني كان قيتها موهوبة،
1: تسمع فيها تسمع في الدربيك قل هذه راه نتاع نسينا،
3: موهوبة وحريصة اونكسي
1: داكا.
3: اي معناتها في الاخر برسك بعد معناتها بعد شوية حتى على خدمتي اني وليت لاهية بيها بالليزونجاجمون نتاعها.
1: شفتوا معناتها الاولياء راهو سي با فاسيل، راهو وقت اللي عندك صغير عنده غرام معناتها مش تطفيه من الاخر،
3: معناتها
1: الغرام هذيك تحذيه وتقول ليه راهي نجم تكون موهوبه كان في الرسم ولا في الموسيقى ولا في العزف ولا في غيرها، انت اكتشفت الموهبه نتاعها قلت بنتي يلزمني نأطرها.
3: اي هي كانت موهوبه في الرسم، لكن من بعد كي مشيت كي جربت الموسيقى حسيت بها اللي بعدت على الكل
1: واختارت
3: الموسيقى.
1: مشيت معها في ثنية
3: ومشيت معها في ثنية
1: داكا قلت
3: وتبارك الله عليها كانت موهوبة برشا، وكل مرة أشاك فوا تجرب انسترومون معناتها على الأساس راهي جست مش تجرب
1: داكا تلقاها تميزت فيها
3: واللونكادرور ولا الأستاذ اللي يراني فيها معناتها بالحق معناتها يشيخ بها حتى كعاصفة معناتها.
1: فهمتي هذه عندها مستقبل كبير برشا ليها.
3: أي
1: والله بخافو
3: وما شاء الله عليها
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. صح عليك شو ماكش تقولك
3: وسيرتو في وقتنا هذي.
1: اي والله
3: اي في في في في الوقت اللي احنا فيه توا في, في في تونس ولا في العالم
1: تلقاها ملايين فيسبوك انستغرام تيك توك جيت ريدي وذ مي ماك الحكايات.
3: اي اي حتى كي تبدا شاده تليفون ولا شاده تبحر في في الانترنت راهي
1: تلوج على الات موسيقيه جديده
3: تلوج على الات موسيقيه جديده وبيان تبع في في في في اونترينمون جديده ولا معزوفه جديده ولا معناتها ديما منغمسه في في الموسيقى
1: ما شاء الله عليها. هذيك علاش اليوم لينا كيقولوا الالات الإيقاعية نقولوا الدربوكة والتار والباتري وغيرها. احنا اليوم عنا آلة موسيقية ما نتخيلش برشا يعرفوها ولا برشا يعزفوا عليها ولا يقدوها ولا يعرفوا النغمة متاحها ولا الموسيقى متاحها. اخترت لنا لينا عاود ذكري شو اسمه
2: هاند بين.
1: هاند بين الهاند بين هذية معناتها في صفاقس ولا في تونس مش معروف برشا.
2: اي انا حكينا عليها اول واحدة معناتها جبتها في تونس وفي صفاقس خاصة. هي آلة سويسرية يستعملوها برشا في اليوغا ويستعملوها في ال في
1: العلاج
2: نفسي
1: يداويو بها.
2: علاج آلة جديدة فيها فيها نغمة معناتها
1: تحسها تدخل القلب ديريكت.
2: اكزاكتومون بالضبط اكزاكتومون.
1: هيك علاش اخترتها انت؟ ما عنديش في تونس
2: ديما نحب حاجة جديدة
1: جبتها وجبتها من
2: جبتها من البرة جدي كادو.
1: سيبين قالت مغرومة وقعدت تلوش في اليوتيوب كيفاش تخدم عليها ولا قعدت تسمع؟
2: لا علو
1: مش سهلة.
2: لا علو أول ما شريتها الراجل اللي شريتها من عنده معناتها ليس معناتها اختلاف في اللغات والكل أما معناتها نجمنا نتعامل بعضنا علمني على الخطوات الأولانية وبعديك وليت نبحر وحدي ونختارع وحدي
1: برافو وتختار النغمة اللي كتحسها بيه. ما لخلي الهاند بين بحذيك ونسمعوا الآلة هذه اللي تعزف على الأوتار واللي هي في سويسرا في برشا بلدان أخرى يستعملوها كوسيلة للعلاج ونعرفوا العلاج بالموسيقى تيرابي كبيرة برشا وبرشا ناس يتعالجوا بها وبرشا ناس يديروا بها. هذيك علاج تحضر معنا اليوم لينا باش تعرفنا أكثر على الآلة الموسيقية هذه اللي هي الهاند بين. شنو مش نسمعوا توا لينوشا؟
2: باش نسمعوا انا باش نبروفيزي تو
1: بي
2: حاجه ريلاكسونت وكل
1: في حاجه باش يكون هكا ريلاكس سورتو مع ارتفاع درجه الحراره الدنيا سخونه على الاخر فرصه انه نعملوا حاجه هكا تكون ريلاكسونت. داكور بي نسمعوك مالا في الارتجال هذا شويه جست هبط الميكرو للموسيقيه صحيت باش نسمعوها. برافو لينا يعطيك الصحه.

0: برافو لينا، برافو، يعطيك صحه. ملا هاد بين هذيا كي عزفت عليه هكا على الاول، حسيت تحس فما حاجه هكا تتحرك فيك، تقول والله ما اخترت الاله اللي حبيتها، اخترتها وقيتها معناتها باهيه برشا وداوي وعلاج
1: منها،
0: تعمل بها كيف.
1: حتى كي نعزف بها معناتها نحس بروحي ريلاكسي، معناتها انا كي نعزف هكا حدا في الدار وساعات
0: يقول لك تحسوا عاملين جو، يبداو عاملين جو. ولا هذيك صحة لينا بالحق، رغم انها رزينة معناتها، تحس انت كي تهزها كاين كل سلحفات اللي هزها، كل
1: صحيح سلحفات
0: بالحق. تقول هيك شو اسمه فيصل هيك الكاج ولا شنو، كي تعرف تورتيجا كل شنو صدفة هكا، صدفة صحيح صدفة نتاع تورتي نفسها كي انت ماشية بيعي برا صدفة، حتى هي تشبلها تحسها
1: حتى كي تلاحظوا حسب ما استنتاجي السلحفات هي حتى هي حيوان تحس بها كالم
0: صحيح. اي بالضبط هذيك علاش ليلى هذه تشبلها
1: تخيلها هكاك معناها
0: بالحق خاطر كليتك حتى كيزتها قلت هي معناتها هي ذاك الصدفه نتاع نتاع السلحفات. اما محليها بالحق راه اليوم هو من سنوات، لكن اليوم برشا ناس قاعده تتعالج بالموسيقى. وين نراوها لينا باغ تعزف تبارك الله عليك في الدار، شنو معناتها فما انسه تقوم بها، يعيطوا لك في بعض المهرجانات ولا في بعض الحفلات؟
1: طلعت في برشا مهرجانات، منهم مهرجان قرمدة، مهرجان صفاق الدولي، طلعت برشا مسارح. استضافني سي قيس المليتي في يلا نغني،
0: نقول قيس المليتي نقول صابر الرباعي معناتها من خيرة المهرجان.
1: استضافني مرتين، مرة في المسرح البلدي صفاقس
0: وطلعك على الرقم باش تعزف، مرة
1: في كليوباترا تونس عزفت بالهاند بان ودربوكا وخرجنا حاجة مزيانة برشا
0: الحمد لله.
1: وطلعت ما صليش برشا مع عرض أجراس القصر
0: مع هلال بن عمر، تحية كبيرة ليك هلال،
1: نشكره برشا، تحية كبيرة ليه.
0: تحس فما يشجعوك يشجعوا فيك برشا هو تشجيع ولكن إيمان بالموهبة متاعك معناتها الحقيقة. حتى كي تطلع على الركح راك تبهرهم، هذيك علاش يقولوا خلينا نديو لينا الحقيقة، وانا نشوف فيك انا نتبع فيك زاد، معناتها مش نديوك من فراغ ولا باش يشجعوك، لا مش تشجيعك هاو، فما موهبة مسقولة، فما دراية، فما موسيقى معناتها تقرا موسيقى هذيك علاش معناتها راهي الموهبة وحدها ما تكفيش.
1: نقرا في المعهد العمومي
0: يعطيك الصحة
1: ومعناتها ديما يستضيفني معناتها معاه سي محمد مايسترو محمد رمزي بالمنصور،
0: تحية لي
1: تحية لي وسي فرقة المعهد عند سي محمد رمزي اللجمي ملعت فرقة
0: ملعت نحكيو عليها بالطبيعة
2: تحية لسي سي محمد أنور اللجمي زادة
0: يشجعها ديما ويدعمها ويقف معاها
1: أبونا الكل معناتها ما شاء الله عليه.
0: شنو يقول لك سي محمد أنور اللجمي، شنو يقول لك؟ يقول لك تبارك الله معناتها عندك مستقبل كبير برشا في العاصفة.
1: هو سي تسمى سي أنور هو سبب اللي خلاني نتعلم الطار.
0: داكوغ، ما جبتهاش اليوم، ما جبتوش جبت كي الهاند بان ما جبتوش الطار معك؟
1: لا
0: ما جبتوش،
1: جبت كي الهاند بان
0: بالحق معناتها الآلة هذه راهي عجيبة غريبة ان شاء الله المرة الجاية تجيب لنا الآلات الكل اللي تعزف عليها ان شاء الله. نحبوا نسمعوك تخمم
1: لا تولي لازمتني استديو وحدي
0: ان شاء الله ان شاء الله توا احنا في الاستوديو الرقمي هذه، ان شاء الله قريبا مش يكون معنا الاستوديو اكبر من الاستوديو هذه للآلات الموسيقية للعازفين، كي تكون معنا مجموعة كبيرة من العازفين ولا الموسيقيين. تبارك الله عليك، تحضر معاها مدام ايناس وقت اللي تكون في مسرح موجود
2: ديما موجودة معها، حتى في البريف، حتى بريسك في ليزونترينمون،
0: حتى لو موجود. فين عندك ديزونجاجمون تقول لي بنتي
2: اي متجندة لينا.
0: صح عليك يا لينا. صح عليك، عندك بنوتة بركة؟
2: عندي بنوتة وعندي ولدي
0: ملاهي بيهم كيف كيف ولا شوية هكا شوية؟
2: الحق تو مش كيف كيف
0: لينا أكثر
2: لينا أكثر، هو بون كبر شوية وكل
0: يعمل على روحه أكثر
2: ولا يعمل على روحه أكثر، مي ليزونجاجمون تاع لينا كانت أصعب بالنسبة لينا.
0: حتى هو يراعي الشيء ذي
2: يعطيك صحة، هو ديجا ساعات يوصلها وكل ما أما في لونكادرومون لازمتنا ديما شكون موجود معاها، حتى في هذين ليزانسترومون في كل الظروف معناتها ديما معاها.
0: دكاغ بيتو الأولياء يسمعوا فيك مدام ايناس وانت عندك بنات تبارك الله عليها عندها المواهب، خليني نقول مش موهبة واحدة اللي نراها، مش كان إيقاعية واحدة معناتها عديد الآلات الإيقاعية اللي تبارك الله عليها اللي هي متميزة فيهم الدربوكا وتار
1: وباتري بونغوس كاخون جيمبي اس بي دي
0: ما في اي اله فيها تكتك راهي تكون هي موجوده لازم لازم تتعلمها وتلوج على آلات موسيقيه من خارج تونس معناتها اللي ما نعرفوش الجمله في تونس تقول تلوج عليه وتجيبها تقول نجيب هذه لبلادنا
2: فوالا
0: ديما معاها تولوليه كيما قلت لك اللي يسمعوا فينا شو تقول لهم وقت اللي يكتشفوا عندهم بنتهم ولا ولدهم عنده غرام؟
2: انا بالنسبه لي اللي ننصحهم باش يخليوهم في الغرام اللي يختاروا الصغير ما تجيش تفرض ممكن موهبتك وانت صغير ولا حاجة انت تحبها ولا تعشقها كما القراية كما الشعبة كما هكا مثلا الآلات بالنسبة للميزيسيان مثلا مش انت تحب البيانو تعشق البيانو معناتها ولدك لازمته يكون ولا بنتك لازمتها تعزف كان البيانو اللي انت تحبه
0: اكزاكتومون خليها المواهب اللي تحب عليها الكل
2: انا ديجا لينا في الكام تاعها وقت اللي اول مرة دخلت مش التيستي في الكونسيرفاتوار على اساس دخل اورج حتى بيانو مرعنا
0: البيانو وليت يلدي القاعدة
2: ولا خطر هي صغيرة بخلاف تعزف دربوكة لكن هي تهوى برشا الأورج حتى كي وافقت باش كي وافقنا لي بارون باش تدخل كونسيرفاتوار ومش تبدا
0: على أساس اللي هي باش تكون أورغانيست تحب
2: على الأساس كي دخلت جربت الدربوكة قالت لي سي بون راني انا اخترت الاله نتاعي مش ترينا دربوكه
0: على الاول قلت
2: بالحق انا تصدمت شويه
0: كيفاش معناتها بنتي دربوكه وفي الفرقه
2: لكن ما عانتش وخليتها قلت له فتره وتتعدى وترجع للورج وللبيانو
0: داكوغ
2: خاطر انا على بالي بها اللي هي تحب اللورج اكثر أي. اكثر من الدربوكه حتى ولو هي كانت ديما تعزف وديما في يدها دربوكه وصيرتو كتبدا مناسبات ولا حاجه
0: خليت على راحتها قلت له فتره وتتعدى لكن اكتشفت اللي هي راه موهوبه الغرام هذيا
2: وساعات ثم ناس هكا تنقد شوية دربوكة ودربكجية وبنية وكيفاش
0: صعيبة شوية عليها
2: ولينا قالت لي لا خليني في الدربوكة وتوا نشوفه من بعد شكون اللي مش يوصل
0: والله
2: أبهرتنا أبهرتنا
0: أثبت لهم اللي أنت ما شاء الله بس أنا ما شاء الله عليك والله
2: لكن زيدة راهي تترينا بيانو في الكونسيرفاتوار معناتها تقراه
0: خلي حالة تحبها بليز أي حالة تحبها ولا بغافو دي من نقول لكم من الأولياء اللي عند تعرفوا صغاركم حتى في السبور أي رياضة من رياضات راه يزكم تضحيوا
2: خليه هو يختار
0: يعني خليه هو يختار مش عندي حاجة تحبها وتحرمت منها تقولي خلي المذبية بنتي تطلع تعرف كذا ولا ولدي كذا خليه هو الغرام اللي يحبه وتبعه
2: وتبعه حبي
0: ما دامك جبت صغار راهو يزمك تتحمل يزمك تتعب يزمك تضحي
2: وكل واحد وذوقه
0: اكزاكتو
2: كل واحد شنو يهوى
0: والله خليه تخليه تخليه على السكة هذيك وتقول يا ربي وفقها ديما تلقاك تدعي لها هكا ولا ديما معاها شو سمعنا توالينا سمعنا حاجة نعرفوها ولا ارتجال حاجة
1: ارتجال في وسط حاجة نعرفوها
0: باهي صحيح نحب حاجة نعرفوها زيدا
1: إن شاء الله هي عرفت خاطر الهاند بيل معناتها ستيل وحدها
0: وحدها ما عنديش حاجات اللي تتعرف برشا ما انتي عملت الميكساج هذي متاع
1: صحيح
0: باهي ملا هاند بيل هذي جينا من سويسرا اللي داعت سفيقس اليوم

0: مستنيها معك معناتها. تبارك الله عليك والله, يعطيك صحة لينا. تعمل جو تخليك تخليك تخليك تعيش الموسيقى, مش تسمعها بركة تعيشها وتتبننها. والله برافو, اسم الله عليك.
1: عايشك عايشك
0: لينا, ان نتوقع لك ومستقبلك كبير برشا في المجال هذا.
1: الله عايشك عايشك,
0: وان شاء الله نشوفوك وربي يفضلك حتى انت. اسم الله عليك, ما تستحق كل الدعم
2: وفضل السيده اللي وقفه معاها برشا.
0: تحيه ليهم الكل اللي يدعموا فيها ويعاونوا.
1: ماما بابا وخويا عائلتي معناها اللي واقفين معايا,
0: تعبين معاك برشا
2: السيده اللي في قري فيها, السيده اللي في الخفاء, اللي ثم شكون حتى ما يعرفهمش, واقفين بتشجيحها بإحاطة كبيرة.
0: هي عمرت مسرح لينا, خاطر نشوف فما شو, فما عرض,
2: فما عرض
0: بالحق. معناتها معناتها حكينا حكينا المسرح والموسيقى هذه كيفاش عملت لهم الميكساج المزين هذه. خرجت تصويرة أخرى مختلفة على العزف اللي هو يعزف يروح.
1: صحيح. لا أنا نحب برشا المسرح,
0: فما حكاية نحس هنا حكاية قاعدة تحكي فيها.
1: أنا كي نبدأ نعزف عرفت اللي نحسه نعزفه ونمثلوا باللي غريماس نتاع وجهي.
0: داكور.
1: ملي انا صغيره مغرومه برشا بالمسرح, نحبه برشا, وبالنسبه لي المسرح والموسيقى يكملوا بعضهم.
0: داكور. هذيك علاش نحسوا فما غرام, فما حكايه, فما دي غريماس, فما فما حكايه بالحق نقعد نتبع فيها ونقول المسرح هذيا معناتها مش فقط, وفما شو فما عرض. برغم انت وحدك لكن تقعد تتفرج تعمل كيف تتبنن, تقول ما لا بنوته محلى زينه ديريك الحقيقه. بسم الله ما شاء الله عليه, ديما نقولوا ما شاء الله راه كي تقاو حد موهوب وكذا ديما سامي بسم الله نقولوا ما شاء الله عليه. ان شاء الله ربي يفضلك جيني يعطيك صحه. عم جي شنو الكلاس تاعك؟
1: باس تروزيام في
0: الليسيه. ربي نشحك ان شاء الله
1: في الليسيه وفي الكونسرفاتوار باس 5
0: ما شاء الله عليك.
1: عايشك.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. وين تحب توصل بالموسيقى؟
1: لا حاب نوصل بها العالمية ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. انا نقول لك من خلال الميكروفون اذاعه صفاقس وبرش تعديه على الميكروفون هذايا وصلوا للعالميه. اي نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وصلوا للناس كل تعرفهم ويبداوا يحكي ويقول البدايه نتاعنا كانت اذاعه صفاقس, البدايه نتاعنا كانت ميكروفون اذاعه صفاقس. وانا نفرح كي نشوفك في القنوات التلفزيونيه.
1: عايشك.
0: وتم استضافتك وتعطي رايك هكا وانت محليك. والله نقول محليها والله تبارك الله عليها. عندك هكا عندك غيزم هكا.
1: عايشك عايشك
0: تبارك الله عليك. شنو تقول لينا مدام ناس؟
2: واصلي حقق حلمك
0: ومنا معك
2: واحنا معك واحنا وانتم معها وجمهورك معك. ما شاء الله عندها جمهور محليه بالحق, نشكره برشا.
0: تحية الجمهور لينا الكراي. تحية كبيرة لي
1: العباد اللي تحبني وتشجعني وبفضلهم
2: اللي امنت بيها.
1: امنت بيها والله بفضلهم هما معناها محليهم
2: يعطيوها طاقة إيجابية يدزوها بالباهي بالباهي.
1: حتى ساعات هكا كي هكا نحس بروحي ما نعرفش كي نشوفهم لي كومنتير والكل يحسسوني باللي لازمتني نوصل على خاطرهم.
0: على خاطرهم هما
1: على خاطرهم.
0: تحب تفرحهم مش تفرحانتي أكثر. لا لا عليك. تحية كبيرة ليك لينا. شو تقول مماتك لينا؟ تغزر لها هكا
1: وشو تغزر ميرسي ماما اللي انتي ديما واقفة معايا وديما معناها بالحق. انا ما نعش مش نقول ماما معناتها هي هي اللي وصلتني لهنا, هي وبابا بطبيعة. أما بالحق في كل بلاصة في كل بروفة في كل عرض ديما بحذية ديما تشجع.
0: تقول لي ساعاتي ما ارتاح خلي مشي واحدة يعني كبرت ولا
1: لا هي ساعة تقول لي ارتاح
0: بالحق.
1: ارتاح مريقل مريقل خلي الموضوع لي أنا مريقل
0: بالحق. تتعامل عليها برشا زيد اللي وعندك ثقة في رايها وإنها ديما معاك تحس فما صوتها مغال معاك يفرحك برشا كي تكون هي بجنبك.
1: سي بيان الحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يفضلك مماتك.
1: عايشك.
0: موتي ربي يفضلك لينا يا ربي.
1: يعيشك.
0: وين نحب العلاقه هذه بين الام والبنوته تكون باهيه برشا. تكون فيها هارموني, تكون فيها محبه, تكون فيها صديقه.
2: صاحبتها الانتيم.
0: صاحبتها الانتيم. تحكي لي كل شيء.
2: كل شيء.
0: اي حاجه البنوته ما راهوش بخافوا. وهذه هي العلاقه اللي لازم تكون بين الام وبنتها راهي.
1: صحيح.
0: علاقه صداقه مش علاقه تخاف بالك شي ماما كي نقول لك كذا تتفجع وتقول لي كذا. حاجه باهيه برشا. ان شاء الله ربي يفضلك ماماتك.
1: عايشك.
0: ان شاء الله ربي يوفقك.
1: عايشك.
0: ربي ينجحك. وتحيه لكل الفانز بتاع لينا الكراي. تحيه لكل اللي شجعوها. تحيه لكل السيده نتاعها من خلال الميكروفون اذاعه صفاقس بالحق. لانه راهو صحيح الغرام موجود وصحيح العينيه موجوده لكن الانسان وقت اللي يكون مغرام في مغروم في حاجه معينه بيلقى السيده حيت بي ويقرا هذيك خاطر بي يتكون موسيقي يعرف حتى المقامات الموسيقيه يعرف برشا حاجات يسالي فوق تكون مليانه نعرفش قاعده نقول راني مش لازم
2: كلهم والله سون اكسيبسيون
1: كلهم والله نشكرهم
2: كلهم اللي عرضوها لسيده الكل بالحق صفاقس من احسن ما عندنا في لسيده
0: الحمد لله تحيه للسيده الكل انت كي تقولها كان زيد لحمي قشعر
2: اي والله بالحق
0: فهذيك علاش حب مره اخرى تحيه لكل السيده اللي يدعموا كل الشباب وكل الصغيرات اللي هم عندهم مواهب ويقفوا معاهم ويدعموهم ويشجعوهم ويحطوهم هكا على
2: ما غير ما ننساو زيد السي مهدي حاج صالح مدير الكونسيرفاتوار بيبليك نوجه له تحيه كبيره
1: زيد معنا بالجاهي
2: المديري المؤسسه اللي تقرا فيه كل في كل مره معناتها لينا في كوليج في ليسي بالحق تحس بهم يضحيوا معانا معناتها ويقفوا علينا في كل ايفينمون مش تكون حتى في بيريود سيمين بلوكي ساعات
0: معناتها الكل معاها
2: واقفين معاها ينكادريو فيها يعرفوا كيفاش يحاذيوها بالحق ماني قلت لك من لي بارون هي اون بروميير ليو من لي بارون من الناس اللي دايره بيها الكل يحبوها توصل سانسيرمون
0: لانه عندهم ثقه كبيره
2: عندهم
0: في الموضوع
2: نتاعها
0: ان شاء الله لينا توصل للعالميه
1: ان شاء الله
0: كما قلت المره الجايه تجيب لنا اله موسيقيه اخرى وتزيد تعزف بحثينا في الاستوديو ونحبك تجي معايا في القايله باش ما نخليوش الناس ترقد انا برنامجي في القايله باش الناس ما ترقدش اللي باش يقيل ما يقيلش مش حتقدر تغمض عينيك ان شاء الله نكون موافقين كل الزملاء في البرمجة الصيفيه القادمه ان شاء الله تحيه ليهم الكل تحيه ليك لينا كنت تحب تعزف تحب تقول كلمه ختام تحب تقول اي حاجه هذا الميكرو لك انت ومماتك
1: مدام نقول كلمه تحيه ختام نشكر برشا لسيد اللي قراتني ووصلتني للمستوى هذا ونشكر برشا ماما وبابا وخويا اللي هما واقفين معايا وفي كل بلاصة نلقاهم معناتها معايا نشكرك خاصة انت باللي انت استضفتك اليوم
0: بحالك مرحبا بك انا عندي مدة وانا نستنى فيك غير خاطر القراية وخاطر كذا اليوم فرصة جيت باش تجي بحذانا والله نورتنا
1: ونشكر صحابي الكل ونشكر معناتها العباد اللي تحبني الكل وجمهوري الكل
0: ويعطيك الصحة لينا ربي يفضلك ان شاء الله مسيرة موفقة وديما والدتك معاك ان شاء الله ديما هكا تحاذيك الوالدة والوالد اخوك تحية كبيرة ليهم ان شاء الله ديما معاك وديما يدعموا فيك وديما يشجعوك وديما تسمعك لي ماما وتاخذ برايها هكا ولا هذا مهم برشا انك تاخذ برايها كيفاش طبيعتها هكا اباغ الموسيقى والدار في الدار كيفاش لينا
2: في الدار نقرا
0: تكون قاعدة
2: اي نقرا وبيان نترينا
0: القراية قبل كل شيء
2: بيان سور لا ما
0: شاء الله متميزة في قرايتك صحيح
2: متميزة في قرايتها متميزة في الكونسيرفاتوار زيد
0: الحمد لله بسم الله
2: بالنسبة للنيفو نتاعها اما براتيكمون في الدار كي تبدا موجود كي نبداو موجودين في الدار ديما تعزف كل مرة هي
0: والانسترومون
2: فوالا
0: وانت تعمل جو معاها
2: ساعة نعمل جو ساعة تخليها مخرج
0: برشا صوت خاطر
2: برشا صوت
0: بالحق ان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم
2: عايشك
0: ديما نشوفوك مزيانة وناجحة
2: عايشك
0: وعندك هيك الانرجي المزيانة الانرجي اللي تعطيها للناس وصاها للناس من خلال الهاند بان انا والله حبيت نسمع مرة اخرى هكا معناتها نحب نغمض عينيا وانا نسمع المرة هذه بالحق نغمض عينيا ونسمع لانه كيما قلنا هو علاج به برشا خاصة انت واحد الدنيا سخونة كيما قلت قبيلة شوية سخانة تخلينا ستريسي شوية لكن الحمد لله استوديو بارد وحتنا نسمع مزينة شو نجمع نسمع نخدم هكا معاك حويجة هكا على الطاير حتى تعود لنا التوا كنت تعزف فيها ياسر محليها الإيقاع ياسر مزيان هذه الهاند بين اللي جينا من سويسرا خصيصا لإذاعة صفاقس واللي جبتونا لينا لأنه مش معروف في تونس حاب تعرف بيها أكثر
1: حاجة أخرى ولا
0: اللي تحب أنت اللي تحب أنت اللي رايحك
1: شوية

0: إنا يعطيك صحة، شكر كبير ليك. محليها الموسيقى نتاع الانتوان بالحق، حاجة ياسر ياسر روعة، ياسر مزيانة. شكرا ليك، شكرا على حضورك، على تميزك، على تعلقك، على نجاحك. وإن شاء الله ديما ناجحة في قرايتك وناجحة في الدومين اللي نتحب عليه اللي هو المجال الموسيقي. شكرا ليك مدام ينس لومي على حضورك، ربي يفضلك. شكرا ليك،
1: شكرا ليك،
0: سلمنا على المسي برشا وعلى ولدك برشا، وانت لينا إن شاء الله ربي يوفقك. محلي حضورك معنا في الكول تايم، كان فيري كول تايم، تحسيت بها كولا
1: محلي خفيف.
0: الحمد لله يا ربي، ربي يفضلكم.
1: شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك،
0: ربي
1: يخليك، ربي يخليك. كل احنا من انت من المستمعين وتربينا على اذاعه صفاقس،
0: ربي يفضلك. شكرا لكم على حضوركم معنا في الكول تايم. نمشيو للموسيقى ولقاعات وانا راجعين معكم، نواصلوا معكم المشوار الى حدود الساعه 8:30. مازلت معكم في المباشر، انا راجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الكول تايم. تحية كبيرة برشا برشا برشا للناس اللي بعثونا في التحايا. مرحبا بكم، تنجموا تتفرجوا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند فيم في الكول تايم. متواصلين معكم للثمانية ونص وقايت روسيت وقايت كول. جينا نمشي والروسيت كول سهلة مش صعيبة في ختام اللقاء وفي ختام المشوار معكم في برنامج كول تايم. قلت علاش ما تكونش معنا مدام جيهان تعطينا الرسيت. تحية كبيرة ليك جيهان، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة. مرحبا،
0: يمسيك بالخير.
1: يعيشك مساء
0: ربي فضلك. وأنا حبيت في البداية نعاود نبارك لك بنجاح بنوتك في البكالوريا. إن شاء الله ديما فرحانين، تفرح بأخويك الكل يا رب.
1: بارك الله فيك، يعيشك محلاها. قدم لي تحية فرحتيها برشا هنا، فرحة بالفرح.
0: الحمد لله يا ربي يعيشك، تستحق كل خير والله. ربي يخليك، يعطيك صحة وسلم سلم عليهم البنوتات الكل، ربي يفضلهم لك، ربي يحفظهم إن شاء الله. ربي يخليك. باهي باش نمشي وتوش حطيت لها، إيش حضرت لنا في الكل جينا؟
1: عملت لكم حضرت لكم دوز وصفات. الوصفة الأولى اللي هي تارت رونفيرسي، تارت مقلوبة سهلة في ساعة نجم نحضروها. وحضرت وصفة طاجين الباي اللي هو في كل تتحبوا، هذا نجم تعملوا عشات، نجم تعملوا سليم من مناسبات دوا ما شاء الله متوفر، نجم واحد يحضروا عنده صهرية عنده مناسبة ونجم يقدموا معناتها. الوصفة الأولى التارت رونفيرسي نستحقوا 170 غرام فارينة، 3 كعبات عظم، 120 غرام سكر، 60 غرام زبدة ذايبة وباردة، 40 غرام كريم فريش ليكيد، باكو سكر فانيليا، ونص باكو خميرة جاتو. ونستحقو للديكوراسيون نعملو غناش شوكولا، 100 غرام كريم فريش ليكيد، 100 غرام شوكولا. طريقة التحضير.
0: لا مسيش عاود لنا الروسيت لو تسمح مدام جيهان، خاطر قاعدين نقيدو بالك شي فما حاجة ننسيناها نعاودوها من الأول. الروسيت للناس اللي قاعدة تقيد بالستيل والورقة.
1: أي نستحقو 170 غرام فارينة، 3 كعبات عظم، 120 غرام سكر، 60 غرام زبدة ذايبة وباردة، 40 غرام كريم فريش ليكيد، باكو سكر فانيليا، ونص باكو خميرة جاتو.
0: داكوغ.
1: وبالنسبة للديكوراسيون غانا الشوكولا، 100 غرام كريم فريش ليكيد و100 غرام شوكولا. طريقة التحضير مش ناخذو السكر والعظم والفانيليا، ركزهم مع بعضهم حتى لين يبيض الخليط نتاعي، وبعد نزيد الفارينة والخميرة، وبعد نصب الزبدة، واخر حاجة الكريم فريش. ناخد طبق متاع التارت نتاعي ندهنه بالزبدة والفارينة، كش عليه عندي جاتو، ونصبه وندخله يطيب في الفور على 170 درجة من 20-25 دقيقة. طابت شي التارت هذيك نصبها في طبق، وهذيك المشيرة الأخرى نحضر الجناش شوكولا، 100 غرام كريم فريش ليكيد سخنها على الغاز، وبعد نصب فوق منها 100 غرام شوكولا، نقصها كمربعات صغار نحركها ونصبها فوقها. نجم نزيد غلة، نجم نزيد نزين بكريم شونتي اللي موجود متوفر عندي. بنينة وسهلة
0: سهلة برشا وشهيتنا ديجا فيها الحق، حتى حسيتها حتى الريحة وصلتنا للستديو بالبنة.
1: نعم
0: ربي خليك. موجودة في صفحتك الخاصة هذه أكيد تو بعد موجودة تصير بي
1: ماي موجودين تصاور نتاعها باش الواحد يعرف كيفاش الفورمه نتاعها وكل شيء. بالنسبه للطاجين البي مش نستعملوا كادر 20 على 20 وطبق 20 على 20، خاطر الطاجين البي باش يجي هكايا قد قد الطبقات هذوك يلزم كل شيء بالميزان معناتها قد قد. مش ناخذوا 300 غرام زبدة دجاج، نعملوها بالدجاج، يبدا نقصوه مربعات صغار ونطيبوه في شويه زيت وراس بصل، ونفوحوه شويه ثوم ملح وفلكحل، نمرقوه بالماء ونخليوه حتى لين ينشف. إن فوا نشف نرحيه بالروبو نتاعي ولا ندوتوا، ونزيدو 50 غرام جبن رابي، ونزيدو كابتن عظم. هذايا اللحم نتاعي انا هذايا حضرته. بالنسبه مش نستحقوا باتبريزي، مش نعملو 150 غرام فارينه، 50 غرام زبدة، شوية ملح، ونعجن بالماء، نخليها شوية البات نتاعي تشد روحها شوية في الفريجدير، وكمل

0: المرحوة حتى هي في الربو باش كلها تتماسك تولي كلها فرد تكستور معناتها. توا باش نعملوا المونتاج نتاعنا لهذايا طاجين البيض، باش ناخذوا الباتي بريزي نحلوها جويده بالباهي من اللوطا ونقبوها بالفرشيطه، ومن بعد نصب فوق منها هذيك خليط الدجاج ندخلوا للفور تطيب حكاية 10-15 دقيقة. مين كيف نشدوا هكايا نلقاو كيف نشدوه الخليط نتاعنا نلقاوه معاش طري، نجمو نشدوه معناتها. وعلاش الطاجين بيج يكون مستوي؟ باش انت كي تصب الخليط الثاني ما يدخلوش الطبقات في بعضها. فهمت؟ دونك باش نطيبوا حكاية 10-15 دقيقة، كي تشدوا هكايا تلقاه اللي هو معاش طري، نخرجوا ونصب فوق منه الخليط نتاع السبناخ نتاعي اللي انا حضرته طيبته وعملته العظم نتاعي، ونعود ندخله الفور مرة ثانية نخليه يطيب من 10-15 دقيقة. نحل الفور نشوفه هو مازال كيف تشده انت هكي مبلول ولا شيح، كيف هو يشيح وانت تخرجه تصب فوق منه الخليط هكا الجوتا متاعنا اللي هو بالعظم متاعه، ونعود ندخله المرة الثالثة للفور من 10-15 دقيقة حتى لين الجوتا متاعنا كي نمسوها نلقاوها شيحة، ومن بعد نخرجوه خليوها تبرد بالباهي. نجم ماذا بينا حتى قبل بالنهار خليوها تبرد وتحي نقصوها نزينوها باللي نحن متوفر عنا معناتها حتى كيكة بنينة ياسر، وقصوها كان تحب عشاء كان تحب تقدمها في سهرية في عشوية صحة وبالشفاء.
1: نعم ان شاء الله قادمين على نجاحات ان شاء الله دورة التدارك زي علاش ليه فرصة انه نعملوها للزنبيتي اللي شكونوا حاضرين جو ياسر مزيان. تحية كبيرة ليك شيف، ربي فضلك ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. تحية كبيرة ليك وشكرا ليك ديما تدعمنا في كول تايم. تحية كبيرة ليك، يعطيك صحة مدام جيهان. شكرا ليك، هذا الكل جينا والجو متاعنا المزيان في كول تايم. مش نعطيكم نص المسابقة والجيزة متاعنا قيمتها 150 دينار من سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. سال دو سبور فيها الزومبا فيها الفيتنس فيها برشا جو مزيان برشا. تحية كبيرة للكوتش أحمد. سؤالنا سهل برشا، كاب أنجلا وإلا راس أنجلا؟ يتسمى كما نسميه كاب أنجلا وإلا راس أنجلا، تابع أنا ولاية. كاب أنجلا وإلا راس أنجلا كل واحد شنو يسميه، تابع أنا ولاية موجود في أنا ولاية. هذا هو سؤالنا وجيزتنا قيمتها 150 دينار معدات من أكل وفيت كما قلت لكم. مرحبا بكم على 70-164-280، واللي ميحبش يكون في المسابقة ولا يدخل في عملية القرعة يقول لنا سينو تحب تقدم ديديكاس مرحبا بك 70-164-280.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل تايم 47 دقيقة على موجاتنا كاب أنجلا وإلا راس أنجلا. تابع أنا ولاية زعمة سهل برش السؤال وين حبيت نسهل لكم الأسئلة لأنه قادمين على الصيف، قادمين على برشا جوائز وبرشا مسابقات وبرشا أجواء حلوة إن شاء الله معاكم انطلاقا من البرمجة الصيفية الجديدة على راديو صفاقس. مرة أخرى تحية لكل الزملاء، نعرف تعب كبير ومجهود كبير كبير برشا يقوموا به، نحاولوا أن نرضيكم ونلبيوا كل أذواق المستمعين الكرام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. أسامة عبابسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية، تحية كبيرة برشا ليك أسامة. خلينا نمشي ولا التليفونات. طيب أنا مريقول لي حاضرين التليفونات. ألو عسليمة.
1: ألو
0: أهلا وسهلا، مساء النور. يا مساء الخير، مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا بختي حنان.
0: مرحبا بيك، شكون معنا سيدي؟
1: ماهر بن فرحات من منار.
0: مرحبا سي ماهر بن فرحات. هاي سي ماهر، أي تعطينا إجابتك لو تسمح.
1: مبروك عليكم الاستديو.
0: هاي بارك الله فيك، يبارك فيك، شكرا لك.
1: وتحية للمحملين الكل في ذات فاقس.
0: شكرا لك، ربي فضلك، ربي خليك يا سي ماهر.
1: وعايش وخيتي، ونحب نقدم، ما نيش مشارك في المسابقة خاطر
0: حبيت تقدم تحية معرتها.
1: نحب نقدم تحية عندي بنت صاحبي نشحت في الباك، وإن شاء الله ربي اللي نشحه في الباك وإن شاء الله ربي يكمل نجحهم، واللي كونترول ربي نجحهم، واللي ما نشحوش ربي نجحهم العام الجاي.
0: أمين، ربي نجحهم إن شاء الله. شكرا لك، ربي فضلك، يعطيك صحة. مشكور سي ماهر. حبيت نوصل تحية لزميلتنا العزيزة هودي الحاج قاسم، محليه الفيديو يا هودي، ربي فضلك وربي خليك في السعودية في المملكة العربية السعودية. بعثنا فيديو تقول لي نسمعوا فيك توا في الـ في الـ في الإذاعة، عاملين جو، حاطين الراديو فوق طاولة وناس كل ملمومة تسمع فيا. إذا مش حاجة تفرحني، حاجة تخليني شيخة طايرة معكم. يعطيكم الصحة، شكرا ليك زميلتي هدية الحاج قاسم بنت إذاعة صفاقس وبنت الإذاعة التونسية. شكرا ليك هدية، فرحتني برشا، يعطيك صحة بالفيديو المزيان. نمشي ونجيد المكالمة الهاتفية اللي معانا. لو عسليمة.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا،
2: حالك؟
0: الله يسلمك، مرحبا. الحمد لله لباس. أمي مجيدة وهل يخفى القمر؟ أمي مجيدة هكا ولا
2: حالك يا سمحة؟
0: لا فيس يسمح حيامك، ربي فضلك يبارك في عمرك.
2: يا حنونة راني تحلتك هيك على إنسلبتك.
0: يعيشك، ربي يبارك لك يا أمي مجيدة.
2: حالك يا حنونة، راك أنت تتكلم ولا عسل هابط.
0: يعيشك، ربي خليك، ربي يبارك في عمرك.
2: عسل عسل وسكر، عسل وسكر.
0: يا ربي خليك إن شاء الله، ربي يبارك في عمرك.
2: وحدك
0: يعيشك، يعيشك.
2: نهني الزملاء نتاعكم الكل صغيراتهم نجحوا.
0: تحية ليهم الكل.
2: من قيس، قيس كلمته هيك من غير ما
0: هيك كلمته، ما نعاودوش نعمل له تحية.
2: كل صحيباتكم اللي في النداء اللي يخدموا الكل صغيراتهم نجحوا، نتمنى لهم النجاح التام.
0: ربي فضلك.
2: وانت يعطيك صحة لبدن وذو البصر وسامة، واللي معه وسامة ما سمعتش.
0: أنور، أنور بوجلبين، تحية كبيرة ليك المايسترو متاعنا اليوم.
2: أنور أو كانت جديد جالك دي مزي
0: الجديد وبيه برشا وعصل الدنيا. أنور تحية كبيرة ليك يا أنور. ربي فضلك.
2: السلام عليكم، قاتلك الله بالتمام والكمال.
0: أمين، إن شاء الله فرحته يا ربي. هاك اليوم ما نحضر له وين هاك لبست لكم الروز وحويج العرس.
2: يلا قاتلك عرس وما تزن جمك مزيدة.
0: الله الله غير عاد ما تستدعاش جمك مزيدة. لا أنت لولا إن شاء الله تكون في الصفوف الأمامية. قل لي يا مزيدة.
2: يا حنين نهني اللي نجح في الباك الكل القريب والبعيد.
0: توصل تحيتك يا مجيدة.
2: مريم الحمامي.
0: هاي.
2: ونسلم على سامي امرأة. ونسلم على سي فتحي من حمى.
0: بيه.
2: وسي محمد من حجب العيون.
0: هاي.
2: وعم منصف.
0: يهدم الكل اللي يسمعوا إذاعة صفاقس هوا شي.
2: وللمينة.
0: ها للمينة مستمعين الكرام.
2: يهدم الكل صحيباتي من إذاعة.
0: هذا من الكل يحبونا برشا في إذاعة صفاقس وديما يتبعونا حتى لو ما شاركوش راهم يسمعوا فينا. يعطيك صحة.
2: ومحمد العبيدي
0: بيه
2: عزيز زيدا نسلم عليه.
0: تحية لي.
2: نسلم على الفكرية الغرياني بلي يا حنين عزيزي صاحبتي في إذاعة هي تعرفت عليها رويش الهمير
0: ربي يرحمه وينعمه
2: نبيلة الكشو.
0: ربي يرحمه إن شاء الله.
2: يرحمه ويرزق الصبر.
0: آمين.
2: أمة محمد.
0: آمين إن شاء الله ربي يرزقهم الصبر.
2: ويعطيك القبول ومحبة الرسول.
0: آمين يا رب العالمين. يعيشك ربي
2: يفضل. ونجوى منزل شكر ونجوى القليل.
0: وناس اللي يعرفوا من مجيدة الكل. السلام عليكم الكل.
2: واللي يعرفوا حنين أمك مجيدة.
0: يا عيني.
2: وحنونة العزيزة الغالية.
0: ربي يعزك ربي يعزك وربي ياخذ بخاطرك ويبارك في عمرك.
2: نحبك يا حنين.
0: حتين نحبك. والله ما حتين نحبك برشا ربي يفضلك يا لالا. شكرا
2: لك. حق عند سي أنور.
0: أيوه الحق تو سي أنور عاد. وأمير جموسي زيدا من سواه جميل هذاك جديد. هاي ملا أمير عاد معانا إن شاء الله. ربي ينور أمير.
2: إن شاء الله بالتمام وربي يعينهم وربي يعطيهم القبول ومحبة الرسول.
0: آمين آمين يا ربي.
2: خلينا إذاعتنا اللي عرفتنا بحبيباتنا الكل.
0: يعيشك ربي يبارك في عمرك.
2: فاطمة ربي يفرج عليها مريضة.
0: آمين ربي يخليك يا أمي مجيدة. شكرا ليك. شكرا ليك ربي فضلك. وتحية وصلنا من مدام سعاد تقول لي بربي تعاودنا تحية الفيدي زويري اللي نجح في البكالوريا. وتحية توصلوا من أم ريما ولدو وجدتو سعاد وأي الحديجي وحاتم الحديجي أمها أمينة تتمنى لهم النجاح. صار إن شاء الله للبنوتة أسوار الحديجي النجاح في دورة الأبطال دورة التدارك. إن شاء الله ربي ينجحها وينجح كل التلاميذ يا رب. ان شاء الله يكشنوا ندعي لهم النجاح والتوفيق لكل التلاميذ وان شاء الله الصغاريت والفرحه تكون في كل دار. نمشي المكالمه مواليه. الو عسلامه. الو اهلا وسهلا.
3: الو
0: مرحبا بيك.
3: عسلامه
0: الله يسلمك. مرحبا شكون معانا لالا؟
3: ألفة.
0: لقب يا ألفة. بن سالم. مرحبا بيك يا ألفة.
3: اي عايشك.
0: عندك اجابه على سؤالنا ألفة؟
3: عندي اجابه وعندي تحيه لبنت.
0: مرحبا مرحبا. اعطيني الاجابه قبل ما نعطيك.
3: نعطيك الاجابه
0: طبعا.
3: بنزرت.
0: في بنت تابعين بنزرت.
3: اي
0: ايه اعطيني
3: ونحب
0: تحيه.
3: نحب نعدي تحيه لبنت اختي زينب كمو. انا كلمتك ب 2019 تحيه الاخت خلود كمو اللي تعرفها
0: من 2019 وعودتنا توا شرا ديما فرحانين ديما ناجعين.
3: وعودتك زينب كمون بنت اختي وبنتي بنت اختي سلمى بن سالم وراجل اختي فيصل كمبو.
0: تحيه ليهم ان شاء الله ديما فرحانين وديما ناجحين يا لالا.
3: اي عايشه.
0: مرحبا بك يا فوفا. شكرا ليك يعطيك صحه. عايشه
3: يبارك لك.
0: بقيت متابعه طيبه وسهره طيبه يا غاليه. شكرا ليك يعطيك صحه. وتحيه لعرايسنا تحيه كبيره برشا لسمر الزويري احمد كريم. ان شاء الله ربي يتم فرحتكم ان شاء الله فرحانين ديما. تحيه توصلكم من والدكم سليم الزويري والوالده لبنى حشيشه. تحيه كبيره لكم ولكل العائلتين المتصهرتين. نقولوا الف الف مبروك. نمشيو للتليفون اللي معنا. لو عسلامه بعد ألفة وين نمشي وزعمه. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
0: الله يسلمك. مرحبا شكون معنا؟
4: فاطمه الجواب.
0: فاطمه الجواب
4: بالنيابة على المسيا خرج للزيمة.
0: مرحبا بك. ربي يتقبل ان شاء الله.
4: عايشه. نقول لك مدام مزيدة كل شيء قلت لك العسل السكر محليك محلى نبراتك. انا صورت قديسك. انا برات صوتك قديسك تبعث فيها هكا.
0: يا عيني
4: محليك محليك.
0: ربي يخليك يا مدام فاطمه. حتى انت محليك. راه اللي يقول لك ليه من بيه ما نجي بكم كان بيه قلبه بيه.
4: يعيشك
0: والله.
4: يعيشك
0: ربي يخليك.
4: يعيشك بارك الله فيك.
0: شكرا لك مدام فاطمه. شكون تحيه وبشارك معنا في المسابقه قبل كل شيء.
4: هي صغيرات خليه الباك وتخرجوا
0: ان شاء الله. ربي يوفقك.
4: تحيه للناس الكل اللي ناجحين في الباك وكل. وما ننساش هذاك الوليد اللي اليوم خرجت نتيجته مسكين بعد ما
0: الحمد لله.
4: المهم
0: نجح.
4: والله انا نجح ولا قلبي نتمنى له نجح في مسيرته كامله. فهمتني.
0: الحمد لله يا ربي.
4: ويعيشك.
0: وبالنسبه للمسابقه مدام فاطمه.
4: مسابقه في مدينه بنزرت هي النقطه اخر نقطه نتاع شمال افريقيا هكا فهمتني. وهذيك ماني قلت لك والعسل والسكر قالت لك مدام مزيده.
0: ربي يخليك يا لله. انتم العسل والسكر وانتم البيين وانتم العزيز عليا برشا. ربي يخليك. شكرا شكرا لك. ربي يفضلك. نمشيو المكالمه مويليه بسليمه. الو عسلامه.
5: الو عسلامه.
0: مرحبا بك. شكون معنا سيدي؟
5: بيك محمد بن سالم.
0: محمد بن سالم. مرحبا اخويا محمد.
5: بيك عايش اختي.
0: ربي يفضلك.
5: عندي اجابه وعندي تهنئه.
0: تفضل سي محمد.
5: اجابه في ولايه بنزرت في اعلى نقطه في شمال افريقيا. مقابلتها في جنوب افريقيا كاب انجلس في اقصى نقطه في جنوب افريقيا.
0: داكوغ. وبالنسبه عندك تحيه؟
5: تحية البنت خويا فرح بن سالم نشحت باك
0: ربي يفضل
5: وكل إن شاء الله في مزيد من التألق. وقول البنت زادة معها إن شاء الله مرة أخرى على غالب
0: إن شاء الله ربي يوفقها وربي ينجحها وتفرح بيها إن شاء الله. مثال شراه لكل جواد كبوة وربي ما يعمل كده به إن شاء الله تنجح عم جي معدل كما هي تحلم به إن شاء الله
5: عايش.
0: ربي يفضلك اسم محمد شكرا لك ربي خليك باهي من هنا لثمانية توا 57 دقيقة نرجع بكم من جديد للموزيكا والإيقاعات في كل تايم نواصل معكم المشوار حتى لثمانية ونص تطلبونا على 70 164 280 وانا راجعين بعد الأخبار.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: تم الاتفاق خلال جلسة تنسيقية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تزويد جزيرة قرقنة بالخبز مع التزام المخابز بتوفيره بصفة مسترسلة، واعتماد التوقيت الصيفي إلى حدود الساعة 6 مساء، بما يضمن استمرارية التزويد لفائدة المواطنين والمصطفين. أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات بينها صفاقس. بلغت كميات الحبوب المجمعة بكل مناطق الإنتاج 6629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار مع نبني مهندس الغد. في العالم، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه توصل لإطار اتفاق يمكنه من إنهاء الصراع مع لبنان، وأضاف أنهما اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله بقريتي زوتر الغربية وفرهون في جنوب لبنان. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلة.

0: واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: سول جسم دولة مدينة
2: عشرة دايمة.
3: الصيف معاكم
4: صيف يعمل الكيف
3: يعمل الكيف
4: وكل نهار من العشرة لنص النهار عندك ما تختار
5: مسك وفاح
6: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
7: نغني على بلدي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
8: تونس بعينينا.
9: مش عادي
10: مش عادي
11: سمعني هالكلمة عادي يعني
12: مش عادي
13: الله الله
14: الكلم الطيب
15: طيب
16: الناس الملاح
17: الناس الملاح
18: الناس الملاح
19: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
4: صيف عالكيف
20: هو شمس وسرم
21: صيف عالكيف
22: هي صوت البوغيغان
23: استمتع بالصيف
24: على موجاتنا.

سهر ما نام. محليها الأغنية سلطاني حبك المدالي. أمينة فيخت في الكل تايم في آخر عدد في هذه البرمجة, باش تلقاو إن شاء الله في البرمجة القادمة عناوين جديدة وعناوين عايدة بطبيعة. شكرا لإذاعة فيقس اللي أعطتني ثقة أكثر من مرة في إعداد وتقديم برنامج في خدمتكم, لأني بطبيعتي أنا ما نجم نكون فرحانة لما نكون مع ناس وفي خدمة الناس. مرحبا بكم الناس الكل فيما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على الباوند اف ام. تحبوا تواصلوا معنا تشاركوا معنا تطلبونا على 70-164-280 70-164-280. مرحبا بكم. سهل برشا السؤال متاعنا, كاب انجلا ولا راس انجلا؟ تابع انا ولاية, سؤال سهل برشا, والجائزة قيمتها 150 دينار اشتراك في سال دو سبور اكروفيت الموجودة في بداية طريق لفران. نسمعوا صابر الرباعي, بعدها ربما ناخذ تليفونات نعطيكم الإجابة صحيحة. 70-164-280 مرحبا بكم الناس الكل.

0: الغنجة هذه نغم صابر الرباعي للغنجة للكل ما يحتفل بالزواج نتاعو على يمت هذه ولا ليلة يدخلوا للقفص الذهبي. ولا نحبش برشا كلمة قفص لأنه إن شاء الله يكون هكا بيت السعادة والهناء لكل مقبلين على الزواج لكل العرايس. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام راس أنجلا زعما وين تجي تابعة أنهي ولاية. الحقيقة لقينا إجابة صحيحة. زعما التليفون اللي معانا عنده إجابة صحيحة ولا لا؟ ألو عسليمة.
1: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: عسليمة أختي.
0: مرحبا شكون معانا لله.
1: عيادة نعمان من جبليانة.
0: عيادة نعمان مرحبا بيك ومرحبا بجبليانة يا عيادة.
1: يعيشك أمسي راقية ليك والجميع العاملين معاك في ذات فك.
0: مرحبا بيك ربي فضلك ربي خليك.
1: يعيشك ومحلى برنامجكم وذات صفاق تراهي عشقي وغراني معناها نحبها برشا.
0: ربي عزك ياخذ بخاطرك لله. اليوم الناس كلكم معناتها العشق والغرام في اللي زيها
1: والمحبة في اللي نرقد عليها
0: في يا عين يا عين بالله. شاي كبير صح علينا.
1: تحية ليك أختي وربي معاك إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. والجواب راس أنجلة في بنزرت.
0: راس أنجلة في بنزرت عود لقب نعمان هكا ولا
1: عيادة نعمان.
0: عيادة نعمان مرحبا بك يا عيادة ربي فضلك. شكرا لك شكرا لمتابعتك لينا ولوفائك لإذاعة صفاقس. نمشي لآخر مكالمة ربما في الدفعة هذه. يالو عسلامة.
2: ويا عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: ربي يخليك. شكون معانا للا؟
2: يعيشك معك شيماء المسعدي.
0: شيماء المسعدي مين تكلم فينا شيماء؟
2: أهلا فيك من صفاقس.
0: مرحبا بيك. شو عارف الدنيا شيماء أول مرة معايا خاطر؟
2: والله ربة بيت.
0: ربي عاونك إن شاء الله. ربي عاونك على البيت وعلى الواجبات الزوجية والأسرية والمنزلية برشا
2: ربي,
0: ربي قويك. هيا شيماء الغالية
2: دونك تبع ولاية بنزرت
0: بطبيعة. تعرفها راس أنجلة؟ تعرفها ولا سمعت بيها؟
2: والله نعرف بنزرت نعرف رفراف ما سبقش إني معناها عملنا زيارة لل...
0: إن شاء الله إن شاء الله تزوروها إن شاء الله تزوروها تعملوا جو
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
0: ربي يخليك ربي يخليك. شكرا يعطيك صحة ربي يفضلك. شكرا ليك. اختمنا المكالمات الهاتفية. أثناء النغم الختام نعطيكم الإجابة الصحيحة ونعملوا عملية القرعة. شكون الفايز معنا بالوصلة هذه اللي قيمته 150 دينار. هنرجعينا

الغنيه بطبيعه نواصلوا بالغنيه هذه اللي نعطيكم الاجابه الصحيحه. والفايزه معنا هي ألفة بن سالم. الف مبروك ليك كيف ألفة بن سالم. الوصله اللي قيمته 150 دينار اشتراك في سال دو سبور اكروفيت راس انجلا تابعه ولايه بنزرت واقصى نقطه في شمال افريقيا. هكا نوصل معكم لنهايه المشوار. بقيه السهره مع صديق العزيز قيس القاره وانور يوصل معكم المشوار. انور بوجلبين حتى نصف الليل. باي باي في امان الله. بون ويكند.

فول تايم. إذاعة فقس أحلى الأنغام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات بينها صفاقس. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 جوان 2026. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. في العالم استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون اليوم في غارات صهيونية استهدفت خيام نازحين وتجمعات مدنيين بقطاع غزة بالتزامن مع توغل آليات للجيش الصهيوني شرقية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا استشهد وأصيب 2 آخران في غارة صهيونية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. رفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم اليوم اتفاقا أمنيا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر القول أن الجيش الصهيوني يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. قال وزير الحرب الصهيوني إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسيرد بقوة كبيرة. في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1430 قتيلا وأكثر من 3200 جريح وسط استمرار جهود الإنقاذ الدولية وموجة من الهزات الارتدادية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: تخلى القصف قلع الصباح اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 27 جوان 2026 ميلادية، 12 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 29 يوم في فصل الصيف. تحية كل الفريق العامل معايا الليلة، يأنستي في العزف التقني على الكونسوليت أنور بوجلبان ومراد الحشقاسم. أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية المشاركة في البرنامج في نجوم اللي تطلبون على 70164280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في صفحة البرنامج على الفيسبوك نجوم الليل بالعربية، إضافة لصفحة رسمية لإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. ومرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في كل أنحاء الدنيا في المتابعة والمشاهدة على www.radiosfax.in. إذا قيس القرية، السلام عليكم الناس الكل، نتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة رائقة ولذيذة حتى ينتصف ليلنا في نجوم الليل. نبدأ السهرة بجورج وسوف، روحي يا نسمة.

15 دقيقة بعد التسعة، جد لكم التحية والسلام، مرحبا بكم في نجوم الليل، السهرة الأخيرة في الحقيقة في البرمجة هذية، برمجة الشتاء والربيع المعدلة، بما أنه بإذن الله نهار 29 تنطلق البرمجة الصيفية الخاصة بإذاعة صفاقس وغدوة بحول الله في برنامج النور الشعري. أكيد كالعادة سيقع تقديم شبكة الصيف وكل البرامج الجديدة والعناوين الجديدة بإذن الله في الشبكة هذه. بالنسبة لي أنا مش نكون معاكم في عشوية، أنا وسرور الهدار نهار الثلاث من 5 إلى 8:30، والكلم الطيب كالعادة ونسي أحمد، وتنضاف إلينا في الفريق مفاجأة في الحقيقة من نوع أنه نحاولوا باش نطوروا شوية البرنامج ونبدوا شوية فيه، فما إضافة تكتشفوها بإذن الله وحوله نهار الجمعة. نوسي أحمد سينضاف عنصر ثالث إلى الفريق، ونهار السبت في الليل كالعادة معكم في سهرة عنوانها مرافق الليل. إن شاء الله غدوة تاخذوا فكرة أولية عليها انطلاقا من الومضة الإشهارية للحصة، وكالعادة مش نكون معكم بإذن الله، نأنسكم كما أتمنى كل سهرة السبت في إذاعة صفاقس من 9 حتى نصف الليل في مرافق الليل. نذكر أنه أذان صلاة العشاء مش يكون في 9:22 دقيقة. موضوع سهرة الليلة موضوع صيفي، هو موضوع أيضا فيه برشا ذكريات ونوستالجي في جزء منه، والجزء الثاني مش نحكيه فيه خاطر موضوع فيه برشا آراء وكل واحد ورايه في المسألة هذية. للعائلات اللي عندهم صغار موضوعنا الليلة هو، أو إذا كي مش نعمل عنوان رئيسي للحلقة، هو تشغيل الأطفال في الصيف ما بين الحاجة ما بين الاستغلال، وين يقف القانون والضمير والأولياء في المسألة هذية، في الخط الفاصل ما بين نخدم صغارنا في الصيف ولا ما نخدمهمش. الكلنا نعرفوا أنه في وقت من الأوقات وفي جيل من الأجيال انه الصغيرات الكل بما فيهم انا بما فيهم مراد، ما نعرفش انور خدم في الصيف قبل هو يقرا ولا ما خدمش، خدمت ولا ما خدمتش، خدمت هكا ولا عمل لي هكا براسه. دونك العائلات الكل في الصيف صغار كانوا يشتغلوا في مهن بسيطه مش الغايه منها انه الفلوس، والواحد يعاون بوه ودارهم على مصاريف الدراسة فقط، خاطر هذه جزء من الحكاية. لكن أيضا والدينا كانوا يخيروا، أول حاجة ما كانش عنا برشا حاجات نعملوها في الصيف، العطلة طويلة وفي عوض احنا قاعدين في الدار ونعديه ونهار كامل راقدين أو كنشتغلوا بما فيها أنه نضيع الوقت، واثنين نجيبوا شوية فلوس، وثلاثة والأهم نترباو ونعرفوا قيمة الفرنك، قيمة المليم. وهذه هي كانت الغاية الرئيسية من من من تشغيلنا احنا صغار قبل. تو صغار تو وفي وقت وفي جيل تو تبدلت المعطيات. انا مش نسألكم الليلة ومش نسهر معاكم عاد في الموضوع هذية، انتم مع انه الصغار يخدموا ولا ما يخدموش في الصيف، واذا كان يخدموا علاش، واذا كان ما يخدموش وما تحبهمش يخدموا علاش. واثنين كل واحد منكم يتذكر ويذكرنا الليلة على المهن اللي اشتغلها هو صغير، اول مبلغ مال يتحصل عليه شنو عمل به، المصروف كيفاش كنا ناخذوه من والدينا وايضا من عند عروفاتنا، خاطر كنا نخلصوا معتها في المهن اللي نخدموا فيها، كنا نخلصوا بعض منا يخلص بالجمعة بعض منا يخلص باليوم. على كل الموضوع مش نزلنا برشا مش نحكيوا فيه من ناحية الاجتماعية، من ناحية النفسانية، من ناحية القانونية شنو يقول القانون التونسي والقانون الدولي في المسألة هذية، وقتاش الخط الفاصل كما قلت لكم ما بين الخدمة المسموح بها والعمر المسموح به للأطفال في الاشتغال، وأيضا وقتاش تولي العملية ممنوعة تماما
بالقانون. هذا موضوع معناتها في خطوط عريضة، موضوع سهرة الليلة في نجوم الليل. كما قلت لكم نرفع أذان صلاة العشاء بإذن الله، ونرجع مع أكثر تفصيل في موضوع سهرة الليلة في نجوم الليل. ابقوا معنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

30 دقيقة. مرحبا بكم في نجوم الليل. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. يقال أن الطفولة هي أجمل مراحل العمر، لأنها المرحلة التي تبنى فيها الأحلام، تزرع فيها القيم، تكتشف فيها المواهب. لكن هناك أطفال يستيقظون كل صباح

الامور من حيث دخلت التليفون والسمارت فون للحياه وللمنازل تبدلت المعطيات. وفي الحقيقه التليفون علم برشا، والادمان متاع الهاتف الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي علم برشا البخل لصغارنا، وهذه حقيقه للاسف. من بين المساوئ متاعو انه ضيعهم على قرايتهم هذا في كي هما يقراو، وايضا يوليو في الصيف معناتها حتى ما نكبسوا عليهم شويه احنا كوالدين وقت القرايه، لكن معناتها نسلموا معناتها الحكايه ونخليو الحبل على الغارب بعد كي معناتها توفى القرايه في العطله الصيفيه او كتليفونات تشدوهم. وما فماش في بالي المشكله اللي نعانيو منها احنا كوالدين وكعائلات بالنسبه لصغارنا، انه يقوموا مخر ومن حيث يقوموا من حيث يحلوا عينيهم اول حاجه يشدوها هي التليفون، وهذه مشكله كبيره برشا. على العكس جيلنا احنا جيل الثمانينات والتسعينات قبل ما يدخل معناتها الباليه الكبيره هذيا اللي هي الهواتف الجواله لديارنا، كنا في العطل الصيفية نعملوا برنامج سواء للضيافات انه مش تمشي لدار جدك، مش تمشي لدار عماتك، مش عن المناسبات. وتعرفوا انتم حتى التحضيرات للأعراس قبل كانت بالأسابيع، مش نحضروا الجنان وما كانش صلاة كما تو مثلا. دونك المناسبات حتى المناسبات العائلية الكبيرة اللي تكون في فصل الصيف عموما تولات المناسبات والعراس معناتها في الفصول الكل في العطل الكل. أما قبل مثلا الصيف كان مناسبة كبيرة بخلاف الناس اللي تخلع في البحر وتمشي تعدي معناتها فترة لباس بيها، وإلا أيضا اللي عنده مناسبة وعنده عرس بتضيع معناتها مش يكون فما تحذيرات، والتحذيرات هذه مش يستحقوا فيها الصغار. أيضا انه في الفتره هكيه في الثمانينات وفي التسعينات كنا احنا صغار في الصيف نعملوا برنامج للخدمه، سواء اذا كان البو مثلا تلقى عنده حانوت ولا يشتغل مهنه حره وباليدين اكيد صنع معاه، اكيد انه ولده مش يكونوا معاه في الصيف. الخياط خياط والنجار نجار والعطار عطار والبلومبي بلومبي، في الاخر بالكل ديما ولده تلقاه اللي مرماجي كيف كيف معناتها في صناعه المرمه. دونك تلقاهم كلهم معناتها صغارهم مع والديهم يخدموا وياخذوا جورنيهم، والا اللي تلقاه البوله معناتها في شركه ولا معناتها موظف تلقى الصغير يبدا يدبر اش مش نخدم في الصيف. فما ناس أيضا وفما أجيال تربينا على الصغار اللي في الصيف مثلا يبيعوا المشامم، اللي يخدموا معتها في الدي جي، اللي يخدموا في المغازات، اللي يدبر في الأخر بالكل يدبر في راسه، اللي يخدم في المرمى، اللي يخدم في الأسواق. وكانت هذه مضمن حياتنا في وقت من الأوقات أنه نقوموا بكري باش نخدموا. أنا نذكر مثلا أنا واحد من الناس في الفترة هكية في الفترة متاع أواخر الثمانينات في التسعينات في أواخر الثمانينات بداية التسعينات مثلا، من بين المهن اللي اشتغلتها كنت نشتغل في سوق الجملة للخضار بطريق جيبس، وندرنا في العين في العالية. دونك معناتها الوالد خذا لي بسكليتة، وكانت فرحة كبيرة انه الانسان معناتها في بسكلة في الوقت في تي تي خضرة، وكنت نقل بها الصباح يوميا الفجر مع تخاطر احنا نشدوا الخدمة بكري مع الخمسة متاع الصباح يزمك تكون موجود على عين المكان وتكمل العشرة. هيك الحكاية الكل برمي معتها المهن اللي بقات في البال، وعندي أصحاب وأصدقاء للتو معتها وعشرة في الأخر بالكل من سوق الخضرة في طريق جابس. كنا قبل والدينا يلوجوا علينا انه برا ختموا وبرا حسوا اش معناتها نحيوا البخل، ويتقرأ وطالعة ومطالعة ومكتبات الى اخره.

ولا مخيمات، وكنا قبل معناتها الاكثريه والاغلبيه نتاع الصغار، تلقانا والدينا يقيدونا في الكشافة ولا في المصايف ولا في الجوالات، وكنا نمشي المخيمات ونمشي ونبحروا بأرخص الأثمان انطلاقا من المنظمات اللي كنا ننشطوا فيها. إضافة لذلك كنا نشتغلوا مهن بسيطة في الحقيقة باش تعلمنا، هذا هو المبدأ العام متاع العائلة خاصة هوني في صفاقس، أنه تعلمنا نحيو البخل ونقوموا بكري ونعملوا على رواحنا ونعرفوا قيمة الفرنك. ومحلاه الإنسان كي ياخو شهريته فيدو مهما كانت بسيطة في هيك الوقت، حتى 50 دينار ولا 100 دينار في الشهر ما كناش نوصلوا لها ساعة. خدمت صيفية، نذكر صيفية كاملة عند سيغي، وفي الأخر بالكل خذيت وقتها نذكر في حدود ما وصلوا 80 دينار صيفية كاملة، وكنت فرحان به. ما راهو كي نقولوا 80 دينار في الوقت راهو مبلغ مهم، على خاطر الكارتابلة اللي مش تاخذ الأدوات وكارتابلتك وكذا كانت ما تتجاوزش في الأخر بالكل 25-30 دينار لكلهم. معناتها كان معناتها كنا ناخذوا وكنا نفضلوا مصروفنا، وكانت فرحة كبيرة برشا في وقتنا احنا، كي تحس بروحك راجل، كي تحس بروحك مسؤول، كي تحس بروحك اللي انت عندك الفرنك، كي تحس بروحك اللي انت من بعد تود عائلتك بقفة ولا بطرف غلة ولا مدخل حويجات ولا كادوات هكا ولا حتى باكو شوكولاتة لأخوتك. ما تتحس لي انت كبرت ورجال ويعمل عليك، على عكس صغارنا تو. ممكن احنا دليلنا الكبير ومحبتنا الكبيرة لصغارنا فزدت برشا، او فزدت مجموعة من الاشياء، انه ولينا نخاف عليهم وندلوهم، واللي وزدها ساعات يغلبونا وما نحبوش فيهم، وما عتهم ممكن الوقت غير الوقت. لكن أشياء كثيرة تبدلت من الثمانينات والتسعينات لتو، احنا تو معناتها في 2026 برش حاجات تبدلت. سؤالي ليكم الليلة في نجوم الليل، وهذا اللي مش ناخذ رأيكم فيه، يا لندراء السنة اللي كنا محافظين عليها والدينا قبل، انه الصغار بعد العطلة معناتها في العطلة الصيفية شوية لله وشوية لعبد الله، نقراو شوية في الأخر، ناخذ أدواتنا نبحروا، وأيضا نتعلموا صنعة ولا نخدموا خديمة اللي معناتها للدهر للزمن، ما تعرفش على غدوة شنو فيه. وهذه كانت المبدأ العام من جدود الجدود، إنه تعلم صنعة حتى بشهادتك وحتى بقرايتك وحتى ونحبك توصل أعلى المراتب، لكن تعلم صنعة ما فيها بس تبقى لك وتخليك ملتزم وتخليك متوازن وتخليك تعرف تحكي وتخليك حتى كي انت معناتها تخدم تحتك بالناس وحتى تبيع وتشري تعرف ما يعدي عليك حتى حد. في الحقيقة برشا دروس نجمو نكتسبوها من الاشتغال نتاعنا قبل في فصل الصيف على عكس تو. هوني سؤالي، صغار تو مطلوب منا باش نخليهم يخدموا ولا نخليهم على راحتهم، يقوموا وقت ما يحبوا، يرقدوا وقت ما يحبوا، يسهروا قد ما يحبوا، يتفرجوا في التلفزة قد ما يحبوا، يكونكتيو قد ما يحبوا، وكهو هيك هو الدنيا، والدنيا تبدلت والدنيا تطورت والدنيا تغيرت ونسيسوا عليهم. وأيضا البارتي الثانية من الموضوع فيها النوستالجيا، حبيت نسألكم شنو تتذكروا أنتم كي أنتم صغار من الصيفية متاعكم كيفاش تعديت. 43 دقيقة بعد التسعة نستنى التليفونات بإذن الله بعد نشرة الأخبار يقدمها العمان، ونرجع لكم بغنية ومقطع من الحب كله لأم كلثوم سمح ياسر، ومن بعد نبدأ المشوار في استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نصف الليل في نجوم الليل. نذكر برقم الهاتف اللي بيه تكونوا معايا في نجوم الليل 70-164-280. نستنى تليفوناتكم بعد شوية. نسمعوا توا حضرنا أو كضيعة الغنية من الحم بركات سلم عليها يا هوا.

50 دقيقة بعد التسعة نعطيكم شوية معلومات على القانون الدولي أو القوانين الدولية. شنو تقول في موضوع عمالة الأطفال أو خدمة الصغار وقتاش تكون محظورة؟ في الحقيقة القوانين الدولية وحتى التونسية ما تمنعش كل أشكال العمل، لكنها تمنع الاستغلال والعمل اللي يضر بالطفل أو يحرمه من التعليم. تعتمد أغلب دول العالم على اتفاقيتين أساسيتين صادرتين عن منظمة العمل الدولية. أولا اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، وهذه تدعو إلى تحديد سن أدنى للعمل، وتقول الاتفاقية هذه لا ينبغي أن يقل السن الأدنى عادة عن 15 سنة مع إمكانية اعتماد 14 سنة مؤقتا في بعض الدول النامية وفق شروط محددة. والأعمال الخطرة لا يجوز ممارستها قبل 18 سنة، ويجوز السماح ببعض الأعمال الخفيفة ابتداء من 13 سنة أو حتى 12 سنة في بعض الحالات إذا كان ما كانش الأعمال هذه تضر بصحة الطفل أو تعليمه. واتفاقية أيضا اتفاقية ثانية هذه تحظر بشكل مطلق الاتجار بالأطفال، العمل القسري، الاستغلال الجنسي، تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، الأعمال الخطرة اللي تهدد صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه. وتنص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل بين الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، أي عمل يعوق تعليمه، وأي عمل يضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو النفسي أو الاجتماعي. بعد نشرة الأخبار نقول لكم شنو يقول القانون التونسي المسألة هذه، مع استقبال مكالماتكم الهاتفية اللي نذكر برقمنا الهاتفي اللي بيه تكونوا معانا في انتظاركم أسامة على 70-164-280. مازلتوا تسمعوا برشا موزيكا حلوة في نجوم الليل، نسمعوا ماجد الرومي.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيناسيس.
3: صنايعية، هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية في صفاقس تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية لغرف الصناعة والتجارة. تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات بينها صفاقس. عمادة المهندسين تنظم بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. في العالم، أمين عام حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن الاتفاق مع الكيان الصهيوني. نستهل ونشر بالشأن الجهوي، فقد رتبت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس للقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بين عدد من المؤسسات والناشطين في قطاعات متنوعة بين من البلدين، وذلك في إطار التعاون القائم مع غرفة التجارة أنمامشت بسة. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس هيثم جبنياني أوضح في تصريح للأخبار أن الهدف من هذه اللقاءات هو استكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
1: في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في نشاط الغرف الصناعة التجارية بتونس، استقبلنا اليوم وفد جزائري رفيع المستوى من غرفة البسة، يضم عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين، تقريبا تجاوز عددهم 25 رجل أعمال ترأسه الأمين الولائي للغرفة. وفي الحقيقة اليوم تم عقد عديد من اللقاءات شراكة الثنائية B2B بهدف يعني دعم وتطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بالشركات وشراكة بين المؤسسات التونسية والجزائرية. اليوم أحد نزول صفاقس احتضن هذه اللقاءات، وكانت في الحقيقة فرصة واعدة لبناء شركات مثمرة وفرص جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وشركات فعالية ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين.
0: في قرقنة تم الاتفاق خلال جلسة تنسيقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان انتظام تزويد جزيرة قرقنة بمادة الخبز، مع التزام المخابز بتوفير الخبز بصفة مسترسلة واعتماد التوقيت الصيفي لحدود الساعة 6 مساء بما يضمن استمرارية التزويد لفائدة المواطنين والمصطفين. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس عن انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الأحد 28 من جوان 2026، وذلك بسبب أشغال على خطوط الكهرباء من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بمحطة حي البحر صفاقس، مع إمكانية ألا يشمل هذا الانقطاع الأماكن المعنية كافة. هذا وسينقطع التيار الكهربائي أيضا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق كابس من الكيلومتر 16 إلى الكيلومتر 18. في مجال البنية التحتية، أعلن مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش عن تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزع على 7 ولايات، وهي صفاقس وقفصة وسليانة والقصرين وسوسة والقيروان والكاف. كما أعلن أنه سيتم بناء 7 جسور ببعض الولايات وتهيئة 225 كيلومتر من المسالك الريفية ب21 ولاية، كما سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها مع تدعيم الطريق الجهوية رقم 96 بولاية المهدية، وسيتم إعلان طلبات العروض والأشغال خلال موفى السنة الحالية. في الشأن الفلاحي، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، وحظيت ولاية باجة بما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني. في علاقة بالشأن التربوي، تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم وغدا بمقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام بما يساعد الناجحين الجدد في البكالوريا على اتخاذ خيارات أكاديمية مبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية، وذلك حسب ما أكده رئيس عمادة المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
2: في كل موسم متاع توجيه جامعي جينا آلاف المكالمات خاصة من الأولياء وتلمذة المدرسة هذه المدرعة معترف بها ولا الشهاد متاحهم تنجم تخلي فحبها معناه ينخرط ولا يسجل في عيمات المهندسين ولا وشنية الأفاق خاصة متاع التشغيل بعد التخرج. قبل كنا نخرجوا قائمة معناها في الموضوع هذا كل، اليوم قلنا علاش ما نعملوش ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي. حبينا نوفروا فضاء يجمع كل المؤسسات التعليمية العمومية الخاصة باش تقدم برامجها بكل شفافية قدام الأولياء ويكون الاختيار مبني على المعلومة الصحيحة. الملتقى هذا زاد باش يمكن العمادة من الوقوف بجدية على البرامج العلمية المقدمة والتثبت من مدى مواكبتها للمعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل الحديث. عنا رسالة للأولياء وتلامذة، ما تختاروش مؤسسة والاختصاص على أساس الإشهار فقط، توجيه الجامعي قرار يرسم مستقبل كامل للتلميذ.
0: وخلال هذا المنتدى أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا لاختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط واختيارات الأصدقاء. ونبهوا من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل. في أخبار العالم والبداية بالشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون اليوم في غارات صهيونية استهدفت خيام نازحين وتجمعات مدنيين بقطاع غزة بالتزامن مع توغل آليات للجيش الصهيوني شرقي مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا استشهد وأصيب 2 آخران في غارة صهيونية اليوم على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. هذا ورفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم اليوم اتفاقا توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. في المقابل نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر القول أن الجيش الصهيوني يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. على صعيد آخر قال وزير الحرب الصهيوني، قال إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسيرد بقوة كبيرة على حد زعمه. في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إلى 1430 قتيلا وأكثر من 3200 جريح وسط استمرار جهود الإنقاذ الدولية وموجة من الهزات الارتدادية. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية في صفاقس تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية لغرف الصناعة والتجارة. تدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات بينها صفاقس. عمادة المهندسين تنظم بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تضع تلقى برشا فضاءات تضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: دونك احنا ظالمينهم كي زاد كيف كيف كي من من من من يقفلهمش على الاقل
1: بالحق زعما تبعدوهم على حاجات كيما هكا خاطر برشا تليفونات ياسر معناتها يضيعوهم يضيعوهم برشا والعائلات ما عادش تسلم كيما العاده انت يعني كجم كالامبيونس نتاع قبل كله ما عادش
0: صحيح صحيح يعطيك الصحة يا الحورية بارك الله فيك انت انستي باشا في الجمل ديال حياتي ليك يعيش اختي فرح قلبك بسلامة زوزة دقائق بعد الحداش نرجع من جديد للموزيكا في الجمل اللي نسمعكم فريد الأطرش علشان بلجة

0: 12 دقيقة بعد الحدش في انتظار المكالمات الهاتفية نزيد نحكي لكم شوية على القوانين الدولية، منها اتفاقية منظمة العمل الدولية لم تمنع العمل بشكل مطلق لكنها وضعت حدود واضحة لحماية الأطفال، هي تمنع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو التي تعيق تعليمهم، وتعتبر أن لكل طفل حق في التعليم والصحة واللعب والنمو السليم. في تونس أيضا حدد القانون سنا دنيا للعمل ومنع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة أو في كل ما يمكن أن يمس سلامتهم أو مستقبلهم الدراسي. هنا يبرز سؤال مهم، هل كل ما هو قانوني هو بالضرورة مناسب تربويا، وهل كل عمل يقوم به الطفل يعد استغلال؟ هناك أسر صحيح تدفع أبنائها إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية، هناك أبناء يختارون العمل بإرادتهم لاكتساب الخبرة أو لتخفيف العبء عن أسرهم، لكن عندما يصبح الطفل هو المعيل، عندما يحل العمل محل الدراسة، فإن المجتمع كله هون مطالب بالتوقف أمام هذه الظاهرة، لأنها لم تعد قضية أسرة فقط بل قضية مستقبل وطن. عندي مكالمة هاتفية مراد، ما زلنا في انتظار المكالمات الهاتفية. إذا كان العمل المنظم تحت إشراف الأسرة لساعات معقولة، قد يتعلم الطفل هون يذي التولي خرجت به حاليا مع المكالمات اللي دخلوا معايا، سواء سميحة ولا حاج عزيز ولا سامي ولا أنور، سي أنور ولا حورية، أنه الصغير في كي يخدم يتعلم احترام الوقت، يتعلم قيمة المال، يتعلم تحمل المسؤولية، يتعلم التواصل مع الآخرين، يتعلم الاعتماد على النفس. ولكن إذا كان العمل مرهق ولا قاسي، فإنه قد يسرق منه ثقته بنفسه، قد يحرمه من التعليم ويترك آثار نفسية وجسدية قد ترافقه سنوات طويلة. نراه مثلا حتى في تلامذة البكالوريا، خاصة في المناطق الداخلية، ممكن هوني في المدن فما برشا دلال، فما برشا معتها أنه صغير يقعد مهمته فقط يقرأ، لكن في المناطق الداخلية الرجال اللي نسميهم رجال بالفعل مش بين قوسين، اللي يعديوا في البكالوريا تلقاه من حيث هو صغير حتى معناتها ناجح في قرايته، متميز في قرايته، لكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لعائلته تلقاه في الفلاحة وتلقاه يخدم وتلقاه في المرمى، وحتى هو عامة البكالوريا. احنا صغارنا هوني مثلا في المدينة في عامة الباك عام كرفي بالنسبة لليلم، هو ما عندهم حد شيء يعملوه خلاف انه يقرأ على روحه ولا تقرأ على روحها، ونوفروا لهم كل ظروف الراحة وكل سبل معناتها النجاح والتألق بالمصاريف اللا محدودة، معناتها تكون ميزانية مفتوحة باش صغارنا ينجحوا يعديوا البكالوريا. لكن بالنسبة معناتها برشة تلامذة حتى عامة البكالوريا متاعهم تلقاهم يخدموا ويقرأوا، وتلقى حتى يكمل قرايته ويمشي العشية يعاون والديه، وفرحة نجاحه تكون فرحة دوبل، فرحة كبيرة. سيدي توفيق مرحبا بك المكالمة في أساسها.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، شكون؟ أهلا توفيق، لاباس
1: أخويا؟ نحييك ونحيي كل العاملين في إذاعة
0: فخر. الله يخليك
1: واسمي هدى المستمعين.
0: يعيشك عم التوفيق،
1: وراني خليتك المبروك مع أخت زهرة على بنتك إن شاء الله. ما هم
0: الله يخليك، بارك الله فيك عم التوفيق،
1: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: يعيشك
1: ربي سيدي، ربي ينجح الناس الكل.
0: شكرا ليك. هاي عم التوفيق نبدأه برأيك في الموضوع. لا سيدي،
1: لا تفضل
0: أحكي. هاي تفضل، هاي هاي كمل أنت
1: الموضوع. شنو باش تذكرني
0: الموضوع؟ شنو باش نذكرك
1: موضوع على الصنعة قبل، يا حسرة على الصنعة، يا
0: على خدمة على خدمة الصغار في العطل،
1: على خدمة الصغار وقت السلعة.
0: أنت معاه قبل كل شيء، أنت معاه صغار تو، نحكي على صغار تو، صغار تو يخدموا في العطلة ولا لا؟
1: أنا معاه قبل، ما تو لا
0: تو يتوم. أنت مش معارض معناتها ماذا بيك ما يخدموش صغار تو يقعدوا في الدار؟
1: ما يخدموش على خاطر هو إنسان يبيت كرونكتي، ما كيفاش مش يخدم الصباح يخدم، والعارف ولا يجي قبل الصانع والصانع ولا عارف هم دي تعرف الدنيا كمان صحيح ولا
0: صحيح. انت قبل شنو خدمت في الصيف وانت صغير؟
1: انا خدمت في الصيف يا اخويا قيس, انا خدمت الدنيا كامله. انا عندي جارنا الشعري الله يرحمه يهزنا للبوره باش نجمعوا الزلوز
0: الزلوز
1: اي نعم, يكلم مرتي وفي الليل تعملن بها طنجره كبيره شكشوكه بالعظام وبالنعناع ناخذ الخبز ونمسافر في الكريطه نمشيوا للبوره نجمعوا الزلوز
0: بيه
1: واحنا ذلك نفطروا. انت في بالك حتى تبرز القايله؟
0: لا
1: لا, يمد الزلوز يقول قشر الزلوز
0: معناها معناتها الزلوز ترجع به مقشر مجموعه مقشر
1: ما ترتاحش بعد ما فطرت يزبك تقشر الزلوز.
0: صحيح صحيح
1: والله.
0: شنو خدمت اخر عم توفيق؟
1: كيفاش
0: شنو خدمت اخر؟ شنو تتذكر؟
1: خدمت عامل يومي نحفر الابيار الماجل
0: صحيح.
1: ما معناتها راهو جيل تو يحمد ربي ويشكروا راهم في عز وعزيز. اما باش تقول لي هذايا باش يقول احنا قبل بويا ولا جدي ولا عمي ولا جاري عيش تعيش ربي يحفظك هذوما يا سيدي قبل ما يصلى وبشهر تلقاه يقول له هكا ولدي مش يجي معك
0: مش يعرب ناي ملا
1: هاي بس ما يقعدش في الشارع ويعين روحه في ادواته ومصروفه.
0: صحيح.
1: كانوا مع صبابتي صبابتي, كانوا مع نجار نجار, كانوا في المرمى مرمى.
0: واضح.
1: اما توا شيء
0: اما توا شيء. يعطيك الصحه يا عم توفيق بارك الله فيك يا عم ابابا. تفضل تفضل
1: توا يصبح يكونكتي الصباح
0: يكون يقوم
1: ما يقومش ما يقومش من بعد يقوم ما ماضي ساعه ساعتين قال اعطيني مصروفي.
0: صحيح صحيح.
1: برا ربي ينجح لك كالنوارات ويحفظك
0: برا يعيش برا اللي انت زين عم التوفيق يعيش الله يخليك. حاتم مرحبا بيك 19 دقيقه بعد الحتش. اهلا يا حاتم.
2: مساء النور مساء الفل مساء الورد مساء الياسمين.
0: مرحبا بيك صديقي لاباس.
2: تحياتي صديقي وان شاء الله فهمت الله كل المستمعين بخير وكل العاملين بافضل خير ان شاء الله.
0: امين يا ربي. اه يا حاتم شنو رايك في الموضوع؟ اي
2: والله الموضوع هو تو معناه كل اللوائح الدولية والقانونية ومازالت حماية الطفل وحقوق الطفل الكل يمنع ومنعا باتا إلا في صورة وأنه فهمت لا يصير عقد تدريب مهني عن طريق التكوين المهني. هذا معناه قانونيا نحكم.
0: أي
2: بالنسبة للي أنا مع وأنا ونعطيك حاجة انا حموده بحذية حموده عمره تو فهمت السنه السادسه باش يدخل ان شاء الله
0: ما شاء الله. اي
2: بارك الله عليك يجيب معدل سمحة ويسمع فيك ويقول لكم الله يبارك فيكم. سالته تو انا سالته تو قلت له بابا شنو رايك فهمت لا في العطله تحبش تمشي تخدم ولا هو تو قاعد يعمل شويه اكاديمي معناه يراجع شوي في الاكاديمي
0: سمح اي
2: وقاعد فهمت لا يترين عند الكوتش وسمع ببسية
0: يا عين اي
2: وقاعد فهمت ولا يقرا معنا في وين يخدم بوه في المركز الجهوي الاعلامي الموجه للطفل. ومعناها قلت له انا بالنسبه لي هو تو بريسك الاوقات الفراغ يعني مش قلت له شنو رايك نبطلوا فهمت ولا معناها ونمشوا نخدموا ويدبر مصروفك شوي كذا. قال لي يا بابا عادش بيه. قلت له تحب تخدم؟ قال لي نحب الزخرفة
0: اي
2: طيب واكل كذا
0: سمع.
2: قلت له عليش مثلا فهمتني ولا أي. قال لي نحبك هيك. بعد قلت له ليش الفلوس معناها باش الفلوس ايش مش تعمل بها كي باش تاخذ؟ قال لي ما مش نقسمها انا وياك وماما. قلت له يرحم والديك ما تخمم فينا
0: والله العظيم. أما بالفعل خليه راهو حتى الاكتساب الموهبة هكية والصنعة هكية صنعة جميلة والصناعة التقليدية حلوة برشا راهو حتى تنمي فيه جانب إبداعي كبير برشا راهو.
2: كيرتوج أخزر لي هدايا تو أنا فهمتني الله سامحوني بعد إذنكم والسادة المستمعين الكل تو موجود فهمتني الله التبلد العقلي وثم معناه الكسل في الكتابة عند الصغار.
0: أي
2: والله العظيم انا بالنسبه لي انا عندي زملاء الله يبارك فيك وفهم فهمتي ولا هم مختصين في الطفوله وفي تنميه القدرات وفي فهمتي ولا معناها الطفوله المبكره وكل شيء. الحاجه الباهيه والاحسن حاجه موجوده
1: قال لك اي انسان عنده يد وفهمتني لا رزينه شوي في الكتابه في الكذا يمشي يشري اكل بلاط هذيك نتاع الطين يعطيه يقول له اصنع روحك اصنع روحك هذيك بالطين هذه معناها هذا يقوس وحليناه فهمتني.
0: به احكينا شويه انت حاتم انت صغير شنو خدمت؟
1: ما خليني عاد ما ديما احنا كن ندخلوا ثم باب دعابه فيه نوعا ما جانب قانوني. عندي صاحبي متعارك هو ومعناه متناقش ومرته معناه فهمتني ولا متطلقين. انا اعطيك حاجه علاش فهمتني ولا مرات الاستغلال نتاع الطفل استغلال سيء جدا. يجيش هو الوليد فهمتني ولا في العطل
0: اي
1: البو عنده صنعة معناها يخدم فهمتني ولا عنده أتليه متاع صنعة يدوية. الولايد فهمتني ولا بالنسبة لي له هو يجي في العطلة يجي بحد أبوه تخليه في أمه كيمشي بحد أبوه يبدأ فهمتني ولا معناها يخدم معاون فيه كذا واحد هو جيس البو يحبه يكتسب فهمتني ولا مهارات أمه استعمل له سيديه جيب له عاد منافس يقول له مريم يخدم في ولد
0: يخدم هذا مش موضوعي حاتم. أنا أعطيني أنت على مستوى شخصي أنت كنت صغير شنو خدمت المهن اللي خدمتهم في الصيف يا حاتم؟
1: بارشة وحمود أبو خليف زخرة فارو يحب فهمتي لا زادة تصليح شو اسمه الهواتف ومرة هزيته بحذا قريبي وقعدت وفهمتي وكذا أنا خدمت الكل. أنا ملي عمري إحنا ما تعرف وإحنا صغار مرينا برشا ظروف قاسية جدا فهمتني. أنا ملي عمري فهمتني ولا معناها برسك من السادسة ابتدائي وأنا خرجت فهمتني ولا معناها خرجت أول خدمة خدمتها نتذكر لها كما تو أول خدمة خدمتها خدمت مع ثم واحد مدنيني الله يذكره بالخير اسمه سي مسعود حال فريكاسي حاجة طاير وفريكاسي وكذا أول خدمة خدمتها وأنا بالنسبة لي أنا نعاون في نخدم معه معناها نقلب في الفطاير نعمر في الفريكاسي فهمتني ولا خدمت الكل والحمد لله معناها بالحق والحمد لله والحمد لله معناها صرنا بها رجال رو بالحق نقرأ ونقرأ ساعات عمري فهمتني ولا 17 سنة نقرأ لهنا في صفاقس نذكر لك كما تو
0: واضح
1: قريت 17 سنة معناها 87 89 89 خدمت لهنا فهمتني ولا في نهج البي خدمت 3 سنين
0: واضح. شكرا لك يا حاتم
1: يعني صدقني حاجة باش نقولها أخيرة جدا علموا أبنائكم المهارات وخرجوهم يخدموا وعلموهم معترك الحياة رغم صغار.
0: واضح شكرا لك يا حاتم
1: بركة وهون على ألف خير ومحبة
0: على خير بسلامة حاتم إلى اللقاء. سعاد آخر مكالمة في الدفعة هذه. ألو
3: ألو
0: أهلا يا سعاد مرحبا بيك.
3: مرحبا يعيشك
0: لباس الصحة لباس
3: والله الحمد لله
0: الحمد لله عايش خيتي يا رب
3: مبروك نجح بنيتك
0: يعيشك الله يخليك يبارك فيك
3: وليدك
0: يعيشك بارك الله فيك يعيشك يا سعاد عايش أختي. أهلا لي أنت معاه ولا ضد قبل كل شيء تشغيل الأطفال؟
3: تشغيل الأطفال ثم معين معناتها فهمتي إذا كانوا هما صغار برشا
0: أكيد نحكي في حدود المعقول يا سعاد معناتها صغار يخدموا في الصيف معناتها فهمت في العطلة
3: والله ما أنا مش ضد بالعكس ما أنا يعلموه معناتها المسؤولية وال فهمت يزيد حمل المسؤولية من اللي هما صغار وما يتعمدوا على حد ما سوى بو مغني ولا فقيرة
0: أي أكيد أكيد أكيد الحكاية متاع خدمة صغار في العطلة ما عنديش علاقة بالمستوى
3: المعيش ثم والله ثم ما انت برشا أميت وبيت ما يخليوش صغار متخدم لا احنا نبس علينا وكل شيء
0: شو يقولوا علينا العباد
3: صحي
0: هكا ولي
3: وزيت يقولوا عندنا فلوس وعندنا لا
0: أقعد ونعطيك
3: لا غلط هيك غلط قال لك كيف من الجدين وترقى
0: تبقى صنعة اليدين عليك نور
3: هيك صنعة هذيك للدهر للزمان معناتها فهمتي خاصة توا وقتنا هذا توا معناتها صعيب فهمتي معناتها إذا كان معناتها هي معناتها هذه مش معناتها هذه الموضوع اللي يجبد عليه معناتها خليهم يصفوا رقدين ويبيتي كونكتي وكل شيء أنا ضد هذا الشيء بالعكس
0: انت صغيره كيفاش كان كيفاش في عائلتكم سعاد؟ معناتها كانوا الاخوه وانت معناتها كنتوا تخدموا شويه في الصيف ولا في الدار؟
3: والله بالنسبه لاخوتي اخوتي ما نجحوش القرايه ما انت فهمتي
0: كملوا على بكري معناتها
3: على بكري بالنسبه لخويا الكبير علمه الغليفه ما صار عمره 20 سنه كان بحانوت مصلي عندي واخوتي الصغار الصغار الاخرين مع بابا يخدموا مع بابا
0: اما اما اما جيل تو مثلا ترى معايا انه معناتها براتيكمون التكنولوجيا الحديثه سرقت الاجازه الصيفيه معناتها كلهم يا العاب الكترونيه يا شادين تليفوناتهم قبل حتى مثلا قبل حتى ما كنا ما نخدموش اما كنا مثلا الطفله تعاون في الدار الطفل زاد يعاون بوه في الجرده الى اخره كنا نكوروا مثلا في العشيه عرفت معناتها كانت عندنا نشاطات تو براتيكمون صغار الكل نهار كامل في الدار ما عندهم ما يعملوا يا سعاد هكا ولا
3: ما عندهم ما يعملوا علاش ما عندهم ما يعملوا ما هو ما ينشغلوهم معناتها بحاجه معناتها حاجه
0: هذا اللي نحكيو عليه اوي
3: هذا تشغلهم تشغلهم نسيو ما كان التليفون هيك انا ما نسيتش عليه هذاك
0: ولا هوني الفراغ اخطر من العمل في حد ذاته معناتك حتى قرايه ما يقراوش مثلا تو براتيكمون تو ابين ما تخدمش صغيره في العمر نتاع مثلا 10 13 سنه 14 سنه 15 سنه يا سيدي حتى ما تخدمش على الاقل شد اقرا فهمت ولا وطالع شويه ما فيها باس
3: اقرا
0: هكا ولا
3: هذه حاجه كما قلت انت العاب الكترونيه هيك البلاي ستيشن هيك وعلاش ما يرجعولوش هذيك والله بيه خير من هيك التليفون راه صدقني اقسم بالله العظيم ايفا ايفا كالتليفون بالنسبه للصغار
0: صحيح
3: والله العظيم والله
0: يعطيك الصحة يا سعاد انسني برشا الليلة في الجمل اللي تحيتي لي اختي العزيزة يعيشك الى لقاء لديك زينة صباح الخير 28 دقيقة بعد 11 مازلت نصيف ساعة لنهاية المشوار الليلة في الجمل الليل نبدلوا شوية الموزيكا نسمعوا غربي غنية من بين الاغاني اللي نحبها برشا كارل سويس برش جورج مايكل

0: 38 دقيقة بعد الحديث إن شاء الله. الاختيارات النغمية الليلة في نجوم الليلة راقت لكم الناس الكل، مرحبا بكم. نرجع للتليفونات في دفعة قبل الأخيرة، المكالمة فيها 9 مع صديقتنا لاميا. مرحبا بك يا لاميا، مساء الخير.
1: مع السلامة، شحوالك؟
0: لاباس الحمد لله. شحالك انت؟ خير
1: الله يعيشك. لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. أي لاميا؟
1: أيوة.
0: أحضرني.
1: أنا مع أو ضد معناتها؟
0: نبدأ وي مع ولا ضد ندون أولادنا نخدمهم في الصيف؟
1: أنا مع.
0: مع
1: أي
0: علاشة؟
1: والله هي معناتها صغيراتنا تعرف قيمة الفرنك،
0: أي
1: يتعلموا النضج، فهمتني؟ معناتها مفهميش، ما عادش فما تسيب صغار توا تحصل كلها سيبة.
0: أي
1: وكما قلت لك تعرف معناتها الصغير يولي يعرف الفرنك، يعرف قيمة الفرنك، يعرف بوه وولد وأمه قديش تعبين عليه. ساعات يجيك الصغير مثلا يقول لك يا ماما ولا يا بابا راني نحب نخويك الحاجة، تقول له مثلا مش وقته ولا غالية، يقول لك لا ما يهمنيش شريها لي، عادش بي ماش غالية ماش غالية. هو في هيك اللحظة الصغير ما يعرفش معناتها معناتها هيك الفرنك، يقول لك لا خذها لي وكها.
0: بي انت صغيراتك عندك صغيرات لميا؟
1: عندي صغيرات.
0: ياخد قديش عمرهم؟
1: والله هي واحدة 26.
0: اي ما شاء الله.
1: عايشك. واحدة 22 والوليد عمره 15.
0: ويخدموا ولا كما قلت انت ولا في الدار؟
1: انت تخدم.
0: اي
1: الكبيرة
0: وتقرأ
1: لا كملة
0: كمل تقرأيتها. اي
1: تخدم.
0: اي
1: وبنتي الاخرى تقرأ خرجة السنة.
0: بي والوليد 15 سنة؟
1: الوليد يقرا نزيات.
0: اي
1: والسنابو يخدم في الدينه هزو معه.
0: يا عيني عليك. هذا هذا اللوجو عليه معناتها.
1: قتلوا العاده ما نلومش عليه معناتها ما زيد صغير ومثلا يزيد يتمتع بطفولته تبارك الله ولا في طولي
0: ما شاء الله
1: في عمره باهي الصغير يولي يخدم يولي يعرف معناتها يندمج في وسط المجتمع مش الدنيا كل قرايه.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: والصنعة به يا احنا الوالده الله يرحمها كانت تقول لك احفظ وترك
0: احفظ وترك وي
1: احفظ وترك. صحيح معناتها تقول لك ما تسيرش معناتها اتعب وعرف قيمه الفرنك وتولي تستحذق على روحك.
0: صحيح.
1: تعرف الحاجه وين الفرنك
0: وتنحي التليفون وتنحي البخل وبرشا حاجات.
1: احنا ما تربيناش بالتليفون لكن

0: تفاوضوا كلهم بالتليفون.
1: صحيح يا لمياء.
0: انا اول ما اول ما كمل القرايه قلت له راهو تهزوا شوف حال يتخدموا انت يا تخدموا عند شكون معناتها ما يقعديش مش بنيه هو مش يقعد بحذيه في الدار هي بنيه تخرج تخدم تقول لك فديت
1: صحيح صحيح يا لمياء يعطيك الصحه
0: انت هو يخدم في الدين هو وخويا معناتها
1: ما فيها بأس
0: تمشي مع ابوك وخالك يا سقي يستوى الدنيا ولا تتخوف زي ماذا بيك انت صغيرك
1: مطمئن عليه هاوي يلزمك تكون مطمئن عليه
0: ما تعرفش معناتها الخلطه مشومه
1: صحيح
0: وشباب تو اللي يخوف ومع انت مش تدخلوا في اي بلاصه هيك اي بلاصه انت ما تعرفهاش تخوف
1: واضح
0: مجتمعنا ما يرحمش صغير واحد يطيح واحد للفساد
1: كلام الكل زين
0: متربيين الحمد لله يا ربي وماذا بينا يا ما انت كما نقول لك الدنيا ماهيش قرايه ما تسيرش حتى الصنعه باهيه
1: انت غدوه
0: كي تخرج بشهادتك معناتها مش تخرج طول تخدم
1: صحيح على الاقل حافظ سنه على الاقل
0: صحيح والطفل مجهول تمرمد ما تسيرش
1: يعطيك صحة يا لمياء شكرا لك صديقتي بارك الله فيك انسني برشا الليلة في نجوم الليل تحيت لك يتزينا يعيشك يا لمياء عادل مرحبا بك مساء الخير
2: السلام عليكم
1: اهلا خويا عادل لاباس
2: عامل خويا طيب كيفك
1: الحمد لله صحة لاباس يا عادل يعيش وخي بارك الله فيك يا عادل شكرا لك
2: يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله نفرح ان شاء الله
1: امين الناس الكل ان شاء الله باذن الله هيا خويا عادل في كلمتين شنو تقول انت في الموضوع هاي
2: سو كنت تقول على الاولاد الصغار اللي يلعبوا في البكحه سبحان الله تعرف 13 سنين 15 سنين فكرت في البطحه ما زالت صدقني البطحه ما زالت الصغار اللي يلعبوا في البطحه ما عادش سبحان الله ما عادش ما عادش أصل الصغار تلعب 13 سنة 15 سنة الكرة ها أي أي صدق أنا قلت لك البطحة ما زالت فيه اللي لعب لعبنا فيها قبل ده
1: أما فارغة
2: عاشر ما فهمش ما فهمش كل
1: شيء لا لا صحيح صحيح تبدلت الدنيا يا عادل والله
2: أي شيء غريب
1: أنت معاه ولا ضد قبل كل شيء إن صغيراتنا يخدموا في الصيف و...
2: كيف تعرف نخلي ولدك
1: ما يسالش
2: بنتك تقدم تسالش
1: أبالة.
2: مرة وأنا حضرت على مرة حضرة على كل صراحة سألت ساعتها تقرأ ولا ما تقرأ جل بطلت وقرأ من رابعة ابتدائي ساعتها في لأني لقيت معاملة يا أخويا قيس معاملة خيبة ياسر كلام زايد بيتكلم فيه العرب أنا سيرة سكت أكي أمانة عندك أكي زي بتعلم فيه أنت مش
1: صحيح يلزم تعرف بالضبط هذا هو الشرط الاساسي فهمت ولا انه حاجه مش خطير عليه وتعرف ايضا
2: راي السنة مش لا مش السنة تتعلم انت تتعلم الصلاة والاخلاق ما تتعامل الحريف وتتعامل
1: واضح شكرا لك يا عادل بارك الله فيك شكرا على المشاركه معايا اخر مكالمه في الدفعه هذه خديجه مرحبا بك الو هلا خديجه معايا الخط الهاتفي انقطعت المكالمة 44 دقيقة بعد 11 نغم قبل الأخير بإمضاء ربيع الخولي

0: مرحبا بك.
1: عايش نحوين كيفك؟
0: لاباس عليك، صحة لاباسة؟
1: لا ربيك ان شاء الله
0: الحمد لله. هاي ميني
1: والله هي يعطيك الصحة في أول حاجة في الموضوع.
0: يعيشك
1: يا ولدي. بي الصنعة بي الصنعة بي ما صدقني يفر ميل الجدين ويقعد ميل الكدين.
0: يفر ميل الجدين وتبقى صنعة اليدين. اي
1: صنعة اليدين. صحي
0: اي
1: احنا تبارك الله احنا بنيت معناها حتى ما زلنا ابويا يخلينا كاين على حد كيف احنا ما زلنا معناها وقت اللي نصيفوا وحده تعمل الكروشيه وحده تعمل تتعلمنا من الله يرحمها القرقاف فهمت. مش نزلنا وشرينا به الذهب نكسروه ويبيعوا لنا الله يرحمه سيدي قلوب. والله يلعب خليه يا سي قيس.
0: واضح معناتها انت انت انت انت معانا صغار يخدموا ما في ظروف امنه معناتها في الاخر بالكل. ما هذا باهي ليلهم هما قبل كل شيء.
1: عندي ولاد ولدي بو نجار
0: معاه
1: يقيموا كل يوم الصبيح بيه
0: سمح
1: يعطيك الصحه. والله سمح بيه يتعلموا بالوهره ويتعلموا
0: والله العظيم.
1: تحيه لاباسي خيط لا يقطعك.
0: يعيشك امينه شكرا لك.
1: تحيه لايه بنت سي سهيل التونسي وما سهاء خديت الباك والعقبل وخيا.
0: يعيشك يا مينا شكرا لك اختي بارك الله فيك. سيدي محمد مرحبا بك. الو
2: خير.
0: اهلا شحالك سي محمد؟
2: عايشك الله يبارك فيك.
0: لاباس عليك. ايوه
2: كل شيء. نهنيك بنجاح بنتك
0: بارك الله فيك. يعيشك يا سي محمد.
2: والموضوع اللي والله موضوع الحقيقه يعني محوري واجتماعي
0: في جزء منه اكيد.
2: اي الطفوله هذه عندها قوانين دوليه وحتى تونسية تحميها يعني تحمي الطفل من الاستغلال ومن الزج به في الحروب ومن برشا اشياء فهمني.
0: اي
2: على كل حال بالنسبه لسؤالك والله سؤال وجيه الحقيقه. يعني بالنسبه لي انا نحكي لك الفتره ذيك الصيفيه العطله في العطل يعني نمشي نخدم منطقتنا احنا كمنطقه فلاحيه فهمني. نمشي نخدم اللوز قرنطم زلوز والمشماش احنا عندنا المشماش هنا في ولايه القلوات فهمني في العطل ولكن ما يعني ما يرغبوناش هما في الخدمه احنا نحاولوا باش يخدمونا على الاقل شويه وبانا يعني حبوا باش يخدمونا الحقيقه يعني مش للاستغلال ولا شيء اما باش يرغبونا في العمل مقدس هو فهمني. يعني وحتى يمكن طولوا حويجه هكا ما ياخذوهاش هما بالنسبه ليتنا يعني برا شيء ذا حاجة كذا لكن الطفل حتى كيف ترغبه في الخدمة وتخدمه وتخليش هو يجهد روحه ربما يتعلم فهمني.
0: صحيح.
2: يعني بدنه فهمني أعطيه زاد حقه في اللعب أعطيه حقه
0: صحيح.
2: في السباحة أعطيه حقه في المطارعة أعطيه حقه
0: في الترهيب صحيح. هذا هو الكلام السمح والكلام الصحيح اللي بيه نخدم السهرية الليلة. يعطيك الصحة سيدي محمد بارك الله فيك. أنسني برشا ليتك زينة. في نهاية حلقتنا ربما لا يكون الخلاف حول العمل نفسه بل حول الطريقة والظروف العمل اللي يحفظ كرامة الطفل يمنحه خبرة ما يحرموش من التعليم والراحة كما قال سيدي محمد قد يكون خطوة نحو بناء شخصية قوية. أما العمل اللي يسلب الطفل طفولته ويجعل من الحاجة بابا للاستغلال فهو أمر ترفضه القوانين والأخلاق والإنسانية قبل كل شيء وتبقى الطفولة مرحلة لا تعود والاستثمار الحقيقي ليس فيما يكسبه الطفل اليوم من مال بل فيما يكتسبه من علم وقيم وفرص تصنع مستقبله. كان معاكم قيس القارة الليلة في نجوم اللي نتلقى معاكم بإذن الله نهار الثلاثاء العشية من 5 لـ8:30 في عشوية صيف. تحياتي لكم الناس الكل لكم زينة تصبحوا على خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دعت وزارة الصحة بالتزامن مع إمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت المواطنين كافة إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج على المستوى الوطني 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 جوان الحالي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد 28 جوان بسبب أشغال على خطوط الكهرباء، ستشمل بداية من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال محطة حي البحري صفاقس، مع إمكانية ألا يطال هذا الانقطاع الأماكن المعنية كافة. إلى ذلك سينقطع التيار الكهربائي أيضا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس من الكيلومتر 16 إلى الكيلومتر 18. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بأنها استهدفت بنية عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة واتصالات ودفاع جوي، ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع أمس على ناقلة تجارية وفق تعبيره. هذا وقال التلفزيون الإيراني أن مقذوفات أصابت برج اتصالات بقرية طهوري بمدينة سيريك جنوب البلاد. كذلك أفادت وكالة فارس بسماع دو انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبية إيران. رفض الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر القول أن الجيش الصهيوني يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان اليوم الأحد. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 14 شهيدا وجرح 11 آخرين خلال الساعات 48 الماضية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها.

واحفر الحب.